0: ليعذبه عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 51 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
8: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

الله.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
4: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام.
3: ما زلنا في هذا الباب المبارك، باب معرفة الوقف والابتداء. فصلنا شيخ معز في الحلقات الفارطة الفرق بين الوقف التام والكافي والحسن، وكذلك أخذنا بعض الأمثلة من هذه الأوقاف. شيخ معز، في الوقف القبيح أو في الوقف الحسن، بعض الطلبة يسألوا، يقول لك الإمام ابن الجزري، وهذا معروف حتى عند القراء، ويبدأ قبله، معناتها لو وقفتنا في وقف مضطر أو في وقف لا يستحسن الوقف عليه نبدأ قبله. يسأل بعض الطلبة أحيانا، يقول لك مين نبدأ، قبل بكلمة ولا ننتقيل معنا ولا نرجع لرأس الآية، كيفاش يكون الابتداء؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. والله هو السؤال وجيه يعني، وإحنا اختتمنا الحلقة الفارطة بسؤال آخر حول الفرق ما بين التام والحسن، التام والكافي عفوا، وقلنا هما الزوز يوقف عليها ويبدأ بما بعدها. فيقول القارئ مثلا السامع للكلام هذا، يقول ما لا شنو الفرق، فبينا كانوا الفرق كانوا في الأفضلية، يعني التام أكمل من الكافي. إذا كان عندي وأنا نقرأ جاييني زوز مواضع متاع وقف، أحدها تام والآخر كافي، نتعمد الوقف على التام أكمل يعني. إذا كان ما فماش وقف تام لطول القصة ولا لطول السياق الكلام، ولوقتها نصير إلى الوقف الكافي. فهنا بالنسبة للوقف الحسن، الوقف الحسن كما قلنا يتميز على الزوز الأخرين، الصنفين الأخرين اللي هم التام والكافي، بأنه فيه تعلق لفظي، خاطر كنا نلاحظوا التام والكافي فهم يا اما في حتى تعلق والا في تعلق معنوي، لكن التعلق اللفظي مش موجود. يتميز عليهم هو بالتعلق اللفظي. من اجل التعلق اللفظي هذاك اذا كان وقفنا ومعنى ينجم يكون ممتاز، ومثلا مثلنا له احنا في الفاتحه وقفت الحمد لله، هذا وقف ممتاز يعني ما في حتى معنى ممتاز ومعناتها شرعا ممتاز ويؤدي معنى من معاني القرآن الكريم اللي هو الحمد والثناء على المولى عز وجل. لكن إذا كان مش من بعد مش نواصل رب العالمين يزني مش نرجع، خليني رب العالمين ذيك متعلقة لفظا ومعنى. يقول القائل كما قلت أنت ساعات الآية تبدأ طويلة، وقفت أنا وقف به، لكن من بعد كي بش نرجع منين بش نرجع؟ خاطر قال يبدأ قبله، قبله بقديش؟ لهنا يزمنا الرعي والمعاني حتى الإنسان، وذي ملكة تتكون شيئا فشيئا، معناتها يولي الإنسان كي يقرأ قرآن يمشي مع المعنى، معناتها يحس المعنى. مثلا ناخو مثال، مثلا ربي قال في سورة في أول سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. مثلا إذا كان وقفنا احنا الآية طويلة شوية، فلا يصدنك عنها يعني عن الساعة من لا يؤمن بها واتبع هواه، هذا يعني مازمناش نتبعوا ذوما شياطين الإنس، ذوما شياطين الإنس اللي هما لا يؤمنون بالبعث والقيامة واتبعوا هواهم، ظلوا هما ويحاولوا باش يظلوا الناس. الإنسان يزم يكون واعي وفايق ومنتبه باش ما يتبعهمش هذوم. هذاك فلا يصدنك عنها، يعني مازمش الإنسان يصد على العمل للآخرة والاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل يوم الحساب اللي هو يوم عظيم، ما يزمش يصد عليها صاد اللي هو شكون الصاد، لأنه هو شيطان الإنس وشياطين الجن طبعا، لكن هنا المقصود شيطان الإنس اللي هو لا يؤمن بالآخرة، لا هو يؤمن ولا يخلي الناس تؤمن، يصدهم واتبع هواه به فتردى. هذه المخاطب بها اللي خطب بهم الأول، فلا يصدنك اللي هو الإنسان ابن آدم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني إذا كان أنت سمحت لك الشيطان الإنس هذاك المضل هذاك سمحت له باش يصدك عن الآخرة، تردى العاقبة متاع اتباع الشيطان الإنس هذاك. شنو هي العاقبة متاعها؟ تردى الرداء لهنا اللي هو الهلاك، الهلاك هذاك اللي هو الرداء فتردى. ربي قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا هلك يعني، ولا إذا هوى في قعر جهنم والعياذ بالله. خطر الهوي زاد هذاك يتسمى رداء تردى. علاش ربي قال متردية في أقسام الميتة اللي حرمت علينا في افتتاح سورة المائدة؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية. المتردية هي الحيوان اللي طاح من علو ومات فك الطيحة هذيك، هذاك محرم علينا. مثلا طاح في بئر ولا من جبل، هذاك يتسمى متردية. فالرداء تردي فيها زوز معاني، فتردى لهنا بمعنى الهلاك، يعني إذا كان يصدك عليه رك باش تهلك يا إنسان. هذا من المولى عز وجل إنذار وتنبيه باش الإنسان يكون واعي بالشياطين الإنس والجن شنو يدبروا، خاطر يمكرون مكر الليل والنهار، يجب أن يكون الإنسان يكون واعي. فتردى به. إذا كان نحن وقفنا واتبع هواه، كيف نرجع بكلمة وكلمتين مش نقول واتبع هواه فتردى؟ لهنا المعنى لا يستقيم. علاش؟ لأنه هذا يولي هو يتبع هواه وأنت تردى، وهذا يخالف معنى من المعاني المقررة في القرآن وفي شريعة الإسلام، هي أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا جاء في مواضع عديدة من القرآن الكريم. يعني إنسان يتبع هواه والآخر يردى، هذا المعنى لا يستقيم. يعني العبرة مش أعطيني نرجع بكلمة وكلمتين وقال شنو وقف حسن ويزمني نرجع بكلمة، وساعات ترجع بكلمة وكلمتين الابتداء ذاك يفسد المعنى. عتولي هنا يمكن الابتداء فتردى وحدها أفضل من معناتها ملي تواصله، تولي تقدر إذا، يعني إذا اتبعته تردى، ولا تولي على الأقل تقدر محذوف أفضل من اللي تبدأ ابتداء ما يجيش هكي، ولا إذا تواصلها ترجع لها فلا يصدنك. مثلا ربي قال على القرآن العظيم سورة الأنعام: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذا كان أنت وقفت ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، من بعد كي نجي باش نبدأ نقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ما المعنى هذا؟ ما يستقيمش. مش لا هما ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعلهم ما يش مربوطة بالوصف هذاك ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا، هذيك الجملة هذيك ليس لهم من دونه هذيك حال من الحشر. وأنذر به الذين يخافون، يخافوا من شنو؟ أن يحشروا. كيفاش الحشر متاعهم باش يكون؟ تقطعت بهم الأسباب، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ولعلهم يتقون لعل متعلقة بالإنذار اللي في أول الآية، وأنذر به يعني وأنذرهم لعلهم يتقون. يعني إذا كان أنا وقفت الآية طويلة ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، نبدأ لعلهم يتقون فقط، مش نقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ما فمش ترابط لهنا. فالإنسان يزم زاد يكون ما يطبقش قواعد جامدة. هذيك علاش احنا قلنا بما أنه المنظومة هذه منظومة مختصرة وتعطي مبادئ للعلم الوقف والابتداء اللي هو باب واسع، فلهنا اقتصر على قواعد كلية، لكن القواعد هذه المنظومة الجزرية ما تكفيش باش الإنسان يتقن العلم ذي تمام الإتقان ويولي يقرأ، لا، يزمو يطبق القواعد هذية وتدريجين هي تخلق فيه ملكة. ونأكد على حاجة مهمة جدا، علاش احنا في الحلقات الأولانين نذكر مستمعين الكرام أكدنا على راه القرآن لا يكون إلا مع الشيخ. علاش؟ على خاطر الشيخ هو اللي يرشدك للوقف والابتداء. كي تقف انت وقف مش باهي يقول لك لا ما تقفش غادي، يقول له تقول وين نقف، يقول لك يقف في اللفظ على اللفظ الفلاني، ما واصل يقول لك لا زيد كمل كلمة وقال كلمتين مشي تم المعنى، جيت تبدأ ابتداء يخل بالمعنى، يقول لك لا راه الابتداء هذا يفسد المعنى لأجل كذا كذا، يعطيك السبب. منين نبدأ من الموضع الفلاني بشوي بشوية. إذا كان يبدأ الإنسان في حفظه رحلة الحفظ ذاك، نقول احنا باش يبدأ يحفظ من الناس وهو ماشي للبقرة، بشوي بشوية كل ملكة هذيك ويتلقى من شيخه كما يتلقى المخارج والصفات يتلقى زادة الوقف والابتداء. هذاك مهم التلقي بشوي بشوي لين الإنسان تولي عنده الملكة ويعرف الإعراب ويعرف المعنى وشنو اللي مترابط وشنو مش مترابط، ويتدبر في المعنى وشنو اللي يوافق القواعد متاع الشريعة وشنو اللي ما يوافقش، باش يعرف شنو اللي يصلح وشنو اللي لا يصلح للوقف وللابتداء.
3: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود إن شاء الله لما وصلت حوارنا.

0: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز، آخر بيت يقول فيه الإمام عليه رحمة الله: وليس في القرآن من وقف يجب، أو في رواية أخرى وجب، ولا حرام غير ما له سبب. ما المقصود بهذا البيت شيخ معز؟
1: بارك الله فيك شيخ. هو ما قبل ما نتعرض للبيت هذا، فما بيت آخر هو الوقف القبيح. الوقف القبيح اللي هو له وقف لا تام ولا كافي ولا حسن، يعني خطر الأقسام الثلاثة هذوما. الوقف جيد، الوقف جيد، لكن الابتداء بعد يجب أن نشوفه نبتدأ بما بعده وإلا لا. لكن هنا الوقف أصلا ما هو جيد، يعني ودرجات هذه، يا إما وقف ما يؤدي حتى معنى، يعني ما لا يؤدي لا معنى لا تام ولا معنى قبيح، وذا إنسان يسمو يتجنبه إلا إذا كان غلب عليه، معناتها هذاك موضوع آخر. يحاول الإنسان وبشوي بشوي إذا زاد بالدربة يولي يعرف، خاطر الآيات يبدأ حافظهم ويعرف شنو جاي، وبكثرة التكرار وكثرة يولي يعرف. نرجع للمثال اللي ضربه سيدنا عبد الله بن مسعود، عبارة إنسان مسافر في ثنية سافرها برشا مرات، المرة الأولى نية كي يسافر ينجم إنسان يتغدر يقف في بلاصة يعرفها من بعد. إذا كان يوميا يعمل لك الرحلة ذيك، ولا نقول احنا بصفة منتظمة، يولي يحفظها، يعرف وين يقف وين يعرف يبرمج روحه. احنا بالضبط كيف كيف كيف تقرا إنسان يعرف روحه وين ماشي.
0: أقل شيء شيخ يلتزم بالأوقاف الموجودة في المصاحف،
1: هذاك باش نجيوه باش نشوفه كمرحلة أولى عمليا كيف يعمل الإنسان. فهنا الوقف القبيح إنسان ساعات يغلب عليه، لكن هو درجات. فما اللي ما يؤديش معنى جملة، وفما ساعات اللي يؤدي معنى قبيح، ما هذا زاد يلزم الإنسان ينتبه له، معناتها ساعات يحرف المعنى جملة واحدة. مثلا نعرف مثلا في آيات المواريث، وإلا في آيات متاع الطلاق، وإلا حاجة ينجم وقف والابتداء يغير الحكم الفقهي اللي هو محل الاتفاق بين الفقهاء. ما تجيش مثلا في المواريث يربط ولي أبويه، يربطها بالجملة اللي قبلها، هي الجملة ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. هذايا السدس لكل واحد من الأبوين، هذايا إذا كان إن كان له ولد، يعني أعطانا الجملة هذه، أعطانا
0: الشرط
1: بالضبط، أعطانا الفرض متاع كل واحد من الأبوين عند وجود الفرع الوارث. ماذا الفرض؟ الأب ساعات يورث بالفرض ويزيد بالتعصيب، أما شعادين لنا في المواريث. المهم المعنى هذه الآية الجملة الكريمة هذه أعطانا الفرض متاع كلا الأبوين، وقبلها مذكور فرض البنت كي تكون منفردة، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا كان أنا نقرأ وإن كانت واحدة فلها النصف ولي أبويه، ولي الأبوين
0: معطوفين
1: متشاركين مع البنت هذيك في النصف هذيك، وهذا ما يقول به حتى حد من الفقهاء جملة، يعني حكم هذا معناتها الفقه موش موجود، خلاف الفقه الإسلامي على جميع المذاهب ما قال به حتى حد. يعني إنسان يزمو يرد باله، يزمو يعتني بال ما يحرفش المعلومة، يجيبش زادة معنى من ناحية عقدية مثلا ما لا يستقيم، ولا يزم ينتبه الإنسان. مثلا ربي قال في سورة آل عمران: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. يجي يقف وقبل الاستثناء هذاك، هي ما لهنا ما إلا هذا حصر، يعني الجملة الآية الكريمة هذه حصرت الألوهية الحقة في المولى عز وجل، في الله عز وجل، معناتها لا إله بحق لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وما من إله إلا الله. مش باعتبار الوجود في الدنيا الناس يعبدوا في الآلهة متعددة، لكن كل الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل ليست معبودة بحق، بباطل، كلها آلهة تاع باطل، لا يعبد بحق إلا المولى عز وجل، وما من إله إلا الله. يجي إنسان يجيب ما ويخلي إلا الله، يولي المعنى قبيح جدا، معناتها منافي للعقيدة الإسلام جملة. يعني هذا ما نعرف على الإنسان المسلم، طبعا قطعا ما يقصدش المعنى هذاك، قطعا هذا ما نشكوش فيه، لكن الإنسان يجيب معنى مخالف لعقيدته، علاش؟ خاطر ما انتبهش، ما ردش باله.
0: وهذا يقع كثيرا في الأوقاف الاضطرارية، ضيق نفس
1: في الوقف الاضطراري،
0: القارئ يلقى روحه
1: كما نقولوا احنا بالدرجة يتغدر مش في باله، مش كانش مبرمج. هذيك علاش نقولوا احنا الحافظ بالتكرار، بكثرة التكرار يولي يعرف روحه أوقافه وين وين يمشي منين يبدأ منين يقف
0: عنده.
1: بالضبط. ولي كما قلنا المثال بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود، سبحان الله سيدنا عبد الله بن مسعود كان موفق جدا في المثال اللي ضربه للطلبة متاعه للمسلمين. إنسان كيسافر برشا في نفس الثنية، خاصة القوافل كانوا متعودين، إذا تعودوا بثنية يعرف روحه كي باش يخرج مثلا، مش يمشي من مكة للشام مثلا، يعرف روحه باش يخرج من مكة الليلة الأولى وين باش يوقفوا القافلة، وين باش يعدي والليلة، الليلة الثانية كذا، يستانسوا بها ولي حافظينها، يعرف روحه، ما فهميش ارتجال معناته، يعرف روحه من الأول. القارئ القرآن كي يحفظ بكثرة التكرار وتعاهد القرآن وتكرار قراءة الآيات هذيك، يتعود على الأوقاف متاعه كما قلت أنت شيخ، تولي سليقة فيه، يولي يجيب الوقف السليم بطبيعته، معناتها ما يتكلفش، وبإذن الله ما يقعش في أنواع من الوقوف هذه. مثلا على سبيل مثلا، أنا حصلت لي معناتها نسمع في إمام مثلا في التراويح مرة يقرأ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي في سورة الحج، هذا معنى شديد القبح، يعني نفي النبوة، نفي الإرسال لجميع الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني من سيدنا عيسى عليه السلام وانت ماشي في التاريخ حتى سيدنا نوح عليه السلام وقبله سيدنا آدم، كلهم هذوما ما همش أنبياء، ما همش مرسلين، هذا ما يجيش، خاطر ما هذيك متاع حصر، نفي واحدة نفي فيها إثبات من بعد، هذا يفيد الحصر. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا هو المعنى، يعني إنسان يلزم ينتبه ما يقفش وقوف اللي هو بيده، من بعد كي تنبه على المعنى يولي يستغفر يقول شنو هو المعنى اللي وقفت فيه، فباش ما نوقعوش في هذا انسان يتجنبه من الاول وبشوي بشوي، يعني هي ملكه، حتى الشيخ يزمو يصبر على الطالب نتاعو حتى كان وقف وقفه كي ما لا اشكال، معناتها الانسان في مرحله التعلم ينبه ما فماش اشكال، يعني الناس كل تغلط وما تنتبهش، وسبحان الله يعني بدل الممارسه الانسان شيئا فشيئا يولي الملكه هذه تحصنوا من أنواع الوقوف هذه. بس بالنسبة للبيت الختامي في الباب الجليل هذا اللي هو على حكم الوقف والابتداء هذا، الإمام الجزري لهنا طبعا هي كما قلت أنت شيخ، فما روايتين، يما يجب فعل مضارع ولا وجب فعل الماضي، معناته كيف كيف من ناحية المعنى لا إشكال فيها. نفي الوجوب على الأوقاف والابتداءات هذه، هذه الوقف والابتداء نفي عليه الوجوب الشرعي، يعني مش مترتبش إثم، مترتبش إثم. بالطبع احنا كما قلنا المسلم احنا طبعا نحسن الظن، وكل مسلم نعتبره خير مني، معناتها يلزم نحسن الظن، وهذا خلق إسلامي عظيم. ربي قال في سورة النور اللي هو درس من دروس حادثة الإفك في افتتاح سورة النور، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني هذا يعلمنا درس يزم الإنسان بأنفسهم مش بغيرهم، يعني أخوه سميه نفسه بأنفسهم خيرا، يعني هذا خلق عظيم. يعني احنا بالطبع إذا كان مسلم سمعته قرأ وقف قبيح ويؤدي المعنى حتى مخالف يعني للعقيدة ولا حاجة، طبعا نحسن الظن ونقطع، مش نحسن الظن، نقطع أنه لم يرد المعنى هذاك، طبعا إذا كانوا مسلم وقلبه منشرح للإيمان وكل شيء واستقر الإيمان، يعني نقطع أنه لم يرد المعنى هذاك، فقط نبهوه وكهو، لكن ما فيش إثم يعني من ناحية شرعية. لكن في الناحية الصناعية، في الصناعة متاع تلاوة القرآن والعلم هذاك، كما قلنا محل إجماع من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يتعلموا الآيات ويتعلموا الوقوف متاعها كما قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والصحابة علموا للتابعين، وهي ماشية يعني في جميع العصور وفي جميع الأمصار متاع المسلمين، يعني هذا الخلف عن السلف العلم هذا، يعني من ناحية الصناعية الوقف هذاك لا يجوز، والوقف هذاك يجب، لأنه إذا كان باش تواصل باش تخل بالمعنى، هذه من ناحية صناعية من ناحية مراعاة المعاني، لكن من ناحية شرعية لا، ما نقولوش كونه يأثم ولا لا، معنى
0: أحيانا هذا يصير حتى بين الأتراب في القراءة، قولوا لا الوقف هذا هذا هو
1: هي
0: لازمك تقف هنا ولا يقولوا لا راني سمعت الوقف هذا ولا نعرف
1: إيه هو هو
0: فهم يلزم الامور تتلقى برحابه صدر
1: بالضبط. هو انسان هو باب واسع وباب فيه الصناعه النحويه والبلاغيه والتفسيريه وفيه زاد فتح من الله عز وجل فيه فهوم بما انه مربوط بالتفسير. التفسير ما يدعيش انسان كونه يحيط بالمعاني بتاع القران العظيم، فما حتى انسان يقول انا راني نعرف معاني القران العظيم الكل، ما فما حتى حد يقول الكلام هذا. فالناس تتنافس في التدبر في ايات الله، وكل واحد شنو ربي يفتح عليه من خزائن العلم ويؤتي فضله من يشاء سبحانه. فانسان ساعات ربي يفتح عليه في معنى يفتح يترتب على كل معنى ذاك وقف، يعني انسان لازم يتسع صدره. وهو حتى العلماء حتى كان نشوفوا المصاحف اللي بين يدينا مثلا، فما مصاحف مختلف الوقوف مختلف، والمنهج نتاع الوقف اصلا والابتداء منهج مغاير تماما. هو مثلا نقولوا الوقف الهبطي، الامام الهبطي اللي هو امام مغربي، ومثلا المصاحف الاخرى اللي هي وقف الاشموني والداني، يعني هذوما علماء اللي اثروا المكتبه الاسلاميه وكتبوا في القاعد والقواعد واختاروا عندهم اختيارات. فالإنسان ما يلزمش يتعصب، يعني كل اجتهادات متاع علماء. والإنسان هو بيدو إذا كان بعد يكتسب الملكة وتولي عنده النحو والصرف والبلاغة واختيار، ويولي هو عنده منهجه خاص به في الإقراء وخاطر اختياره، ومن بعد بيجيب شوية بشوية ولي عنده اختياره موش مطالب بشي يتقيد. لكن العلماء جزاهم الله عنا كل خير باش ييسروا للناس، على الأقل حتى كان أنا ما عنديش المؤهلات باش نختار الوقف والابتداء وتغيب عليا المعاني، هاكا نقتدي بعالم من العلماء المسلمين اللي هو ربي فتح عليه في الباب هذا ونتبع اجتهاده. كما في الفقه، ما اذا كان انا انسان عامي ما عنديش ادوات الاجتهاد في الفقه، ماني باش نتبع امام من ائمه المسلمين، يما الامام مالك ولا امام الشافعي ولا ابو حنيفه ولا احمد، يعني باش نتبع امام نقتدي به اللي هو ربي اعطاه الملكات هذيك واجتهد للامه. هذوما علماء اجتهدوا للامه في باب الوقف والابتداء. اذا كان انا ما عنديش الاهليه باش نختار لنفسي ونخاف لا نوقع في اوقاف تبعدني على التدبر، ونولي نتبع واحد من العلماء هذوما ولا اشكال. يعني كما في الفقه لا ننكر على انسان يتبع ابو حنيفه ولا مالك ولا شافعي ولا احمد، كيف كيف ما لازمناش ننكروا على
0: هذا. وهذا الشيخ المطلوب من عامه الناس والمبتدئين، خاطر درجه الاختيار في الوقف الواحد هذه
1: درجه لازم مرتبه من بعد هذه نحكيه. بالنسبه للمبتدئ لازم يتبع شيخه. احنا ديما انا ديما نقول الانسان راه القران لا يتلقاهش انسان وحده، لا في الوقف والابتداء ولا في قبله في التجويد وفي الصفات والمخارج، الكل ياخذها مع شيخه. الشيخ هو يبيدو يزم يكون عنده أهلية، حتى ما قلناش احنا بشي يوصل مرتبة الأشموني ولا الهبطي ولا، لكن يكون عنده على الأقل إلمام حد أدنى من سائر العلوم، باش على الأقل حتى الوقوف هذيك متاع الأئمة يعرف شنو المعنى متاعها، علاش وقف غادي على حسب الناس درجات، و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
0: بارك الله فيك شيخ معز، نسأل الله القبول والتوفيق لنا ولكم.
1: آمين.
0: مستمعين الأوفياء نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل

ثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نسألك إخلاص إبراهيم الذي وفى، وصدق إسماعيل الذي بنفسه ضحى، وعفة نبيك يوسف الذي استعصم واستحيا،

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

الختام. فحزت كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم.

الرومي كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
2: من القلب، إلى القلب.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر، بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: عُرْ
1: أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ نَشِرٌ سيعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

تَضَرْ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

نبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

0: مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
3: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
3: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: الحمد لله والملك لك يا صاحب الملك يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

ابن إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: يا الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات تخشع لها القلوب.
2: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
3: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
1: إشارات لذوي الألباب والعقول.
3: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
1: وإدراك لما بين السطور.
3: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: صور مستطابة
1: من حياة الصحابة نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صلِّ بأكمل وأحسن ما تكون الصلوات على سيدي أهل الأرض والسماوات، من كملت به النعم السابغات وختمت به الرسالات، نور الكائنات ومظهر الرحمات وفيض النفحات، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع صورة من صور الصحابة ومن دوحة من دوحاتهم يكون لقاؤنا المتجدد بكم ومع الشيخ الإمام والخطيب جامع الرحمة من مدينة الفحص، يحل بيننا شيخ قيس بن شهلة، سلام الله عليه.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذة، وتحية لكل المستمعين الأكارم، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة.
2: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ترى من شخصية اليوم؟ وقد أكرمنا المولى سبحانه وتعالى في الحصص الماضية بفتوحات وبديباجة وبأسئلة هامة جدا، حتى يستشعر الإنسان أنه فعلا قد رحل بروحه إلى ذاك العالم وأفضل عالم، ألا وهو زمن الصحابة، خير القرون قرني، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فعن أي صحابي ستحملنا هذه الوريقات وهذه الكلمات يا قيس؟
3: رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. أمين. يعني بادئ ذي بدء، والله أستاذة لا نزيدهم شرفا ولا قدرا بذكرهم ولا رفعة، فنحن من نزداد شرفا بذكرهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. يعني نعيش بإذن الله تعالى هذه اللحظات بين يدي صاحب الهمة العلية والنفس الزكية والروح الأبية، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.
2: ما شاء الله.
3: إننا اليوم على موعد مع نموذج مشرق ومثل مشرف وقدوة طيبة، إنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، إنه أحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام، إنه أحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، إنه أحد الستة من أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إنه بدري من البدريين المباركين الذين شهدوا بدرا، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنه من أهل بيعة الرضوان الذين أثنى عليهم الرحيم الرحمن، وسطر هذا الرضا في محكم القرآن فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفيهم قال ربنا جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إننا اليوم على موعد مع الرجل العملاق الذي شهد الغزوات كلها، فكان بطلا مقداما ثابتا، وكان في ميدان التجارة رجلا صادقا، وفي ميدان البذل والعطاء والجود والإنفاق نهرا ساريا، وكان في طلب العلم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا حافظا متقنا. إنه قدوة أصحاب الأموال والثروات، إنه الغني الشاكر والقانع الصابر والعفيف الزاهد، إنه المتواضع في هيبة ووقار، الكبير الغني الثري، إنه الخاشع البكاء من شدة الخوف، إنه عبد الرحمن بن عوف.
2: ما شاء الله، خوف وعوف، جميل السجع يعني، والله شوقتنا يلي معرفة هذه الشخصية، جلال، جمال، بهاء، أموال، متواضع.
3: نعم،
2: هذه ندرة شيخ قيس في زماننا يعني.
3: أي والله، رضي الله عن عبد الرحمن، يعني ماذا تعرف الأمة عن عبد الرحمن بن عوف؟ يعني في زمن تقدمت فيه القدوات الفاسدة والعياذ بالله، وغابت فيه القدوات الصالحة، فماذا تعرف، ماذا نعرف عن عبد الرحمن بن عوف؟
2: نعم،
3: عن صاحب هذه المناقب وغيرها، ماذا نعرف عن الرجل الذي صلى بإمام الأئمة ورسول الأمة
2: صلى الله عليه وسلم؟
3: ماذا؟ يعني هل أخطأت أو كلمة زل بها اللسان؟ لا والله، إني أعي جيد ما أقول، إنه الإمام الذي صلى إماما بإمام الأئمة ورسول الأمة. يعني نحن كلنا نعلم أن الذي صلى إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، لكن مع ذلك إمامنا اليوم وبطلنا اليوم عبد الرحمن بن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. متى ذلك؟ سنتعرف على ذلك بإذن الله في آخر الحلقة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله لك ذلك. نعم،
3: هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند جده كلاب بن مرة.
2: نعم، نسب الحبيب.
3: نعم، يلتقي يعني تقريبا الله. أستاذة، لو تبحثي في أنساب الصحابة تجدهم كلهم يلتقون مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في جد من الأجداد،
2: من أجداده. نعم،
3: يعني والله تعالى أعلم. واسمحي لي أستاذة أن أنتقل بحضراتكم سريعا، لأن السيرة زاكية ولأن البستان حافل بالعطاء.
2: ما شاء الله،
3: تراه في ساحة الوغى يحمل السيف قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: ولم يتخلف عنه غزوة واحدة، فإذا ترك ساحة الوغى ذهب إلى ساحة يحبها من كل قلبه، ألا وهي ساحة التجارة. والله ما أحوجها وما أعظمها الآن من ساحة، وما أحوج الأمة إلى رجالها الأمناء الأوفياء الأخيار الأطهار. كان واحد كان واحدا من الذين كانوا أسيادا للمال. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف لم يكن عبدا للمال، بل كان سيدا للمال. وإن ترك ميدان التجارة تراه هنالك يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم الفقه والعلم. أسلم عبد الرحمن مع بدايات الدعوة على يدي أبي بكر الصديق، يعني عرض عليه أبو بكر الصديق، والخمسة الذين أسلموا على يدي أبو بكر الصديق هم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني أعلام.
2: نعم،
3: سبحان الله.
2: نعم،
3: وكلهم من العشر المبشرون بالجنة.
2: نعم،
3: سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وبطلنا اليوم عبد الرحمن بن عوف. كل هؤلاء أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، فلما يجوا يوم القيامة يجوا في صحيفة سيدنا أبي بكر الصديق،
2: هنيئا له،
3: وفي ميزان أبي بكر الصديق، والأمة كلها وعليها وعلى رأسها الصديق يجوا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
2: نعم،
3: روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. يعني من الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة، يعني قام بمؤاخاة المهاجرين والأنصار. ليش؟ لأن المهاجرين لما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تركوا أموالهم تركوا كل شيء وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم يضبط المسألة الاقتصادية للصحابة، فآخى ما بين المهاجرين والأنصار. فكان حظ سيدنا عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. قال سعد: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين. يعني مش بش يعطيه مجرد مبلغ بش يبدأ به، لا لا لا، بل يقسم الثروة اللي ما بيناتهم، وكان من أثر أثرياء الصحابة سيدنا سعد بن الربيع.
2: نعم.
3: فقسم الثروة متاعي، قال نقسم الثروة متاعي ما بيني وبينك شطرين، يعني هذه إلى حد ما سهلة. قال ولي زوجتان فانظر أعجبهما، كان هذا قبل نزول آية الحجاب. نعم. فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. هذه والله صعيبة أستاذة يعني.
2: يا ربي.
3: لكن لا نعجب
2: لأهل الإيثار.
3: أي والله العظيم، يعني لا نعجب، فهم يعني من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: فماذا قال العفيف؟
2: لربما يكون هذا الكلم وهذه الإجابة إن شاء الله بعد إذنكم.
3: تفضل.
2: شيخ قيس، بعد الابتهال أحبابنا الكرام، نستسمحكم في هذه الكلمات العطرة، وبعدها يكون اللقاء مجددا.

0: عدنا إلى الأحباب من جديد. سلام الله عليكم أحبابنا الكرام، وأنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة، واليوم مع أرشيب ملياردير الأمة كما قال عنه يعني أحد المفسرين والذين يعتنون بسيرة الحبيب وأصحابه صلى الله عليه وسلم، مع سيدنا عبد الرحمن ابن عوف. سئلنا سؤال والإجابة إن شاء الله ستكون الآن إن شاء الله، فلو ذكرتمونا بالسؤال شيخ خيس.
1: يعني أهلا وسهلا مرة أخرى. يعني عرض عليه وعرض من سيدنا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يقسم ماله نصفين بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. يعني عبد الرحمن يعني من المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء من مكة إلى المدينة مهاجرا. وسيدنا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه أرضاه من أهل المدينة، من الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين وفتحوا لهم قلوبهم وأعينهم قبل دورهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين.
0: أمين.
1: فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد، عرض عليه سعد نصف ثروته وأن يطلق إحدى زوجاته حتى إذا انقضت عدتها تزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فماذا قال العفيف؟ وماذا قال الشريف؟ ماذا قال الأبي؟ وماذا قال الوفي؟ ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال لأخيه الحبيب سعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق.
0: الله. الله.
1: أستاذ، نحب نقف يعني وقفة مع هاتين الكلمتين الجميلتين. عبارة أسوقها لأولادنا وأبنائنا ممن حبسوا أنفسهم سنوات طويلة ينتظرون العمل المناسب. والله لن يطرق بابك العمل المناسب، بل أخرج وابحث عن عمل حلال، عن عمل شريف. وقل قولة عبد الرحمن دلني على السوق. يعني هذه الفوائد من ذكر الصحابة، أنه إذا كان ما نسقطوش الحياة الصحابة على وقعنا يعني ما عملنا حتى شيء أستاذة.
0: هذا نعم. حياتنا. أي الله.
1: قال لن يطرق بابك العمل المناسب، بل أخرج وابحث عن عمل حلال، وقل قولة عبد الرحمن دلني على السوق. أريد أن أكسب رزقي بعرق جبيني، ولا أريد أن أمد يدي واحد يعطيني واحد يمنعني، لا، أنا نخدم بعرق جبيني.
0: أي.
1: قال دلني على السوق، فدله سعد بن الربيع على سوق بني قينقاع، فذهب عبد الرحمن وباع واشترى وربح، وما لبث أن جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة، أي أثر طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت لها؟ قال: زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. واستطاع عبد الرحمن بن عوف في مدة وجيزة أن يحقق ثروة طائلة بالحلال، جمع من الحلال وأدى حق الكبير المتعال. ولما هاجر من مكة تخلص من منه الكل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني فهذا المال صنع من أسواق المدينة.
0: نعم.
1: بل كانت قوافل عبد الرحمن بن عوف التجارية تنزل المدينة في أوقات متقاربة جدا، ترج المدينة كلها رجة، تارة من مصر وتارة من بلاد الشام.
0: نعم.
1: وأخرى من بلاد اليمن، تحمل لأهل المدينة ما لذ وطاب من الطعام والشراب والثياب.
0: نعم.
1: لقد حمل عبد الرحمن بن عوف على 500 فرس في سبيل الله جل وعلا. تصور أستاذ يعني الفرس قديش نجم تهز وزن.
0: أي.
1: يعني أعطى لله في سبيل الله لفقراء المسلمين في المدينة ما تحمله 500 فرس، وحمل على 500 راحلة، أي 500 بعير في سبيل الله، وأعتق في يوم 30 عبدا. هذه هي الغاية من المال في دين عبد الرحمن وفي معتقد عبد الرحمن. ما دخل التجارة طمعا ولا جشعا ولا احتكارا، وما كان عبدا للمال عرف الغاية منه فوظفه توظيفا يرضي الله جل وعلا. يعني ما حري بنا أن نقول. والله أستاذة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تهتز له الجبال، يعني تهتز له الجبال الرواسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من المسجد ورى التجار تبيع وتشري، فنادى بصوته صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار. فاشرأبت الأعناق ونظروا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا، والعياذ بالله، إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. هذا يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: إيه. نعم.
1: واليوم نشوفه تطفيف في الميزان وغش في السلع وأيمان كاذبة ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلام.
0: أمين.
1: عبد الرحمن بن عوف أنفق على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 40,000 دينار، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يحنو عليكن بعدي إلا الصادق البار، إنه لا يحنو عليكن بعدي إلا الصادق البار.
0: نعم.
1: تقول أم سلمة رضي الله عنها قال: فكنت أدعو لعبد الرحمن بن عوف وأقول: اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة.
0: يا الله.
1: لأنه أنفق على أمهات المؤمنين 40,000 دينار، بل في رواية 400,000 دينار من الذهب أنفقها على أمهات المؤمنين إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لا يحنو عليكن بعدي إلا الصادق البار، بل ويحمل على 500 فرس لينفقها في سبيل الله، ثم يحمل على 500 بعير لينفقها في سبيل الله، ثم يعتق 30 عبدا في يوم واحد. هذا هو المال عند عبد الرحمن، وهذه هي الغاية من المال: ظل زائل وعارية مسترجعة.
0: نعم.
1: المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رب عبد الرحمن على هذا الفهم الدقيق لحقيقة المال، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لـ4 نفر. والله حديث عجيب جدا يا أستاذة.
0: جميل. نعم.
1: قال: إنما الدنيا لـ4 نفر. الأول: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل.
0: طيب.
1: الأول هذا ربي سبحانه وتعالى من عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من عليه رب...
0: نعم.
1: من عليه ربي سبحانه وتعالى بالمال والعلم، فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي الله فيه ويعطي حق الناس ويخر منه زكاة ويصل فيه رحمه. وعبد الصنف الثاني قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير، لأطعمت المساكين وأصلحت المدارس والمستشفيات والمساجد وأنفقت على اليتامى والمحاويج. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. الصنف الثالث قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يتخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل عياذا بالله.
0: عياذا بالله.
1: الرابع قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا أعطاه ربي سبحانه مال ولا أعطاه علم. قال: فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، شكونه؟ أي من أعمال له والفسق والفجور والمعاصي. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. نعم. أعظم مناقب عبد الرحمن بن عوف أنه صلى إماما بإمام الأئمة صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: والحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة، يقول المغيرة: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصبح ليقضي حاجته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد على الجيش، فكان حي صلى الله عليه وسلم وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. قال: فحمل المغيرة إناء فيه ماء وخلط يعني على النبي بعيد عليه شوي، استنى فيه، وحمل وضوء للنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. يقول المغيرة: فلما رجعنا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم إماما، فأدركتهم أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف وسلم المسلمون وفرغوا قال فلما قضى النبي صلاته التفت إليهم وقال أحسنتم أحسنتم. وفي رواية أصبتم يقول المغيرة يغبطهم على أنهم صلوا الصلاة في وقتها.
0: الله أكبر.
1: نعم
0: ما شاء الله.
1: سبحان الله. هذا نعم. عبد الرحمن يعني بعجالة أستاذة لما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتاه رجلان في المنام رؤيا يعني قبل موته بشهر وفيهما غلظة قال وقال لي انطلق لنحاكمك فلقيهما رجل آخر فقال أين تذهبان به قال لنحاكمه فقال عبد الرحمن بن عوف فقال لهما الرجل لا إنه ممن كتبت لهم السعادة والمغفرة وهو في بطن أمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسائر الصحابة أجمعين.
0: يا سلام. رضي الله عن الغني الشاكر، رضي الله عن الشجاع العفيف، رضي الله عن الزاهد الذي لدرجة أنه رفض الخلافة مرتين. اللهم اسق عبد الرحمن من سلسبيل الجنة، وسقكم الله من حوضه يا شيخنا يا طيب شيخ قيس. اللهم أمين. وكل سامع كريم يؤمن على هذه الحصة إن شاء الله وعلى هذا الدعاء. بوركتم أينما حللتم أوفية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وسلام الله عليكم وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة. إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إلهنا، يا حبيب القلوب، يا من يطلع على الغيوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب، إلهنا نسألك أن تغمرنا بنعمتك كما خلقتنا بقدرتك، وأن تسلمنا برحمتك كما ملكتنا بحكمتك. إلهنا أنت الحق وما سواك الباطل، وأنت كما قال من أنطقته بالصدق حين قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. إلهنا كلنا ناصرا، وإلينا ناظرا، وعلينا منعما، وبنا رؤوفا، وعنا راضيا. ربنا أنت أحوجتنا فاكفنا، وأنت أمرضتنا فاشفنا، وأنت دعوتنا فأوفنا، إنك سميع مجيب. اللهم اكفنا كل مكايد لنا فيك، واقمع عنا كل عدو لنا من أجلك، واشغل عنا كل شاغل عنك، وأحسن جزاء كل من صرف وجوهنا إليك، وأكرم كل من حدثنا عنك. وإذا كنا نحب من يدعون إليك من أجلك، فكيف لا نحبك إذا قبلتنا خدما لك، وشملتنا بأياديك ومننك. إلهنا كذب من ادعى محبتك ثم التفت إلى سواك سرا وجهرا، اختيارا أو قهرا. إلهي أنت المرتجى، وأنت أرحم الراحمين.

مستمعي الأفاضل، نور الله صباحكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول جل وعلا في حديث قدسي جليل: عبدي، أخرجتك من العدم إلى الوجود وجعلت لك السمع والبصر والعقل، عبدي، أسترك ولا تخشاني، أذكرك وأنت تنساني، أستحي منك وأنت لا تستحي مني، من أعظم مني جودا؟ ومن ذا الذي يقرع بابي فلم أفتح له؟ ومن ذا الذي يسألني ولم أعطيه؟ أبخيل أنا فيبخل علي عبدي؟ سبحانك سبحانك سبحانك، أنت الكريم المنان الجواد العظيم، سبحانك تباركت وتعاليت، سبحانك سبحانك، كبرت همة عبد طمعت في أن تراك، من يصم عن مفطرات فصيامي عن سواك، إلهي كن لي ولا تكن علي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم.

0: ربي.
1: أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، أحدهم قال لصاحبه وهو يحاوره: رب بيت تسمعه أو تقرأه يفعل بك ما لا تفعله كثير من الدروس والمحاضرات. قال له صاحبه: لا أراك تقول ذلك إلا وقد وقفت اليوم على شيء من هذا، هات ما عندك. قال له صاحبه: شدني بقوة بيت مررت به أثناء قراءتي في كتاب، فاسمع أي رعاك الله وأحبك. صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. لعلي لم أنتفع بذلك الكتاب رغم ضخامته كما انتفعت بهذا البيت الجميل، ولقد جعلت أردده مرارا معجبا به متأملا في معانيه، غير أني وقفت بعد ذلك أسأل نفسي: ولكن كيف لي أن أملك الشهوة وهي تجري في عروقي مجرى الدم؟ قال له صاحبه وابتسامته تتلألأ على وجهه: هذه دعها لي أوضحها لك، فكما أسعدني ما سمعته منك أسأل الله تعالى أن يسعدك بما ستسمعه مني. تهلل وجه الأول واستنارت ملامحه وقال في لهفة: كلي آذان صاغية. قال له صاحبه: حين تحسن مراقبة الله سبحانه وتعالى بقلبك بحيث تستشعر قربه منك وحضورك بين يديه وانكشاف سرك له واطلاعه على ما تسر وتعلن، وتتذوق هذه المعاني ذوقا قلبيا واضحا، فإن لذلك بركاته الواضحة وثمراته الكثيرة. ومن جملة بركات هذا المشهد أن يتيسر لك امتلاك الشهوة والسيطرة عليها. وحين يفقد القلب مشهد القرب من المولى سبحانه وتعالى سرعان ما تستولي عليه الشهوة مجددا، فكلما نجحت في ذلك كنت ملكا بحق، وإلا قيدتك الشهوة بأغلال العبودية لها. هل فهمت الآن يا صاحبي؟ أسأل الله تعالى لي ولك ولكل مؤمن أن يرزقه الله تعالى نور المعرفة ويفتح بصائرنا حتى نرى الأشياء بنور الله تعالى. وجزاك الله عني كل خير.

0: الزمن إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

اللهم إني أبرأ إليك من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وتناهى فضلك وإحسانك، وصدق وعدك، وبر قسمك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، ولم تسبق حاجة إلا قد قضيتها وتكفلت بقضائها، فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل ذلك والقادر عليه. اللهم إنا بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عن غيرك نعرض. أذنت لنا في دعائك، وأدنيتنا إلى فنائك، وهيأتنا لعطائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، ولاطفتنا بظاهر قولك، وتوليتنا بباطن فعلك. اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي، وفي سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خلقي، وفي خلقي، وفي أهلي، وفي محياي، وفي مماتي، وفي عملي، فتقبل حسناتي،

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية.
3: من الجمهورية التونسية.
2: من القلب.
3: من القلب
2: إلى القلب.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

الله.

عنه.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد في الأولين، ولك الحمد في الآخرين، ولك الحمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتوفيقا يرافق خطانا وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم أرحنا بعد التعب، وأسعدنا بعد الحزن، وكافئنا بعد الصبر. اللهم إنا نعوذ بك من وحشة الدنيا وكدرها. اللهم أزح من قلوبنا كل خوف يسكننا، وكل ضعف يكسرنا، وكل أمر يبكينا، وقونا بك يا الله، ولا تعسر أمرنا، وافتح لنا الأبواب المغلقة. اللهم هون علينا هذه الأيام، هون علينا ارتفاع الحرارة، هون علينا، فإنك تعلم ونحن لا نعلم. يا رب كن مع إخواننا بالجزائر، يا رب كن مع إخواننا في أصقاع العالم، لا سيما مع أهالينا في فلسطين، وكل مظلوم يتألم ولا يتكلم. يا رب لا تغير علينا الحال إلا لأحسنه. اللهم إنا نسألك أن تنزل سكينتك علينا، وأن ترحم ضعفنا. أغثنا بمطر من عندك صيبا نافعا للبلاد والعباد. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، واغفر لنا. يا رب لا تغير علينا حالنا إلا لأحسنه، وأعنا على أنفسنا لنسعى دائما إليك فلا نفتن أو تزل قدم بعد ثبوتها. اللهم إني أحسنت الظن بك فاجبرني. رب لا تدع لي أمرا إلا يسرته، ولا حلما إلا حققته، ربي أنر بصيرتي ورضني بقدري وأحيني وأمتني مقبولا ومستورا. ولأني يا رب أؤمن بأن الدعاء سيكسر ظهر المستحيلات، فيا رب كما وهبت لنبينا زكريا عليه السلام يحيى، وكما وهبت لسيدنا سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هب لي ولكل مؤمن من لدنك أمنية ورجاء عاجلا غير آجل. اللهم اجعلنا ممن حفظك فحفظته، وممن استنصرك فنصرته، وممن استهداك فهديته، وممن استغفرك فغفرت له، وممن دعاك فأجبت دعاءه، وممن توكل عليك فكفيته. فاللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب تيسيرك، اللهم افتح لنا أبواب فرجك، اللهم افتح لنا أبواب رزقك، اللهم افتح لنا أبواب بركتك، اللهم افتح لنا أبواب السعادة، اللهم افتح لنا أبواب الخير كله عاجله وأجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا وحياتنا كدا كدا، اعطينا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. يا رب اجعل قلوبنا مملوءة بحبك، وألسنتنا رطبة بذكرك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمنا من مكر الماكرين وظلم الظالمين وخائنة الأعين وما تخفي الصدور وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، واحفظنا يا ربنا من عيون الإنس والجن وكل الهوام يا رب العالمين. اشفينا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي كل عليل وكل سقيم وكل من هو على السرير وأنت تعلم بحاله وتعلم متى يكون فرجه. فيا رب ببركة هذه الساعة وببركة كل قلب يؤمن على الدعاء والمناجات، اقبل دعاءنا واستجبه، وارفع مقامنا وارض عنا، وإذا رضيت عنا بعد ذلك نقول للدنيا سلام سلام. تقبل منا يا ربنا دعاءنا ومناجاتنا، وصل يا ربي وسلم بدءا وختام على مسك الختام، على زين الأنام، على حبيبك سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه على الدوام. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة،

صادقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون.

بسم الله، والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. يا من تحب محمداً وتريده، لك شافعاً يوم الخلائق تحشر. صل عليه وأهله، فلربما تحظى بسقيا من يديه وتظفر، وتنال قرباً منه عند لقائه، وإلى جمال من حبيبك تنظر. يا سامعين لما تخط أناملي، صلوا عليه وبالسلام تعطروا. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. سلام الله عليكم أينما حطت رحالكم، وأينما كنتم وحللتم ويممتم، في البيت، في الطريق، على سفر، وأنتم تستمعون إلى أثير وموجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بتونس الغالية والحبيبة. يوم أطل علينا جديد، وأمس قد كان النصف الأول من شهر الأنوار، شهر الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم، واليوم السادس عشر. واليوم سأحملكم معي إلى زمن آخر، إلى رحاب الطهر، ونبدأ على بركة الله في كلمات لربما لأول مرة سنستمع إليها. لذلك وضعت هذه النغمة عن الرسالة، رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كبداية وتحتية لهذا الصوت. أقول للأحبة الكرام في أولى نفحات الصباحية معكم، بعد التحية والسلام للأحباب ولأخي الفاضل محمد فرجاني، أهلا ومرحبا بكم، ورسالتنا التي بدأنا بها إن شاء الله ستكون مرافقة لنا ومع أحمد الطباب المؤمن لهذه المرئيات والسمعيات التي ستجدونها دائما وأبدا عبر صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، عودا على بدء كلما أردتم إن شاء الله. حديثنا بل الرفيق الأعلى. سأعود بكم إلى السنة الحادية عشرة لهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونبدأ على بركة الله. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين، يعني بتوقيتنا ما بين السادسة أو السابعة صباحا، حين اشتدت الشمس، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يوما كاملا. وفي يوم الثلاثاء غسلوه وكفنوه وجهزوه صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: اختلفنا في كيفية تغسيله صلى الله عليه وسلم، كيف نغسله؟ أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا، أم ماذا نصنع؟ يقول سيدنا علي: فبينما نحن بجوار رسول الله في حجرته وعندنا الماء، إذ ألقي علينا النوم والنعاس حتى إن لحية أحدنا إلى صدره، ثم كلمهم رجل من ناحية البيت من خارج الحجرة النبوية الشريفة، يسمعون صوته ولا يعرفون من هو، يقول: فسمعنا هاتفا يقول: غسلوا رسول الله من فوق ثيابه ولا تجردوه. فغسلناه، غسله العباس بن عبد المطلب، وولداه الفضل وأثم، وعلي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، وشقران مولى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فكان العباس وولداه الفضل وأثم يقلبون جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة وشقران يصبان عليه الماء، وكان علي، وعلي من العلو، كان يقوم بتغسيل الجسد الشريف ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وكانوا يصبون عليه الماء من فوق القميص، فلم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرى من الميت. يقول علي بن أبي طالب: ونظرت لأجد ما يخرج من رسول الله كما يخرج من الأموات فلم أرى شيئا. وشممنا طيبا، شممنا مثله ما شممنا مثله. وكانت الحجرة النبوية الشريفة كأنها تحفها الملائكة. وهنا سؤال: أين ذهب ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لم يثبت شيء عن الصحابة في ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يرى وكل ما يقرأ وكل ما يكتب غير ثابت. يقول علي بن أبي طالب: ثم كفناه في ثلاثة أثواب بيض، سحلية نسبة إلى قرية في اليمن، من كرسف، يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرجناه فيها إدراجا. ثم بعد ذلك قال الصحابة لأبي بكر الصديق: يا صاحب رسول الله، أنصلي على رسول الله صلاة جنازة كما نصلي على موتانا؟ قال: نعم. قالوا: وكيف ذلك يا صاحب رسول الله؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون. فدخل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، وصلوا على النبي مجموعات 10 10، لأن بيته الذي كان فيه بيت ضيق لا يتسع إلا لعشرة أفراد فقط. وصلى الصحابة رضي الله عنهم على النبي فرادى، يعني كل واحد مع نفسه. هاب الناس أن يقدموا أحدا أن يصلي بهم على رسول الله، وأول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه العباس، وهو أسن بني هاشم. أما حديث إن أنا مت وغسلتموني وكفنتموني فاتركوني على سريري ساعة لأن أول من يصلي علي هو الله، فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى عليه عشيرته وقرابته من بني هاشم، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد، ثم الإماء. ذكر الإمام الشوكاني صاحب كتاب نيل الأودار أن عدد الذين صلوا على النبي عند موته يبلغ 37,000 نفس. وبسبب هذه الأعداد الكثيرة تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أرادوا أن يدفنوه فاختلفوا أين يدفن، أينقل مع أصحابه إلى مدافن بقيع الغرقد أم أين يدفنوه؟ إنه جسد ليس كسائر الأجساد. أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا حصل؟ وما الذي كان من خلاف بين الصحابة؟ هذا ما سنعرفه في الجزء الثاني من بل الرفيق الأعلى. اللهم إنا نسألك رفقة سيدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونمر إن شاء الله إلى ابتهال ثم مداخلة هاتفية
كما تعودنا إن شاء الله ولنا عودة. اذكروا الله يذكركم وصلوا على الحبيب.

0: سلام الله عليكم أجمعين أحبابنا الكرام. فعلا جمال الوجود بذكر الإله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أمين يا رب العالمين. وفي مثل هذا التوقيت إن شاء الله يكون لنا كلم طيب مع الشيخ والدكتور والإمام والخطيب حمد زردون مباشرة من بني خيار. سلام الله عليك شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أهلا ومرحبا بكم، أترك لكم المصدح فلتتفضلوا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورثتم وطاب من شاكم هذا الصباح
0: أجمعين.
1: تحية لك وللفريق العامل معك ولكل السادة المستمعين والمستمعات.
0: شكرا، وصلت التحية، الله يبارك فيك.
1: بارك فيكم
0: وإياك.
1: حين نتأمل الآيات التي انطلقنا منها في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين،
0: نعم،
1: ونحن ما زلنا في جو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده الشريف، بعد هذه الآيات يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعد آيات الربانية يذكر ربنا هذا الميثاق، والميثاق هو العهد الوثيق. أخذ ربنا الميثاق على الأنبياء، ذكر في آية أخرى أنه أخذ الميثاق على كل الناس. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فذلك ميثاق أخذه على كل الخلق، ومضمونه وموضوعه وحدانية الله، ألست بربكم، قالوا بلى. وهذا ميثاق شبيه ولكنه ميثاق نخبة، إن أراد أن صحت العبارة. ميثاق أخذه على النبيين، ما موضوعه؟ موضوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: جميلة هذه،
1: نعم،
0: باختصار سبحان الله. نعم، جزيت الجنة، في كلمة هامة جدا بإذن سبحانه وتعالى سنعود إليها ومنها سيكون المنطلق بعد إذنكم شيخ حمدة. كانت هذه مصافحتنا الأولى أحبابنا الكرام مع شيخ حمدة زردوم مع ركن كونوا ربانيين، ونعود إن شاء الله إليكم.
2: من القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، فالعاصف

0: صدق الله العظيم. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: سلام الله عليكم أجمعين، أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، عدنا والعود دائما وأبدا. أحمد إن شاء الله في مداخلة ثانية مع الدكتور والإمام والخطيب حمد زردوم. سلام الله عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا الحبيب صلى الله عليه وسلم. محور حديثنا والموضوع الذي من أجله قالت الخلائق قبل أن تخلق بلى، تفضل.
2: نعم، شكرا.
1: وإياك.
2: الحمد لله رب العالمين. إذن أخذ الله الميثاق على الخلائق كلها حول توحيده سبحانه، وأخذ الله الميثاق من النبيين، وموضوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين أخذ الميثاق على النبيين فإنما أخذه بالتبع على أممهم وأتباعهم، لذلك أوصى كل نبي أمته بهذا الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء أنهم إن أدركوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه. وانظري كيف استعمل أدوات التوكيد. لما مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فهو ميثاق. واستعمل معه أسلوب التوكيد في لتؤمنن به ولتنصرنه. فكل نبي مكلف إن أدرك رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن ينصره. وبالتالي هذه الآية أبرزت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما يقولون وسط عقد الجيد.
1: وسط عقد الجيد، جميل.
2: نعم، جميل. هو أعظم جوهرة في عقد النبوة. الأنبياء كلهم نجوم،

أعظم مظاهر تكريم رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيان عظيم قدره عند ربه سبحانه وتعالى. وما هذا الميثاق وهذا المشهد العلوي إلا ليعلمنا نحن قيمة من نتبعه، ليعلم المسلمين قيمة هذا النبي، ليعلمنا أن نعظم رسول الله، لأنه معظم في السماء، معظم عند الله، معظم عند الأنبياء. فتعظيمه هو انسجام، بل هو تطبيق في كلام ربنا عز وجل بمثل هذه الآية. انظر إلى قوله، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، والإصر هو الميثاق الغليظ الشديد. أقررتم بهذا الذي أخذته عليكم والتزمتم به؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا، يعني ليشهد بعضكم على بعض، ولتشهدوا على أممكم، وأنا معكم من الشاهدين. وانظري إلى هذا الشرف العظيم، الله يشهد على هذا الميثاق على الأنبياء وعلى أممهم، ثم يعقب فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هل ندرك نحن عظمة هذا النبي الذي نتبعه، حتى أنه هدد الأنبياء بأنهم إن أعرضوا عن هذا الميثاق فهم فاسقون، وحاش الأنبياء أن يكونوا من الفاسقين. ولكن الوصف يتعدى إلى غيرهم، من أعرض عن تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعطيه القدر الذي يحتاجه، فإنه يخشى أن يكون في دائرة هذه الآية، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام شرط إيمان أي إنسان مهما كان دينه. إذا لم يؤمن برسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه تحت هذه الآية. ثم ننتقل إلى مشهد آخر قرآني لنرى قيمة هذا النبي، عظمة هذا النبي عند ربه سبحانه. لعلنا نتأدب حين نتكلم عنه، لعلنا نستحي حين نريد أن نحجم أو نقلل من اهتمام المسلمين به صلى الله عليه وسلم. حتى إذا اهتممنا بمولده أو بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ولا يصح في العقول وفي منطق القرآن أن نتهم بأننا نغالي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، انظري إلى هذا التوكيد مجددا، فلنولينك قبلة ترضاها. أي استجابة هذه؟ ربنا يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتهي أن تصبح القبلة هي الكعبة، وقد كان الأنبياء السابقين يتوجهون إلى بيت المقدس. حاجة في نفسه يرجوها، لم يبن عنها، لم يدعو، لم يطلب، لم يقل يا ربي حولني من بيت المقدس إلى الكعبة، وإنما حول وجهه في السماء صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، رأى ربنا تقلب الوجه الشريف في السماء، فما طلب الدعاء بل استجاب مباشرة. فلنولينك، وعده وعدا ثابتا، فلنولينك قبلة ترضاها. فكأن القبلة أصبحت مرتبطة برضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف لا تجد بعده تشريف، خاصة وأنه من رب العالمين سبحانه. يحول القبلة، قبلة الأنبياء السابقين، يحولها إلى مكان آخر، وهي الكعبة، وهي قبلة جده إبراهيم عليه السلام، من أجل إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ربنا يستجيب لنبيه بهذه السرعة وبهذا الإجلال والتعظيم، فكيف حال المسلم المؤمن الذي يتبع هذا النبي؟ يجب أن يكون أشد استجابة لهذا النبي،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة

0: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فالقرآن حين يعلي من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يشعرنا نحن كأمة بشرف عظيم جليل. هذا الشرف إنما اكتسبناه وتزينا به من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله البصيري إذ يقول: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. جعل انتسابنا للنبي عليه الصلاة والسلام بشرى عظيمة، انتسبنا إلى ركن عظيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما الغاية منه؟ الغاية منه الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. وهنا لابد من إشارة، وهي ما يدندن حولها إخواننا الذين ينكرون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وبغيره من مناسبات الاهتمام بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي قضية الاتباع. أولا، اختزال صلتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع هو تحجيم لصلتنا به صلى الله عليه وسلم. نعم، اتباعه واجب بنص هذه الآية وبغيره من الآية بغيرها من الآيات. وأطيعوا الله والرسول، من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولكن هذا الاتباع لابد أن ينبع من محبة. حين يعظم ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن تمتلئ قلوبنا بمحبته، لأن القلوب لا تحب إلا من رأت فيه مظهر الكمال. كمال في الجمال، كمال في الإحسان، كمال في العطاء اللامحدود، وكلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن ربنا أراد أن يربي في قلوب المسلمين حبا عميقا لهذا النبي، حب يدفعهم إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم. لأن الاتباع إذا لم ينبع من محبة قد يورث جفاء، قد يورث قسوة. وللأسف هذا مشهد نقولها لأنه واقع، وليعذرون إخواننا ولعلهم ينتفعوا بنصيحة: الذين يقتصرون على الاتباع في صلتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام نرى فيهم غلظة في كلامهم، في سلوكهم، في صلتهم بإخوانهم من المسلمين. وهذا مناف لهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربنا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهؤلاء الإخوة ندعوهم ونناديهم بكل لطف أن يتشبعوا بهذه الآيات التي تملأ القلوب محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أحبته بهذا المعنى لابد أن تحب كل أحبابه، وإن خالفوهم في النظرة أو في الفقه أو في الفهم في دين الله عز وجل. حري بنا أن نمزج هذا المزج القرآني بين امتلاء القلوب بالمحبة. ليست تلك المحبة المفروضة وحدها، وإنما تلك المحبة التي تفيض من القلب، لأن ربنا أشعلها بهذه المعاني، معاني التعظيم. حين تقرأ القرآن، ومعلوم سيدتي أن الأستاذ العلماء أحصوا كتاب الله وحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فقالوا إنه لم يكد يغب إلا عن بعض صور في القرآن، لعلها 8 صور لم يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل صور القرآن حاضر فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. القرآن يريد أن يبني فينا محبة ثم اتباع. حين يكون الاتباع نابعا من المحبة يكون اتباع رحيم، اتباع مثمر، اتباع مبارك، اتباع فيه نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تلك المشكات وسراجا منيرا. هذا السراج النبوي إذا لم يزهر في قلب المؤمن المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام نجد للأسف سلوك الخوارج الذين عانى منهم الصحابة الكرام. وانظري حين يكون الاتباع جافا يخرج في زمن الصحابة أناس يدعون اتباع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاتلون الإمام عليا ويقاتلون يقتلون ليس فقط يقاتلون يقتلون الصحابة. وللأسف هذا سلوك نراه يتكرر في هذا الزمان بنفس المنطق بنفس المنهج بنفس نمط التفكير. وعلته الدقيقة إن أردنا حصرها إنما أنهم اكتفوا بالاتباع ولم يمزج حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم وأرواحهم. ولو امتزجت بهذا النور المحمدي بهذا التعظيم القرآني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ما رأينا هذه السلوكات وهذه القسوة في المعاملة والسفك الدمائي. المسلمة الزكية باسم الله وباسم الدين وباسم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يملأنا عملا وجدانيا. المسلم مركب من ثلاث، من جسد من قلب من روح. إذا لم يعمرها يعمر هذه الثلاثة كان أعرج. وإن بدأ في الصورة كامل الاتباع كامل الاقتداء كامل الاقتفاء.
1: ما شاء الله.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذه المعاني وأن يرضي عنا رسول الله بها صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. كلمة هام جدا يبعدنا عن الاختلاف وعن الجدال، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا بكل الأطياف مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يغفر لنا ولهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأختم بهذه القولة المحببة إلي كثيرا شيخ حمدة، أن الأنبياء إلى أممهم عطية. الأنبياء إلى أممهم عطية، والرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته هدية. فما الفرق بين العطية والهدية؟ العطية تكون للمحتاجين والهدية تكون للمحبوبين.
0: ما شاء الله.
1: اللهم اجعلنا ممن أحبهم وجعل المحبة سارية فينا إلى يوم الدين يا رب العالمين. شكرا على هذه المداخلة القيمة كما عودتمونا شيخ حمد زردو مباشرة من بني خيار. ولنا عودة أحبابنا الكرام مع مداخلات هامة جدا. صلوا على الحبيب محمد.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم بارك لنا في هذا اليوم وفي كل يوم، واجعلنا يا رب العالمين ممن ذكرك فذكرتهم في الملأ الأعلى. قل أمين شيخ عمر.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
0: وأنت منهم يا رب العالمين، صباحك أجمل وسلام الله عليك.
1: الله يسعد صباحكم بالخيرات والبركات يا رب، وجميع السادة المستمعين يا رب.
0: الله يبارك فيك، وشكرا على مداخلتكم. حتى وإن لم تكن معنا في الأستوديو، يعني آثرت أن تكون هذه الساعة وأنت مع العائلة ومع الوالد حفظه الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك أينما يممت وحللت. اللهم أمين يا رب العالمين. إذن مع المداخلة الأولى، مع الذين في حقيقة الأمر لا يحبهم الله، حتى نحذر ولا نكون منهم مع هذه السلسلة الماتعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحبهم، وقال لسيدنا جبريل وأمر في الملأ الأعلى أن أحب فلانا. اللهم أمين. إذن مع أولى مصافحاتنا لكم دكتور عمر الشبلي، لكم الكلمة فلتتفضلوا.
1: شكرا جزيلا أستاذ أسماء، سعد الله تعالى صباحكم بالخيرات والمسرات والبركات
0: أجمعين.
1: تناول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز عددا من الآيات التي حذر فيها المسلم تحذيرا شديدا من خلال تعبيره لهؤلاء الناس بأنه لا يحبهم. حينما يعبر المولى عز وجل صريحا بأنه لا يحب فلانا بصفته، هذا دليل على وجوب اجتناب هذه الصفة، لأنها مذمومة، لأنها تؤدي إلى عدم محبة الله تبارك وتعالى له. فماذا قال المولى عز وجل في الآية الكريمة؟ قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ذكر المولى عز وجل في هذه الآية العزيزة من سورة النساء، ذكر أصلا وقاعدة عامة، وهي أنه لا يحب من جهر بالسوء من القول، واستثنى استثناء وهو من ظلم. سنتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أستاذ أسمى، لأن المسألة مهمة جدا، مسألة تتعلق بآداب وبآداب النقاش والحوار. أحيانا قد يحتد هذا النقاش
0: صحيح،
1: وقد يعني يأخذ الحوار مأخذا بعيدا عن الهدوء، ويعني ضرب وقرع الحجة بالحجة. أحيانا تتداخل النفوس، محبة النفس، محبة التغلب على الآخر، ويعني تتيه البوصلة، الهدف يصبح ليس إعلاء راية الحق وقول الحق، لا، بل الانتصار للموقف وللرأي فقط، مهما كان خاطئا أو صحيحا. لذلك يعني غالبا ما ترتفع الأصوات في هذه الحالة، وغالبا ما يعني يرتفع صوت الانتصار للنفس لا للحق. وهذا الأمر يعني يؤدي بالمتخاصمين إلى التشاتم والسباب، ويعني الله مستعان، يعني الانزلاق في تلك الدائرة السيئة، وربما يعني سب الله عز وجل، ربما كلام بذيء، ربما يعني مسائل تبعد الحوار عن مقصده تماما. ولذلك المولى عز وجل هنا يضع قاعدة، قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني كلام الفاحش لا يحبه المولى عز وجل، ولا يحب من تلفظ به بطبيعة الحال. يعني لا تكن فاحشا، ولا تكن بذيئا، ولا تكن يعني ممن يلوثون بهذا الكلام الفاحشي، وكذلك يلوثون أسماع الآخرين به. كن أنت طيبا، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم سبحان الله، يعني استثنى المولى تبارك وتعالى. هذا الاستثناء دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المولى عز وجل يعني هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم ما يستطيع ما يريد وما يحتاجه. يعني أحيانا قد يكون الإنسان في فورة من الغضب وقد يكون مظلوما. أحيانا الإنسان قد يظلم، قد تجد نفسك مظلوما في مسألة معينة، وفي نفس الوقت أنت لا تستطيع أن تعبر عن رأيك بكل حرية. بطبيعة الحال أن الإسلام ضبط لك عدة أمور وضبط لك الآداب والأخلاق، حيث أنك لا تستطيع أن ترد بكلام بذيء، لا تستطيع أن ترد بشتم بسب بكذا، سبحان الله هذول لك ضوابط. لكن يمكن لك أن مثلا ترفع صوتك، لا أدري، أن تتكلم بكلام، لكن هذا الكلام لا يترتب عنه حكم شرعي، سواء كلام يكون بذيء أو غير بذيء، المهم لا يترتب عنه حكم شرعي، ليس كلاما محرما يعني. هذه نقطة. لذلك قال هنا المولى تبارك وتعالى قال إلا من ظلم، يعني يمكن لك أنك تقول فلان ظلمني، فلان ظلمتني، فلان مثلا كذا، يعني ما هذا من حقك، وهذا يعني بالعكس هذه يعني فسحة جعلها المولى تبارك وتعالى لك لكي تتنفس، لأنك مظلوم ولأنك في كرب، وإذا لم يجعل لك تلك الفسحة ربما لكنت يعني سبحان الله يعني مكظوما، وكظم الغيظ شيء وكظم الألم شيء يعني أكثر حزنا، يورث في القلب يعني حقدا كبيرا. لذلك كان لابد أن يعني تكون هذه التنفيسة، لأن فيها يعني أنا من حقك من خلال هذه التنفيسة أن تدعو على الظالم، وأن تحكي مظلمتك، وأنت يعني تبرز نقاط قوتك فيها، قل فلان ظلمني، فلان كذا، هاو أصل الموضوع، هاو أصل الحكاية، هاو كذا، وتحكي وتتحدث وكذا. هذا الكلام كله هو استثناء لك، ليش؟ لأنك مظلوم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا الاستثناء. أما ما عدا وما خلا هذا الاستثناء فالأصل أن لا يعني تتكلم وأن تتجاهل، لا تجهر بالمعاصي، والمعاصي بمعنى أنك يعني تقول كلاما بذيئا، تقول تفعل أفعال يعني مشينة، هذا كله محرم ولا يجب عليك فعله. للأسف الشديد هذا ما نحتاجه اليوم أستاذ أسمى، والله صدقا يعني خاصة الآفة الكلام البذيء هذه يعني مشكلة. والله منذ أيام ذكرت منشورا على الفيسبوك يعني في نقد بعض من يعني يدعون المساواة في الميراث وكذا، فكثير من التعليقات التي قمت بحذفها فيها كلام بذيء. أحدهم ماذا قال؟ قال لا نستطيع أن نرد إلا بالكلام البذيء. قلت في نفسي سبحان الله، يعني لهذه الدرجة الإنسان ضعيف، الشخصية لا يستطيع أن يعبر عن رأيه إلا بالكلام البذيء، فهذا عجيب. والله عجيب.
0: أي والله عن الكلم البذيء،
1: والله لا يقبل ذلك.
0: أي والله عن الكلم البذيء. نسأل الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء أن يسلل سخيمة قلوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا إن شاء الله. بعد إذنكم دكتور عمر لنعود مع هذا الموضوع بالذات بتفصيله. إذن أحبابنا الكرام لنعود بعد الفاصل والابتهال.
2: من القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية، والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: صدق الله العظيم. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: عدنا والعود دائما وأبدا. أحمد سلام الله عليكم أجمعين. ما أجمل وما أروع ما كنا بصدد ذكره، لأنه يصب أصلا في موضوعنا. هماز مشاء بنميم، نسأل الله الخلق كما هو على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني الخلق العظيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبة الكرام، وأجدد التحية ومثلها إن شاء الله أعمق وأعمق للدكتور عمر الشبلي. مرحبا بكم.
2: الله يحفظكم، أهلا وسهلا بك أستاذ أسماء، وربي يبارك فيكم وفي جميع المستمعين يا رب.
1: الله يحفظك إن شاء الله. هي مراوحة شيخ عمر، يعني كما يقول الدكتور عمر عبد الكافي، ربي إن شاء الله يحفظه ويحفظ لنا أئمة وأعلام الأمة، كان يقول يعني نحن لا نحتاج إلى كلام كثير، نحن نحتاج إلى عناوين. فعلا مثل عصر السرعة، يعني الإنسان من يعني اللبيب من الإشارة يفهم. قال الله، قال رسول الله، فالذي يحب ما قال الله سيحسن الاتباع، أليس ذلك كذلك؟
2: بالضبط، وهو كذلك. بلى أستاذة، فعلا نحتاج إلى عناوين، نحتاج إلى اختصار في الكلام. نتكلم كثيرا، حينما نتكلم كثيرا لابد أن نخطئ، أن ننزل في كلمة، في لفظة، في عبارة ربما حتى وإن لم تكن بذيئة قد تحتمل أكثر من معنى. وإنسان قد ينزلق إلى سوء الظن أحيانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ثرثرة هذه فعلا يعني ظاهرة أخرى بدأت تنتشر في المجتمع، وخاصة بين النساء صراحة. أي والله. نعم، الآية الكريمة التي ذكرتها هماز مشاء بنميم، هو الهماز ذاك اللي يطعن، اللي يغتب في الناس ويطعن، ويطعن فيهم ويطعن في شخصياتهم وكذا. مشاء بنميم اللي ينقل النميمة، عرفت؟ وغالبا ما يصحب هذا كلاما فاحشا وكلاما بذيئا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الأمر يعني يجعل من تكلم فيه له الحق في أن تكون له فورة غضب يتنفس بها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من يعني ظلموه، إلا من اعتدوا عليه، إلا من تكلموا فيه. من حقه أن يدافع عن نفسه، أن يقول أنا مظلوم، فلان ظلمني، فلان فعل بي كذا، فلان فعلت بي كذا. هذا من حقه، هذا من حقه. لا بد أن يتكلم، لا بد أن يعلي راية الحق. بعض الناس يقول لك لا أسكت ومر في حال سبيلك. لا يا أخي، ما دمت صاحب حق وما دمت صاحبة حق يجب علي أن أتكلم، حتى لا يظنن الطرف الآخر أنه هو أيضا على حق. فهذه مشكل، يعني إذا كان هو الطرف الآخر ظن أنه على حق، وهو يقول كلاما بذيئا أو يقوم بالنميمة نمام وهماز، يعني يقوم بالطعن في الناس، فهذا مشكل. لابد من أن يعني إنسان يعبر عن رأيه ويدافع عن نفسه وعن عرضه في حدود ما أباح الله تبارك وتعالى. طبعا ليس يعني الأمر يعني مباح على إطلاقه. بعض الناس إذا فهم الآية فهم خاطئ، يقول لك إيه ما وقال ربي لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. خلينا نعبره، لا، خليك تعبر في إطار ما أباح الله، في حدود ما أباح المولى سبحانه وتعالى. لا يعني هذا أنك تقول كلاما بذيئا وأنك كذا، يقول لك خليني فرق قلبي يا شيخ. لا، فرق قلبك بفورة الغضب، نحيها، قول ادعو على من ظلمك، من حقك قول يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل في من ظلمني. ايه معقول؟ معقول كلمة حسبي الله ونعم الوكيل كلمة قوية جدا، كلمة قوية. إن لو تعرف معناها لما تجرأت أن تتجاوزها إلى كلام آخر وبذيء وغير بذيء. لو اكتفيت بهذه الكلمة، هذه الآية، هذه الدعوة يعني التي فعلا يعني حسبك من هو الله ونعم من نعم الوكيل، يعني أنت، يعني أنت احتسبت هذا الأمر لله، وأنت يعني قررت بأنك لن تلتجئ إلا لله تبارك وتعالى، فهو حسبك وهو نعم الوكيل، نعم من توكلت عليه واعتصمت به سبحانه وتعالى. لو قلتها وأنت يعني بقلب خالص مفعم بالصدق فترى يعني أثرا عظيما لها، ولن يفرط الله فيك وسينصرك المولى عز وجل ولو بعد حين. يعني صحيح أحيانا المولى عز وجل قد يجعلك في يعني مكان المظلوم، ودائما المولى تبارك وتعالى طبعا لله في خلق شؤون وحكم. أحيانا ربما إنسان ونسأل الله أن نكون ذلك، أحيانا إنسان ينزلق ويظلم الناس، عليه أن يتراجع مباشرة عن ظلمه ويرد تلك المظالم إلى أصحابها. وأحيانا تكون في يعني مكان المظلوم، والمولى عز وجل يضعك في مكان المظلوم حتى يرى كيف ستتعامل مع هذا الأمر. هنالك من بمجرد أن يظلمه الناس يشتم ويقول كلاما بذيئا وكذا، تقول له كيف يقول لك أنا مظلوم وعليه ما تقول اسمه يا ودي أنت، صحيح أنت لك الحق لكن تفسد حقك بمسائل أخرى بهذا الكلام الفاحش. وقدوتنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا، شوف الكلمة ولا سخابا، يعني مش وين تمشي في أي مكان ما نسمع منك إلا الحس وإلا الضجيج وإلا يعني سبحان الله يعني النساء ورجالا يعني أسمى الأسف الآن اختلط الحابل بالنابل. يعني أحيانا تمشي للسوق تلقى المرأة والله مستعان بعض النساء يعني صوتهم عالية وكذا على مش عارف أنا على أي مسألة يعني من المسائل. مفترض أنه إنسان يكون راقي جدا ويكون شخصيته شخصية هادية متزنة لا تتجاوز يعني حدود اللياقة واللباقة، ويكون دائما شخصية محترمة. هذا هو المسلم القوي الراقي الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم
2: اي والله
1: يعني سبحان الله
2: نعم
1: تفضل يبارك فيك.
2: نعم
1: يعني سبحان الله دكتور عمر، يعني الإنسان لا يتصرف هكذا إلا إذا كانت هناك عوامل، يعني ما هي إلا رد فعل، وكل وحسب إيمانه في ردة الفعل. يعني هو أصل الإنسان ساكت، لكن لما كانت هذه الفورة كان هناك سبب. هذه الأسباب يعني نحن لا نعلم ولا صدقا لا نحسن فن التعامل عند الغضب. يعني يصبح الإنسان، وهذه النقطة سنعود إليها بعد إذنكم دكتور عمر، يعني هامة جدا في حياتنا، خاصة عندما يكون كما ذكرتم في السوق أو في المعاملة، يعني بين العائلة بين الأحباب بين الذين يحيطون بنا، يكون الإنسان عاقل رصين حكيم يدعو لي عندما يظلم أصبح يدعو على، وعندما يكون لوحده كيف أصبحت أقول هذه الكلمات؟ هذه من معجم جديد، يصبح الإنسان يلوم نفسه وهو كان من قبل يدعو لي. إذن يدعو لي ويدعو على، سنعود إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، وقت النشرة الجوية إن شاء الله لنا عودة معكم.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع هذه الكلمات إن شاء الله ستكون بلسما على قلوبنا يا رب العالمين. مع الزميل الفاضل سرحان الرحالي أقول لك سلام الله عليك.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بداية هذا الصباح لكم ولكل مستمعي إذاعة الزيتون.
1: الله يبارك فيك، صباحك أجمل وصباح تراجع القيث يا رب العالمين وعودة تونس يا رب العالمين تدريجيا نحو الاعتدال. صباح نعم. البشائر، أترك لكم الاختصاص وهذا المجال والتوقعات ولا يعلم الغيب طبعا إلا الله، تفضل.
5: نعم، الحمد لله، كل ما تشتد أزمة وإلا ويأتي الانفراج حتى وإن كان على مهل، يعني بطريقة بطيئة، انخفاض طفيف كل يوم نلمسه في درجات الحرارة.
1: نعم.
5: بعد ما كنا في موجة حر قلقت صحيح وأثرت حتى على مزاجنا وتعاملاتنا اليومية، لكن الحمد لله الأرقام قعدت في تراجع على غرار هذا اليوم، نتوقع ما بين 36 و40 درجة بالمناطق الحيثية الشرقية والمرتفعات، وما بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. مع تراجع تزامنا مع تراجع درجات الحرارة نعود إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية إن صح التعبير في الواجهة الغربية للبلاد، المناطق الغربية للشمال والوسط، معنيين بظهور خلايا رعدية محلية وسحب بأمطار، ممكن ووارد جدا كون هذه السحب الرعدية تتنقل إلى بعض الأماكن الشرقية للبلاد أو أحيانا تراوح مكانها، يعني احنا ديما نتبعها من خلال صور القمر الاصطناعي. كمية الأمطار بطبيعة الحال إن شاء الله طيبة وبكميات فوتة. نحافظ على اتجاهات الريح من القطاع الشرقي لكن قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وبالتالي اليوم البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، دون أن ننسى كذلك الرياح القوية اللي ممكن تكون موجودة أثناء ظهور هذه السحب الرعدية. غدوة كيف كيف تراجع درجات الحرارة بصفة تدريجية، يلمس أكثر هذا التراجع خاصة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، الأرقام باش تكون بين 32 و37 درجة، بين 38 و42 ببقية الجهات، كما تصل المحليين إلى حدود 45 مع ظهور الشيلي محليا. الأيام الموالية بداية الأسبوع أو حتى إلى يوم الثلاثاء نحافظ على توقعاتنا التي تشير إلى وجود خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون جلية أكثر تقريبا على أغلب مناطق البلاد يوم الثلاثاء. إن شاء الله نودع هذا اليوم فصل الصيف ونستقبل أولى أيام الخريف يوم الغد، إن شاء الله تكون بدايته طيبة من حيث الأمطار، نعرف لما لها من إيجابيات على أنفسنا وعلى معظم القطاع الفلاحي. إن شاء الله عام خير وعام فيه من الأمطار لها من الإيجابيات أكثر من السلبيات.
1: أمين يا ربي، نافع أمين. غير ضار يا رب العالمين.
5: كالعادة نختم بمواقيت الصلاة لهذا اليوم السبت الموافق ل 29 أوت 2026، صلاة الظهر بداية من منتصف النهار و27 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 بعد الزوال ودقيقة واحدة، صلاة المغرب في تمام الساعة 6 مساء و55 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة 8 مساء و40 دقيقة. غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 6 مساء و53 دقيقة، في حين شروقها يوم الغد بإذن الله على الساعة 5 صباحا و48 دقيقة.
1: بارك الله فيك وجعلك شكرا. الله من المحافظين والمداومين عليها، زميلنا الفاضل سرحان الرحالي، الحمد لله، صباح الأمل والبشائر والعمل يا رب العالمين. صلوا على الحبيب محمد ونعود إليكم إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

0: صباحك أجمل،
1: صباحك أجمل
0: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: سلام الله عليكم أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بأوفية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. عدنا معكم دكتور عمر، أهلا ومرحبا بكم مجددا. سلام الله عليك دكتور عمر.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الحمد لله على هذه النعم التي أكرمنا المولى سبحانه وتعالى بها حتى نميز الصالح من الطالح والخبيث من الطيب. فقط كما وعدنا أحبابنا الكرام دكتور عمر، للذي تعود على الكلم الطيب ولكن عندما ظلم أصبح لسانه يعني يدعو على، ثم بعد ذلك نمر إن شاء الله إلى من الذين لا يحبهم الله أيضا. نعم
3: نعم، هو باختصار شديد أستاذ أسماء أستاذ المستمعين الكرام، اللسان هو مرآة القلب.
2: أي والله،
3: اللسان هو مرآة القلب. إن كان إذا كان القلب يعني محبا لله مليء بالمحبة، وإن كان القلب مليء بالخلق الحسن، يعني أنت رسخت فيه الخلق الحسن من خلال التزامك وتحليك بالأخلاق والأداب، عودت هذا القلب على الكلمة الطيبة والكلمة النافعة ولم تعوده عن الكلمة البذيئة، حينئذ سيفرز حتى وقت الغضب مباشرة، سيفرز كلاما حتى ولو غضبت تتكلم بكلام عادي صحيح، ربما حتى إن رفعت صوتك يعني تقول كلاما عاديا. وإن كان هذا القلب غير متعود على الكلام الطيب بل الكلام البذيء ربما والأخلاق البذيئة، سيخرج كذلك يعني أسوأ ما فيك. وهذا للأسف الشديد موجود عند كثير من الناس الذين تظنهم في البداية يعني ذو أخلاق حسنة، ولكن بمجرد أن يحصل موقف أمامك إلا وتتفاجأ بل تصطدم بأن يصدر هذا اللسان كلاما يعني غير محترم إطلاقا. هذا يعطيك لمحة عن الشخص، أن الشخص لازال فيه لوثة ولازالت فيه يعني اللسان هذا لازال مشوها، القلب لازال مشوها، يحتاج إلى تنظيف وتطهير يمكن أن يتجاوز هذا الموضوع من خلال الإكثار من قراءة القرآن الكريم والإكثار من يعني عدم الغضب. إذا غضب يسكت فليصمت، يعوض تلك الكلمة، يحفظ كلمات معينة، مثلا يستعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستغفر الله تبارك وتعالى، يقول كلاما يعني آية أي شيء يعني، أو يعاقب نفسه يقول له الله إذا أنا يعني انزلقت في، إذا غضبت في موقف وانزلقت لابد أن يعني عقوبة لي، لابد أن أصلي ركعتين أو أتصدق مثلا بمبلغ معين، عرفت يعني كان الإنسان يعاقب نفسه. فالنفس سبحان الله مباشرة يقول لك لا، لا تتصدق ولكن سألجم هذا اللسان ولا تتصدق بشيء. فسبحان الله النفس دائما تذهب وتميل إلى ما هو مريح أكثر وما هو يعني فيها راحة أكثر وفيها بالضبط.
2: والله ذكرتني يعني. دكتور عمر في فن المعاملة مع الآخرين، هذا يعني من باب الذوقيات التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم وبقية الصحب الكرام. يعني فلانا هل تعرفه؟ قال له نعم. قال له هل سافرت معه؟ قال لا. يعني هل يعني الحكاية أغضبته؟ أنت يعني عندما تغضبه كل شيء سينو يعني وسيظهر، فعندما تغضبه تكون الحقيقة. هذا هام جدا في التعارف وفي يعني المسيرة في حياة الإنسان. ليس كل من الذي يراقبنا ويمشي معنا هو محب لنا، لربما هناك أشياء مخفية لا يمكن أن تظهر إلا عند الغضب دكتور عمر.
3: بالضبط، السيدة عائشة رضي الله عنها حينما مر اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له السام عليكم، السام تعني الموت، قالوا له السام عليكم، يظهرون للناس كأنهم قالوا له السلام لكن هم قالوا السام. وسمعت السيدة عائشة الكلمة وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وعرف معناها، قيد عائشة مباشرة الرد وعليكم أنتم كذا وكذا وكذا. يعني لم تقل بطبيعة الحال كلاما بذيء حشها ذلك، لكن ردت، عرفت يعني ردت يعني أنه كل ما تمنيتموه وما دعوتم عليه سيعود عليكم، يعني أفصحت بهذا. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عائشة قالوا السلام عليكم فقلت وعليكم، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. في هذا الإطار ذكر هذا الحديث النبوي الشريف. المعنى ما هو؟ المعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم السيدة عائشة ونحن من بعدها أن هنالك بعض الناس يريدون استفزازنا ليخرجوا أسوأ ما فينا، فعلينا أن نتجاوز هذا ونقابل الإساءة بالإحسان، وبأن يعني يكون ردنا ردا حكيما في إطار الضوابط، وفي نفس الوقت يعني رد يشفي الغليل. قالوا السلام عليكم، قال هم وعليكم. يعني المسألة في غاية البساطة، لو أن الإنسان يكون يتحلى بشيء من الحكمة في التعامل معها. نعم،
2: نسأل الله السلامة يا رب العالمين.
3: آمين.
2: إذن من الذين لا يحبهم الله أيضا دكتور عمر؟
3: أي والله، هم الفرحون والفرحين كما جاء في الآية أستاذ أسماء.
2: الفرحين،
3: إن الله لا يحب الفرحين.
2: طيب ظاهر الآية الفرح، كيف لا يحب الله الفرحين؟ أوضح لنا
3: الفرح ذلك. والسرور الأصل فيه الإباحة، بالعكس الإنسان حينما يفرح لكن بما سيفرح؟ هنا السؤال المركزي والمحوري في هذا الموضوع. حينما تجد شخصا فرحا، فرحان ونباس، واحد فرحان ختم القرآن عمل حاجة باهية كذا، واحد فرحان لأنه سيذهب لشرب الخمر، سيذهب لا أدري أنا لمسألة فعل منكر، تجد فيه على وجهه الفرحة. فالفرحة هي تعبير عن انشراح للقيام أو لي يعني حالة معينة، عرفت يعني سيمر بها الشخص، هو يعبر عن رضاه التام وعن سعادته في تلك اللحظات فقط، بضع دقائق بضع لحظات هذه. لكن فرق بين الفرح المستمر، ليش؟ لأنه فرح قائم على محبة الله وعلى طاعة الله عز وجل، وفرح يعني قائم على معصية الله تبارك وتعالى. فرح القائم على المعصية زائل، بضع دقائق يظن، ثم يعقبه ندم ويعقبه تأنيب ضمير ونفس اللوامة تشتغل، يعني شانتي بالدارجة. ولكن الفرح المحمود الممدوح هو الباقي. فالآية بطبيعة الحال القصص معروفة، وتحكي على قصة قارون. أي والله، حينما نصحوه خرج على قومه في زينته، فنصحوه قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فرحين يعني الفرح الذي يعني يقترن بالتكبر وبالتجبر على الناس وبال، يعني هذا هو يعني قارون كانت عنده أموال وكانت عنده أرزاق كثيرة وكذا، وكان يتفاخر بها أمام الناس، والناس افتتنوا به فتنة كبيرة جدا، معظمهم مفتتن، بعض منهم ثبت، ولكن سبحان الله يعني حاله مشابه جدا لكثير من الوضعيات في عصرنا اليوم أستاذ أسماء. ولذلك المولى عز وجل سبحان الله ثبتها آية عظيمة، إن الله لا يحب الفرحين. ما يحبش رب سبحانه وتعالى الناس اللي تتفخر بمالها وتبقى

0: يجي بعض الناس يؤذي وناس آخرين، وهذه الإيذاء تجعله يعني تورث في قلبه الفرحة. وهذا فعلا يعني موجود، هذا أستاذ الأسف يعني موجود، يؤذيك ثم يفرح لإذايتك. والله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين. والفرح كما قلت هو تعبير عن السعادة بعد القيام بفعل معين. هذا الفعل إن كان ممدوحا فهذا أمر مشكور، وإن كان مذموما فأمر يعني مش مذموم، بركة لا يحبه الله. إن الله لا يحب الفرحين. التلذذ بإذاية الناس والتلذذ ب يعني سبحان الله، هذا كله من أسوأ ما يمكن أن يكون. والمولى تبارك وتعالى حينما تحدث عن الفرح المذموم تحدث عليها قارون كما ذكرنا أستاذ أسمع رب العزة لما يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إيه والله يعني ما تتكبرش، ما تفرحش فرح بتاع تكبر بتاع كذا على الناس بتاع أنك تنسى نعمة ربي عز وجل، أنك تنسى أن هذا من نعم الله عليك، وأنك لابد أن تتصدق وتنفق منه ولا تتكبر وتتجبر يعني في الأرض. والمولى عز وجل بين لنا علشان نفرحوا حينما يقال ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هذا فيها ظلم، الفرح بالمعصية، فرح بالظلم. وكذلك حينما يقول في غافر فرح الكفار بما عندهم من حينما يقول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فارحوا بما عندهم من العلم، هذه فيها أيضا أنا عقوبة وخيمة جدا. فرحانين باش، فرحانين بشوية علم هكا، ولكن مشكلة انزلقوا من خلاله في المعاصي. حين يقول كذلك في الروم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وهذه أيضا مصيبة أخرى، تبديل الحال من الفرح المذموم إلى الفرح عفوا الممدوح إلى الفرح المذموم. يعني يفرح بالنعمة وينسوا ربي عز وجل وينسوا من أتى وجلب هذه النعمة. كذلك في أهل النفاق المنافقين، هذه التوبة التي عرضت على النفاق، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحانين أنهم ما مشاوش في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم ومستهزئين به وقالوا كيفاش يخرج في الحر، وفرحانين يعني مبدين الفرح والسرور في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد غادر المدينة حينها. واضح. وهذه طبعا يعني سبحان الله من كلها مذمومة. طيب أين الممدوح؟ قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: ما شاء الله، هذا توضيح.
0: والله شو باش نفرحوا؟ نفرحوا بنعمة ربي علينا تبارك وتعالى. وأي نعمة أعظم وأي رحمة أعظم وأفخم من الرحمة المهداة سيد السادات حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون ممن اقتدى بهديه واستنى بسنته وتحلى بأخلاقه وتأدب بآدابه وكان حلو اللسان مثله وكان صفي السريرة مثله وكان طاهر القلب مثله وكان صافي الصدر مثله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. علمنا الأخلاق وعلمنا معنى الحياة وعلمنا البركة فيها وعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كيف نتعامل أثناء التخاصم، ونهانا عن الفجور في الخصومة، وأمرنا باللين والرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه ومن تزع الرفق من شيء إلا شانه. أمرنا صلى الله عليه وسلم بالتواضع، أمرنا صلى الله عليه وسلم بالصبر، أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نواجه هذه الحياة بقلب مفعم بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الخير للناس وإدخال السرور على الناس ومحبة الناس والنفع وخدمة أوطاننا والبناء والعمل من أجلها. أمرنا أن نكون مجتمعا قويا متماسكا، أمرنا أن نكون لحمة واحدة، أمرنا أن نبني أسرا من خلالها تعطي وتقدم لهذه الأمة أبناء

0: أن برر صالحين لا أن تقدم أبناء شوارع يكونون عالة على المجتمع. للأسف الشديد صلى الله الهداية والسلامة أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نكون أقوياء. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير قال، لكن دائما المؤمن القوي خير، والمؤمن القوي هو الذي يبادر، هو الذي ينتج، هو الذي يعمل. والضعيف هو الكسول، هو الكسول ضعيف الإيمان، لا يبادر، ليس عنصرا فاعلا في مجتمعه، منعزل بعيدا عن كل ما يقع. وهذا الأمر أمر يعني سبحان الله في غاية الأهمية.
1: طبعا
0: أي والله نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. أي شيء أعظم من الرحمة المهداة؟ قل فبذلك برحمة بذلك فليفرحوا. أنا الآية هذه فقط، آية هذه فقط خليني نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأفرح في شهر مولده صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا يوم المولد أو شهر المولد كله مش بالضرورة الأيام، لأن يعني التاريخ قد بيكون فيه اختلاف، لكن لا بأس إن جئت في شهر ربيع الأول وجلست مع بعض إخوانك وقلت يا ربي نحن اجتمعنا لنقول لك يا ربي إننا فرحون لأنك أهديت لنا وأنعمت علينا وأكرمتنا بسيد السادات، أكرمتنا برحمة مهداة، أكرمتنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي أنار لنا هذه الدنيا وأضاءها بالعلم والحلم والخلق الحسن والسعادة، وجلب لنا منهج حياة يستقيم من خلاله هذه المعمورة تستقيم كلها، وإذا ما اعتمرت بأوامره وانتهت بنواهيه يستقيم حالها، ويسعد الناس ويشعرون بالأمن والأمان والطمأنينة والسعادة في كل أرجائها. هذه رحمة مهداة فعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالتحلي بالقيم الإنسانية الكونية أهم وهو أعظمها قيمة العدل، مساواة، الحرية، عدالة، وما أدراك كلها. أكرم المرأة أيما إكرام، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال صحابي الجليل. أي والله نسأل الله أن نكون ممن تحلى بخلقه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم أمين. لدقيقة دكتور عمر، هو سؤال طرح، كيف نفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم في يوم مولده وهو اليوم ذاته الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى؟
0: هو الفرح في بتلك الفترة، انتقاله إلى الرفيق الأعلى، هذه حكمة المولى. هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم، خير بين أمرين، إما الخلود، قال ما من نبي إلا خير، قال إن بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فهل نحن سنحزن لما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: لا،
0: أنا غير معقول، صح ولا لا؟ طيب صح. نحن إذن فرحونا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحون لأنه جاء إلى هذه المعمورة، ولأن الله عز وجل أكرمنا به، ولأن الله تبارك وتعالى يعني أحلى وأجمل فترة في الدنيا في الكون هي تلك الفترة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن غادر فيها. تلك الفترة هي التي نحتفي بها، تلك الفترة هي التي نسعد بها، نريد أن نعود إلى ذلك الزمن الجميل في هذا الشهر من خلال تدارس السيرة النبوية الشريفة، تدارس أحداث النبي صلى الله عليه وسلم، الوقائع، ما عناه، ما لقاه، ما نظر من أجله، ما فعل من كل هذه التضحيات من أجل تثبيت هذه القيم. نحن فرحون لذلك، نريد أن نبرز هذا الفرح، نريد أن نحدث كل العالم أننا فرحون بنبينا، فرحون ملتزمون بما أتى به صلى الله عليه وسلم، فرحون بما جاء به عن الله تبارك وتعالى، ونعاهد أنفسنا ونجدد العهد معه صلى الله عليه وسلم في هذه المواسم، مواسم الخيرات.
1: أحسن الله إليك، توضيح هام جدا لكل سؤال. يعني سبحان الله يكون في هذه الأيام، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفض الغبار على قلوبنا، وأن نواصل قدما نحوه سبحانه وتعالى، واتباعا لحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا دكتور عمر على ما أفضت به، شكرا خويا محمد فرجاني على التأمين، إذن التقنية، خويا أحمد الطبيب على تأمين السمع والمرء، وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصلح. مع بعض نقول اللهم صلي على سيدنا محمد. إلى اللقاء.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية.
1: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
2: من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية 1 من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية 1 من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أولاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الولبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجديل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 521 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 65 إلى الآية 72 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم المجري
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإلى عاد أخاهم هودا.
4: وإلى عاد أخاهم هودا.
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
4: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: أفلا تتقون.
4: أفلا تتقون.
1: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
4: قال الملأ

0: إنك من الكاذبين.
1: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
0: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
0: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
1: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم.
0: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم.
1: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة.
0: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة.
1: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
0: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
0: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب.
0: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب.

0: والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادل

0: الله بها من سلطان ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادل

0: بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 50 من المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب. هنا أمر عليه رحمة الله بإدغام الحرف الأول من المتماثلين في الثاني إذا كان الأول ساكنا، وإدغام أول حرفين متجانسين في الثاني كذلك، والمتجانسين هما ما اتحدا مخرجا واختلفا صفة. إذا كان الأول طبعا ساكن، فمثال إدغام المتماثلين قول الله تعالى: فما ربحت تجارتهم. هنا إدغام التاء الأولى فالتاء الثانية، فما ربحت تجارتهم. كذلك فقل نضرب بعصاك، هنا إدغام الباء الأولى الساكنة في الباء الثانية، فقل نضرب بعصاك. ومثال المتجانسين في قوله تعالى: وقال الطائفة، هنا إدغام التاء في حرف الطاء. وكذلك وقد تبين الرشد من الغي، وقد تبين، هنا إدغام الدال في التاء. وهو أعطى مثالين: الأول قل ربي من إدغام المتقاربين على رأي جمهور أهل الأداء، وكذلك من المتماثلين بل لا، هذان مثالين ذكرهما المصنف عليه رحمة الله. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم

آيات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونعبد

0: مؤمنين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإلى عاد أخاهم هودا.
1: وإلى عاد أخاهم هودا.
0: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
0: أفلا تتقون.
1: أفلا تتقون.

0: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
0: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
1: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم
0: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم
1: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة
0: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة
1: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون
0: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون
1: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
0: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
1: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب
0: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب
1: أتجاهلون

0: والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرانا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المكرم المفضل المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعينا مشاهدينا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نصحبكم في هذه الساعة استماعا لتلاوتكم تصحيحا وتوجيها وتأصيلا، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول. يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني والأستاذ أحمد الطبابي، فتحية لهما عاطرة في طليعة هذه الحصة. إذا مستمعينا مشاهدينا، ككل حلقة نواصل توجيه وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية الثامنة والآية التاسعة بعد المئة الأولى من سورة المائدة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الآية إلى قوله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا على قوله تعالى: فيقسمان، ثم ابتدأ بقوله تعالى: بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. والناظر في هذا الوقف يلاحظ فصلا بين القسم وبين جواب القسم وما بعده في قوله: فيقسمان، ثم ابتدأ: بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. والناظر كذلك والمتأمل يلاحظ كذلك أنه لم يفعل نفس هذا الفعل في الآية التي قبلها في قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. لم يقف الشيخ رحمة الله عليه على قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، ثم ابتدأ: بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا. وهذه بالله والأخرى بالله، فما الفرق بينهما؟ وهل ما وقف عليه في الآية الثانية له سلف وهذا الوقف منصوص عليه في كتب المتقدمين، نقول وبالله تعالى التوفيق. وقف الشيخ الهبطي رحمة الله عليه على قوله تعالى فيقسمان، وابتداؤه باسم الجلالة قسما بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وقف جائز مقبول منصوص على جوازه، ذكره الإمام النحاس وذكره غيره من أئمة الوقف وجوزوه. والتقدير في هذا الابتداء فيقسمان يقولان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فيقسمان يقدر الشيخ هنا القول، فيقسمان يقولان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. إذن هذا هو الذي قدره الشيخ رحمة الله عليه في ابتدائه باسم الجلالة. ولا يخفى كذلك ميزة الابتداء باسم الجلالة هنا لما فيه من النكتة البيانية في الابتداء باسم الجلالة، لأنه يعطي كما قالوا من الفخامة ما لا يعطيه البدء بغيره. فهذا يعني في علة وقفه على فيقسمان وابتدائه باسم الجلالة. كذلك من علة ابتدائه باسم الجلالة وفصله عن يقسمان مراعاة المقدر وهو القول، والوقف من هذا القبيل معروف عند علماء الوقف كثير دورانه في القرآن الكريم، تقدير القول. يبقى هنا السؤال، لما لم يفعل هذا في الآية التي قبلها فقال فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا؟ فالجواب على ذلك لاختلاف الآيتين، لأن الآية الأولى فيها الشرط إن ارتبتم، فكأنه سيفصل هنا بين العوامل، بين الشرط، بين القسم وجوابه، وهو بالله وجواب القسم لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله، لأن دخل بينهما شرط وهو إن ارتبتم، بخلاف الآية التي كنا بصدد الحديث عنها فلم يفصل بين القسم وجوابه شرط، ولذلك وصل في الأول وقطع في الثاني، وساغ له القطع في الثاني ما لم يسغ له في الأول لما قلناه من دخول هذا الشرط بين القسم وجوابه. إذن نخلص في الأخير أن وقف الشيخ الهبطي على قوله تعالى فيقسمان وابتداؤه بالله لشهادتنا وقف جميل جائز مقبول منصوص عليه في كتب المتقدمين، وفيه من اللفتة البيانية والنكتة البيانية في الابتداء باسم الجلالة، وفيه تقدير للقول. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بتوجيه وقفه، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا مشاهدينا، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا، من معنا؟
4: شيماء.
3: شيماء من أي ولاية؟
4: جندوب.
3: من جندوبة، تفضلي يا شيماء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا شيماء انتبهي من غلق الفم في الراء، بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا لا، افتحي الفم جيدا في الفتحة، بسم الله الرحمن الراء، الراء وليس الرو، الراء. تفضلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: مازال شوية يا شيماء، اعتني بهذا الأمر. نعم.

0: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: أحسنت يا شيماء. شيماء كم عمرك؟
0: 14 سنة.
1: ما شاء الله، قراءة جيدة، فقط انتبهي إلى غلق الفم في حرف الراء، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى يا شيماء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: جيد، أحسنت، أفضل بكثير من القراءة الأولى. نعم شيماء.
0: أنا نقرأ وحدي.
1: أنت تقرأ وحدك؟ هو الأصل القرآن نأخذه عن شيخة أو أستاذة، لكن لا لا استنى الساعة، لكن هذا المستوى متاعك ما شاء الله الحقيقة، إذا كان وحدك هكا ما شاء الله قراءة جيدة، لكن أنصحك بالالتحاق بأقرب يعني حلقة مسجدية أو يعني جمعية قرآنية يا شيماء، عندك مستوى جيد، عندي قادرة أنك تكون أفضل بكثير في الأداء، باهي ما تحفظش وحدك وما تقرأش وحدك عايش بنتي، واضح؟
0: واضح.
1: هاي أنتظر منك اتصالات أخرى يا شيماء، باهي؟
0: طيب.
1: شكرا جزيلا، مرحبا بك يا شيماء من ولاية جندوبة. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟ آمنة. من أي ولاية يا آمنة؟
2: منوبة.
1: من منوبة. آمنة أنت كل أسبوع تشاركين معنا هكا؟ ما شاء الله، شاركتي الأسبوع الفارط الذي قبله كذلك، ما شاء الله. يا آمنة تفضلي، من أي موضع ستقرأين؟
2: سورة الضحى.
1: سورة الضحى، تفضلي على بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى.
1: يتيما فآوى، انطقي الإخفاء جيدا مع الفاء. نعم.
2: يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما
1: فاء
2: فلا
1: تقهر. تقوى قلقلة، تقهر
2: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بلامة ربك فحدث.
1: أحسنت يا آمنة، قراءة في الغالب جيدة، انتبهي إلى قاعدة الإخفاء مع حرف الفاء، النون الساكنة أو التنوين مع حرف الفاء ينبغي أن يكون الصوت واضحا. استنى تونا نحكي معك أنت وتقولي تعديلي مما، اسمعني أنت الساعة يا آمنة، يا آمنة فهمتي الملاحظة ولا لا؟ قاعدة الإخفاء يا آمنة ينبغي أن تكون واضحة. لم يجدك يتيما فاء، يتيما فاء، واضح؟ هاي عديلي مما. هاي
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، من معنا؟
3: رحاب.
1: رحاب من منوبة، تفضل. ما شاء الله عليها آمنة كل أسبوع معنا يا أختي رحاب.
3: هاي كل أسبوع، المرة اللي فاتت قلت لها نحب نسمعك في آية قصيرة على خاطر عم
1: أي أذكر هذا، هي ما شاء الله تقرأ سورة مرة إبراهيم ومرة يونس عليه السلام، كل مرة تقرأ الآيات. لا لا ما شاء الله عليها، فقط انتبهي إلى قاعدة الإخفاء أختي رحاب، لأنه هذا ستعتادين أو هي ستعتاد عليه، ينبغي أن تصلح هذه القاعدة، يعني ينبغي أن يكون صوت الإخفاء واضحا خاصة مع حرف الفاء، مع حرف الفاء، واضح؟
3: إن شاء الله.
1: تفضلي يا أختي رحاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
1: أزيدي بعض الشيء. فألهمها ألهمها فجورها. نعم مرة أخرى.
3: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من
1: لا ليس أفلح زكاها. أفلح أفلح
3: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها.
1: أحسنت بارك الله فيك. فقط عندي ملاحظة تتعلق بحرف القاف إذا سكن وقلقل يعني صوت القاف تقلقل فإن التفخيم يبقى في القاف بل يزيد. وسق وسق وسقياها ولا نقول وسق وسق. والباقي جيد أختي ريحة بارك الله فيك وجزاك خيرا وبارك الله في آمنة كذلك. إذن مستمعينا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام.
1: مرحبا مرحبا. الاسم الكريم
4: ماجد من المهدية.
1: ماجد من المهدية. هيا أخويا ماجد من أي موضع ستقرأ؟
4: من سورة البقرة.
1: أيوة من سورة البقرة تفضل على بركة الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق
1: أعد مرة أخرى وصيل الكلام.
4: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن
1: وما كفر سليمان
4: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
1: مع تفخيم الراء هاروت وماروت.
4: وما
1: أنزل لا لا لا لا لا لا ما بدأوش وما أنزل
4: يعلمون.
1: أيوة لا لا أعد هاروت وماروت فقط.
4: هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن تراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من الدار خير لو كانوا
1: لا لا لا صلها صلها خير لو كانوا
4: ولو خير لو كانوا يعلمون.
1: أحسن الله لك يا سي ماجد، قراءة في الغالب جيدة. عندك حرف الراء؟
4: ايه عندي حرف الراء.
1: خلقي خلقي شوية الخطأ هذا شوية. آه هذا لا تؤاخذ عليه إن شاء الله بإذن الله. ولكن عندما يكون مضموما حاول تفخم بعض الشيء، مثل قولي تعالى هاروت وماروت، كذلك لعل الصوت ما لم يبلغني جيدا أردت أن أتأكد، وما هم بضارين بضارين مرة أخرى
4: حرف الضاد،
1: أي لا لا على الراء، الراء المشددة المكسورة، أردت أن أتأكد من إتقاني كسرها جيدا مرة أخرى، أعدها وما هم
4: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: بارك الله فيك يا سي ماجد وربي يجزيك الخير، قراية جيدة، واصل واصل في حفظ القرآن الكريم وفي تعلم القرآن. باهي يا سي ماجد ما شاء الله عليك، ربي يجزيك الخير. قل
4: قل ولدي حب يقرأ شوية لو
1: اسمه ما اسمه
4: شكرا
1: ما اسمه
4: مهدي مهدي
1: مهدي
5: يلا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. آية سيمهتي تفضل.
5: أنا سأقرأ سورة النبأ.
1: ستقرأ سورة النبأ كاملة أو بعضها؟
5: بعض.
1: نعم تفضل.
5: حتى الآية 30
1: ترى تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: باهي عنا زوز أخطأ، ما نقولش بسم الله بسم الله، وما نقولش الراء الراء، هذوما زوز اخطاء يلزم نصلحوهم قبل ما تتفشى فينا القراءه هذه بالطريقه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، افتح الفم في اللام والفتحه ولا تشمم فتحه الراء الضمه. نعم
5: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم فكلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم
1: أزواجا بلا إخفاء للميم، إذ أظهر الصوت جيدا للميم. نعم
5: وخلقناكم
1: أزواجا وخلقناكم أزواجا
5: وخلقناكم أزواجا

0: وأنزلنا من
1: أنزلنا، أتمم الغنة. وأنزلنا
0: وأنزلنا من المغفرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: أحسنت يا مهدي، أحسنت ما شاء الله، قراءة جيدة. انتبه إلى الأخطاء التي نبهتك عليها والباقي نعم
2: نسمع بأختي.
1: أنا لاحظت ملاحظة جيدة وأوجهها إلى السادة الأولياء، يعني آباء وأمهات، علينا أن ندرب أبناءنا على الاستماع. أنا لاحظت أكثر من مرة أن الإبن إذا خاطبناه ولازلنا نتكلم معه كأنه لا يستمع إليك، يعني هو في ذهنه لا يستمع إليك، أنت لازلت تخاطبه وهو لا يستمع إليك. وهذا في زوج جوانب، جانب تربوي وجانب تعليمي علمي قرآني. الجانب التربوي أن الطفل عندما ينشأ على عدم الاستماع يريد دائما أن يتكلم، وبالتالي لا يستفيد من المتكلم. والتربية السليمة أننا نسمع ونستمع أحسن أو أفضل أو أكثر مما نتكلم، لأن في الاستماع فوائد. والشق الثاني والطرف الثاني هو طرف تعليمي، إذا كان المستمع لا يستمع فلن يصلح الأخطاء. ولاحظتم السادة المستمعين والمشاهدين أنني أحيانا أصلح وأضطر لإعادة الخطأ إصلاحا مرة أخرى حتى ينتبه الطفل أو القارئ. وهذا الله يبارك فيكم نراعيه في أبنائنا، أبناؤنا ينبغي أن ندربهم على الاستماع. احنا عندنا مسألة أخرى مهمة جدا، مثالش احنا فتحنا قوس تتعلق بالتربية كذلك. أننا لاحظنا في تربيتنا هذا أننا نقطع الكلام دوما، وهذا موجود سيد أحمد في كلامنا، أننا سي محمد لا ننتظر المتكلم حتى ينتهي من كلامه ثم نعقب ثم نستدرك ثم نؤيد ثم نعلق على كلامه، لا، دائما نقطع الكلام. وهذا متفش فينا جميعا في تربيتنا في سلوكاتنا. وبالتالي ندرب أبناءنا على الاستماع أولا، إذا انتهى المتكلم من الكلام والمتكلم كذلك نشير إلى أن لا يطيل في الكلام، إذا انتهى من الكلام وقتها نعقب أو نتكلم. فهمت الملاحظة يا ابني مهدي ولا لاسع؟
2: فهمت.
1: هي جيد، أحسنت. أي من ستمرر لي الآن؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سيرين وازه من المهدية.
1: سيرين من المهدية، أي يا سيرين تفضلي.
2: نقرأ سورة التكوير.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
1: شوف سيرين، بأي ذنب قتلت. أغلقي الشفتين غلقا خفيفا دون ضغط، بأي ذنب، ولا تفتحي الشفتين. نعم،
2: بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت
1: وإذا الجنة أزلفت
2: علمت نفس ما أحضرت.
1: أحسنت، بارك الله فيك. هنا ينتهي المعنى على اعتبار قسم وجواب القسم. أحسنت يا سيري، ما شاء الله، عائلة قرآنية بامتياز. سي ماجد، سي مهدي، ولله بنتنا سيرين، ما شاء الله عليهم، ربي يفتح عليهم يزيدهم توفيقا وسدادا. يا سيرين شكرا لك يا سيرين. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، يا مرحبا، من معنا؟
3: سعاد من ولاية نابل.
1: سعاد من نابل، أظن شاركتي معنا أختي سعاد سابقا ولا لا؟ ولا أنا غلط؟
3: ما شاركت
1: أول مرة،
3: شاركت مع الشيخ اللي يجي نهار الأربعاء.
1: أي أول مرة شيخ العربي؟
3: أول مرة مشارك معي.
1: ما شاء الله. أي أختي سعاد، أنت من نابل نابل ولا من أرياف نابل يعني؟
3: لا أنا من منزل بوزلفة.
1: أي من منزل؟
3: بوزلفة.
1: بوزلفة، ما شاء الله، تحية لأهلينا في منزل بوزلفة، مرحبا بك أختي سعاد.
3: بركة.
1: أي
3: بركة.
1: أي لله، تفضلي.
3: مش نقرأ ما تيسر من سورة آل عمران للحفظ اللي وصلت له.
1: أيوة طيب عارف. يلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم يوم التقى الجمع.
1: الصوت انقطع، انقطع الصوت. أختي سعاد لعل الصوت انقطع، أختنا سعاد من نابل صوتها انقطع، لعلها تعاود الاتصال بنا مرة أخرى، هي تقرأ من سورة آل عمران. وبالمناسبة نحب الحقيقة تحية عاطرة طيبة لإحدى المستمعات الوفيات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ولبرنامج تعاهد القرآن، أمنا وأختنا فاطمة الرياحي، إن شاء الله يكون الاسم صحيح، هذه مستمعة وفية وهي في مقام الأم والوالدة، جزاها الله كل خير، ونقول لها يعني وفقك الله تعالى وبارك يومك وعامك، وأسأل الله تعالى أن يسدد خطاك وأن يثبتك ويثبت أجرك وما تعلمتيه وما يعني وجدت عليه أجدادك وعلماء هذه البلاد، هو الذي نسير عليه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله القبول والسداد وأن يجعل عملنا خالصا له سبحانه وتعالى. فتحية لأختنا وأمنا فاطمة الرياحي، جزاها الله كل خير. هاي تحية لك يا أختي فاطمة من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الاتصال جاهز سي محمد أو تعيد أختنا سعاد؟ طيب نمر إلى اتصال آخر أظنه. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
4: سمية من المهدية.
1: سمية من المهدية، آية يا سمية تفضلي.
4: نعم الله وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد.
1: لا لا سمية سمية، خذ راحتك، بين المقطع والمقطع الآخر تنفسي. نعم.
4: واليوم الموعود وشاهد ومشهود.
1: به القلقلة، القلقلة، خاطر الآية كلها بحرف الدال البقلقل. واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قلقلي جيدا الدال.
4: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله
1: والأرض. لا لا لا تقلقي الضاد، والأرض ولا تقلقي ليها. نعم.
4: الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير.
1: أختي سمية أختي سمي، أولا سأحييك على هذه القراءة الجيدة، ما شاء الله عليك، وأنت ما شاء الله يعني مستمعة وفية ومتابعة وفية لبرنامج تعاهد القرآن، وتشاركين دوما، وأنا أشجعك وأهنئك على أنك تتقدمين شيئا فشيئا حقيقة، يعني منذ التلاوة الأولى التي استمعت لها إلى هذه التلاوة جيد، فما تقدم فما تحسن، والحمد لله الميزة متاعك أنك تأخذ بالنصائح تأخذ بالملاحظات، الحمد لله هذا لا يحسب لك. اليوم عندك الملاحظة اللي ديما نقولها لك، هذيك اللي كان بالحق تصلحها، هذه بالحق باش تتغير ملامح القراءة متاعك، وستجدين أرضية لإصلاح كل الأخطاء. أولا ما عندناش أخطاء إلا في القلقلة تقريبا، لكن الملاحظة حتى المستمع ينتبه إليها أختي سمية، هي التؤدة، عندما تقرأين اقرأي بتؤدة، يعني أنا سأتركك تقرأين ما تشائين، لكن لا تسرعي وكأنك يعني تلهفين، حتى أن البسملة لم تتنفسي بينها وبين الآية الأولى. إذن استمعي إلي ولو في مقطعين أو ثلاث مقاطع. بسم الله الرحمن الرحيم، أو كتنفست، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. فهمتي يا أختي سمية؟ مش قضية أخطاء ولا ملاحظات، قضية تؤدة. فهمتني يا أختي سمية؟ هيا أنتظر منك إن شاء الله
4: تلاوة. طيب زوجي مشتاخر لحظة.
1: بقى استنى، أنا مش معلقة بك، أنتظر منك إن شاء الله تلاوة أخرى بتؤدة وأحسن من هذه التلاوة، نفس الملاحظة. يلا زوج أختنا سمية أين هو؟
4: أما تأخذ
1: رفضك عليك. إيش بيه؟ يا مرحبا يا مرحبا.
5: مرحبا.
1: مرحبا الاسم الكريم.
5: شكري شكري.
1: سي شكري. هارب علينا يا سي شكري. هاي يا سيدي الغالي، تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
1: مالكي باعتبارك تصلي بها، أنت مالكي ولا مالكي؟
5: مالكي.
1: مالكي أيوة، مالك يوم الدين.
5: مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
1: إياك انزل على الياء. إياك
5: إياك إياك نستعين.
1: إياك نعبد وإياك
5: نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: يعطيك الصحة يا سي شكري، بارك الله فيك وربي يجزيك الخير، إن شاء الله هذه التلاوة في ميزان حسناتك، وهكا ننتظر منك عاد اتصال مباشر مش بواسطة. ها هيا ننتظر منك إن شاء الله باش نصلح صورة الفاتحة يا أخوي شكري، لأنه ذيك تصح بها عبادتك. ها ينتظر منك اتصالا أو تبعنا على الأقل سورة الفاتحة نصلحها، أي حاجة بركة خل نضمنها المرة هذه. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. أعدها ترى.
5: ملك يوم الدين.
1: جيد ممتاز. طبعا المرة الجاية نصلحها. يزيك المرة الجاية نصلحوا حاجة أخرى إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا يا سي شكري من المهدي. سي محمد المهدية ما شاء الله راه. ما شاء الله المهدية يعني خمسة تلاوات ما شاء الله، ربي يفتح عليهم إن شاء الله. وطبيعي هذا طبيعي، لأن الجهد المقام في ولايتنا الكل في المهدية مثلا، فرع الجهو بالمهدية ما شاء الله، نشاط قرآني ما شاء الله، تحية لهم جميعا، بارك الله فيهم وجميع القائمين على تعليم القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم؟
6: أميرة من منوبة.
1: أميرة من منوبة. آية يا أميرة تفضلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.
1: أميرة والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. لا تقول لا يستطيعون نصركم، لا يستطيعون نصركم. مرة أخرى، والذين تدعون
6: من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا.
1: برش، لا يسمعوا فقط.
6: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن

0: عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
1: ثم لا يقصرون.
0: ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: جزاك الله خيرا يا أميرة. أميرة ختمت القرآن وليس بعد؟
0: إن شاء الله.
1: ختمت ولا لا؟
0: لا.
1: ما زال إن شاء الله. طيب أكملي ختم القرآن الكريم سريعا يا أميرة. كم بقي لك؟ 10 أحزاب؟ 15 حزب؟ كم؟ 6 أحزاب. ما شاء الله، يعني احنا على مشارف الختم إن شاء الله. يلا اعزمي وتوكلي على الله تكون نهاية 26 إن شاء الله يكون فما ختم إن شاء الله. باهي يا أميرة، قراءتك ما شاء الله جيدة. عندي ملاحظة لك، دققي في هذه الملاحظة جيدا وأصلحيها واعتني بها جيدا. الملاحظة تقول المختار في المد العارضي مع جواز الأطوال 3، طبعا المختار هو التوسط يا أميرة. ولماذا يتأكد في مقامك وفي حالتك وفي يعني تلاوتك التوسط؟ لأنك اعتدت على الوقف بالطويل حتى أنك تنسين نفسك عندما تقفين على مد عارض، مد طبيعي. أنت اعتدت على المد الطويل في المد العارض، فهمتي؟ فأنت عندما تأتين إلى وقف وهو طبيعي، مد طبيعي، يعني تقفين بالقصر في الأصل، يعني دون أن تشعري يعني تزيدين على المد الطبيعي. هذا سببه أنك اعتدت دوما على الطويل، كل شيء على الطويل في المد العارض. لا، يعني بلغتنا نحن الدارجة، وقف نفسك، يعني دربي نفسك على الوقف بالتوسط. هكا تولي نفسك أنت توقفها في المد ولا تترك المد هكذا يعني يسري معك ويعني يفوت المقدار المراد في الكلمة ولا في الآية. فهمت الملاحظة يا أميرة ولا لا؟
0: فهمت أستاذ إن شاء الله.
1: الله يفتح عليك وربي يجازيك الخير وربي يتمم لك إن شاء الله ختم القرآن الكريم عما قريب إن شاء الله. ما شاء الله عليك، مستواك جيد يا أميرة.

0: الأنف. تفضلي يا جيهان، يلا.
1: ما تيسر المحصول في المدثر.
0: نعم. الله. صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر.
0: لا تقولي وربك وربك وربك وربك وربك
1: وربك, وربك فكبر.
0: لا لا، وش وربك جيهان أختي جيهان؟ وربك فكبر وربك، وليس وربك وربك. قولي مثلي وربك
1: وربك.
0: مازال وربك وربك.
1: وربك
0: لا لا لا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يلا.
1: وربك فكبر.
0: مازال وربك. عودي إلى الحصة بعد انتهائها يا جيهان. أنت ما شاء الله ظاهر مستواك جيدة. هذه لابد أن تصلحيها. لا تقولي، اسمعي جيدا الخطأ، لا تقولي وربك فكبر. وربك فكبر، التشديد في الباء.
1: وربك فكبر.
0: أي وليس بزيادة شبه حرف مد. واصل.
1: وثيابك فطهر.
0: أي شفت كيفاش؟ وثيابك وثيابك وثيابك. أي وش وثيابك؟
1: وثيابك فطهر.
0: لا لا لا، وليس وثيابك وثيابك وليس وثيابك، لاش بك. وثيابك فطهر. يلا.
1: وثيابك فطهر.
0: لا لا لا لا، انت تعلمتيها هكذا لان ادائي ادائك ممتاز ظاهر، انت متعلمه لست يعني مبتدئه.
1: لا لا متعلمه.
0: اذا وثيابك فطهر.
1: وثيابك فطهر.
0: اهم شيء عندي انا انك فهمت الخطا. ما هو الخطا؟ ما هو الخطا؟ زيادة شبه حرف مد في الباء سببه، سببه أنا أخاطبك الآن علميا، سببه ما تحدثينه من ما يسمى ضغط أو كذا أو كذا في حروف التي لا مد فيها أصلا. يلا مرة أخرى، مرة أخرى.
1: وثيابك فطهر.
0: طيب تصلحيها
1: إن شاء الله. والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
0: وعلاش هذه اللي وصلتها الوحيد؟
1: وصلتها
0: ما هيش محل وصل أصلا، وكل الآيات محل وقف من جهة المعنى ومن جهة أنها رأس آية. أنت وقفت في الكل وجيت لهذا زعما باش تبيني اللي هي تستكثر ولا تستكثر، قصدك هذا يعني؟ جيد، إذا كان قصدك هذا وصل القصد والحمد لله.
1: حبيت جيت على معناتها حبيت على
0: الروح وكهو معناتها. اي يعطيك الصحة، تحب تبيني اللي هي راه مضمومة. جيد ممتاز، لكن في نسق التلاوة يكون الوقف معنى وآية زاد، حتى المعنى تم هنا. نعم تفضلي.
1: إن شاء الله. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ.
0: شفت فذلك فذلك فذلك. استنى جيهان. فذلك فذلك فذلك وليس فذلك. شانتي كبير تحلك هكا ولا؟ طيب سنصلحه. لا لا مش فذلك، سنصلحها إن شاء الله بشوية بشوية، أما المهم يكون عندك عزم للإصلاح. فذلك يومئذ يوم عسير.
1: فذلك يومئذ يوم عسير.
0: يومئذ باهي صحيحة، ما ذلك ما زالت مثال. شو واصل؟
1: على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد.
0: ليست يطمع، يطمع، وليست يطمع، يطمع، يطمع.
1: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر.
0: هكا تو فكر فكر
1: فكر وقدر
0: فكر وليس

0: ستفكر فكر
1: إنه فكر وقدر
0: إنه فكر وقدر فكر وقدر
1: فكر وقدر
0: مش فكر ليست فكر فكر
1: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر
0: أدبر أدبر ليست أدبر أدبر
1: ثم أدبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر.
0: كم الآية الأخيرة عليها؟
1: عليها 19.
0: جزاك الله خيرا يا جيه. شوف شوف اسمعني اسمعني أهم شيء تو اللي باش تسمعه لي تو. أيوة أهم ملاحظة عندي أنا أهم حاجة أنك ما بلغتنا نحن ما تفشلش ما تتقلقش وما تحبطش العزائم متاعك. اولا الساعه راهو ادائك ممتاز، حروفك قويه، ظاهره متعلمه. وانا لعلي اسالك، هل انت تعلمين غيرك؟
1: لا
0: لا. طيب لا. الحمد لله لا محاله، لكن لكن مستواك جيد ما شاء الله عليك يا جيهان، يعني أداؤك ممتاز وإن شاء الله يكون الحفظ قابل للأداء. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي مش ليك فقط، هي لك ولكل من يعلم بهذه الطريقة. أقول مثال، خلينا نستعمل اللغة الدارجة خير. شفتوا كي نقولوا ردوا بالنا من التلقي من أفواه من لم يتقن بعد القراءة المتقنة التي أخذها عن أفواه المتقنين. هذا الخطأ يا جيهان ليس خطأ عفويا منك، لا، أنت تلقيتيه هكذا، لأنه لو كنت على طبيعتك على عفويتك ما قرأت بهذه الكيفية. هذا يحدثه الكثير ممن يقرأون بهذه الكيفية. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. كل هذا راه يؤثر على النطق السليم، يؤثر على القراءة الصحيحة. الآن أنت ما عليك يا جيهان، أصارحك أن الأمر فيه شوية مشق، لكن تصلين بإذن الله. أول خطوة تعملها يا جيهان، أذنك هذه دربيها على عدم الاستماع إلى مثل هذه القراءة. هذه قراءة فيها توليد شبه حروف مد، توليد شبه حروف مد. ما معنى توليد شبه حروف مد؟ يعني الحرف هو غير ممدود، هو الحرف فكر. عندما أقرأه فكر فكر فقد أحدثت شبه حرف مد فيه. إنه فكر وقدر يومئذ، وليست يومئذ. هذه رأو ملاحظة مش لك أنت فقط يا أختي جيهان، رأو للسادة المستمعين والمستمع. وانت ربي جزيك كل خير أنك مكنتنا من هذه الفرصة مش نلاحظوا هالملاحظة هذه. يا أيها المدثر، وليس المدثر، قم فأنذر وربك فكبر، وليست وربك فكبر، وثيابك شو وثيابك. الياء هي الممدودة، وثيابك وليس وثيابك وثيابك، ليش هذه وثيابك وثيابك؟ قولي وثيابك
1: وثيابك.
0: أحسنتي، قولي الآن الخطأ وثيابك
1: وثيابك.
0: هذاك خطأ.
1: الخطأ
0: إيه ينبغي أن يدرب المدرس القارئ على هذا. فربي يجزيك الخير يا أختي جيهان، ويعطيك ألف صحة على حسن قبولك لهذه الملاحظات. شكرا لك يا جيهان، وانتظر منك اتصالا آخر يا جيهان. إن شاء الله. شكرا جزيلا يا جيهان. هكذا مستمعينا مستمعاتنا مشاهدينا مشاهداتنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تعهد القرآن. نسعد دوما باتصالاتكم وقبولكم لهذه الملاحظات، إلى أن نلقاكم في حصص قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمقمق
3: ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي

في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذا البرنامج الذي نبحر فيه معكم في عالم المال والأعمال، مستنيرين بهدي القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنبحث في سبل كسب الحلال، الرزق الحلال، عمارة الأرض على بصيرة وهدى. وإسلامنا أحبة الكرام هو دين الحركة ودين العمل. وقبل أن نغوص في موضوع حصة اليوم الذي له مسيس العلاقة مع هذا الأمر، أرحب بضيوفنا الأكارم القارين في هذه الحصة، سيدي محفوظ اللباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سيدي محفوظ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا بطبيعة الحال إخواتنا وخيانا مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: بارك الله فيك سيدي محفوظ. ومنكم نحو سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام سي هيثم، تحياتي ليك وسي محفوظ والمستمعات والمستمعين.
2: الله يبارك لك سيدي. إذن كما أشرت في البداية أن هذا الإسلام ديننا هو دين عمل ودين حركة، دين ينظم المعاملات ويحث على السعي والإنتاج والابتعاد عن التواكل. ومن هذا المنطلق اليوم نفتح ملفا يمس الحياة اليومية لآلاف من الشباب والمستثمرين الباحثين عن الرزق، وأنا نعتقد أنه أيضا يشكل ركيزة هامة في نسيج المشاريع الصغرى بين قوسين، وحتى نجم نقول المتوسطة في بلادنا، إنه قطاع المقاهي اللي أنا اخترنا العنوان هذا من صخب العشوائية إلى أفق الهيكلة والاستثمار والربح والديمومة، لنطرح سؤالا كبير في حصة اليوم. هل القطاع هذا كيفاش يتحول من مجرد فضاءات ومشاريع عابرة إلى بنية اقتصادية مهيكلة تساهم في التنمية المستدامة لبلادنا؟ وهذا هو الهدف متاعنا، لنكون من المشائين على بصيرة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فاخترنا سي رشيد سي محفوظ نحكيه على هذا القطاع اللي ما نعرفش تشاركوني الرأي وإلا إيه؟ لا، أنه قطاع مهم ولازمنا وما حكيناش عليه قبل.
4: اختيار جيد أنا نعتبره الحق يا ربي، وفيه ما يتقال معلتها.
2: لا، فما الشيء الكثير الحقيقة اللي يتقال. وأنا نحب نبدأ يعني بالمحور الأول، هل هذا التشخيص لهذا القطاع سي رشيد، لو نأخذ فكرة على عدد المقاهي، يعني خلينا نقول تشخيص تام لهذا القطاع قبل ما ندخله في التفاصيل.
4: يعني حسب الإحصائيات الرسمية عدد المقاهي في تونس يبلغ 20,000 مقهى.
2: 20,000
4: هذه الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي أعطتها الرقم هذا، وهو رقم يعكس الكثافة العالية لهذه الفضاءات. في خصوص التشغيل اليد العاملة معناتها، يعتبر هالقطاع هذا مشغل رئيسي لليد العاملة. اليد العاملة اللي ما عندهاش معناتها كفاءات معينة، فهمت؟ يقول لك خدام حزام، حيث يستوعب أكثر من 200,000 عامل بشكل مباشر، إضافة إلى آلاف مواطن الشغل غير مباشر المرتبطة بسلاسل التوريد والتوزيع
2: إلى غير ذلك. يعني نجمو خليني نقول احنا كهكا كنوع من محاولة نقف على العدد. إذا 200,000 مباشر، نعتقد أنا بشكل مباشر وغير مباشر قد نصل إلى حدود 800,000 مليون.
4: تخلط ولو أن مليون ياسر، أما تخلط
2: 600,000
4: تخلط معناتها تخلط، لأن تبارك الله وين ما تمشي خصوصا في السوق في البلاد العربي ولا في داخل الوطن، راهو وين ما تمشي في بقعة تلقى فيها عباد لازم تلقى قهوة. لاحظت هذا ولا ما لاحظت؟
3: لا، والقهوة بعد القهوة.
4: والقهوة هي نقطة التقاء باش الناس يحكم مع بعضهم ويسمعوا الأخبار نتاع بعضهم، ولذا عندها قيمتها، فهمتني؟ لكن هو التحول الرقمي الجبائي، يعني كأجهزة التسجيل النقدي كنت أتذكر حكينا عليه في وقت من الأوقات، في إطار فرض الشفافية الجبائية ومحاربة التهرب. ما تنساش اللي راهو أغلبية المقاهي ما نجموش نعرفوا بالضبط قديش يصوروا قديش عمرها معاملات، يعني نجم نقولوا سوق موازية أو كحلبة تندى.
2: لكن احنا من عم ناول كان تتذكر حكينا على الإجراءات اللي باش تدخلهم لل...
4: صحيتك. وكان تلق تدريجيا، هو بدأ من شهر نوفمبر 2025. أيوة. مسار الزامي لتجهيز المقاهي والمطاعم والقاعات الشاي بالأجهزة التسجيل النقدي هذية.
2: نعم.
4: المرتبطة بالقاعدة متاع البيانات في وزارة المالية، إن شاء الله الآلات تكون موجودة.
2: صحيح.
4: وإن شاء الله زادة التطبيقات تكون موجودة، وبعدك شوكا يجي من 25 حتى 28 بصفة تدريجيا حتى لنخلطوا القطاع المقاهي. يعني أنت تصور
2: من
4: مقهى في قبلات في عام 28 يزم تكون عندها آلة باش نعرفوا بالضبط قد يصور فلوس باش يخلصوا الأداءات كالعبيد كل.
2: نعم.
4: السؤال الكبير، هل أن بخلاص الأداءات باش نجم يخلطوا ولا ما يخلطوش؟ لأن الأداءات وقت اللي أنت تبدأ تصور تفوت ال 70,000 دينار يا سي محفوظ.
2: نعم.
4: دخلت ال 40% راهو 40% من اللي قاعد تصور فيه.
2: نحكيو على الأرباح.
4: إي. تو في خصوص النمو الاقتصادي، تظهر مؤشرات الحسابات القومية للمعهد الوطني للإحصاء أن قطاع خدمات المقاهي والفنادق والمطاعم يسجل نمو بطريقة إيجابية مقارنة لقطاعات خدمات أخرى، رغم تحديات الهيكلية المتكررة.
3: تطور يعني.
2: تطور
4: النمو معتها نسبة النمو وتزويق، رغم تزويد مشكلة في تزويد السوق بالمقا. السكر موجود ولا مش موجود، القهوة موجودة موجودة، هذا كله ما
3: هو أمور ظرفية حتى لو
4: إيه أما أو يزم هي مشاكل يلزم معالجتها.
2: هو يقرأ حسابه في المسألة هذه. لكن هل هل هل يعني بين قوسين، هل الاقتصاد هذه المعاش والخدمات اللي أحكينا عليهم الكل تقريبا قديش تمثل من ناتج الداخلي الخام للبلاد سيرشيد حسب التقريب هك؟
4: وراء تتروح نسبة الاقتصاد المعاش والخدمات الصغرى.
2: نعم.
4: معتها هذه المنضوية ضمن قطاع الاقتصاد الغير منظم، نحكي زي ما على السوق الموازية. في الناتج الداخلي الخام في تونس حوالي بين 35-40% وفقاً لآخر التقارير والدراسات الصادرة عن الهيكل المختصة مثل المجلس الوطني للجباية ومعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية وبرنامج الأمم المتحدة. يعني هذية يدل على أنه راهو القطاع هام جدا، نحكي راهو على الخدمات الصغرى راهو في وسط المقاهي. مش كل المقاهي برك،
3: مش كل المقاهي،
4: لا خدمات صغر
2: كل
4: ماذاك الفاست فود،
3: ما هو
4: الناس اللي عندهم يهزوا ويجيبوا في المأكولات
3: مطعم كما قال هذا سالون دو تي، كل ما هو حاجة هكا نتاع اللي داخله. ثم برشا حالات وين يحطوهم زادة في الترفيه، وما تنساوش في الترفيه تجي تحل مثلا مدينة العاب ولا حاجة. أي أي. كل ما ودخلها
4: كانت دراجح الصغار
3: ثم ترفيه، ولكن فيه مثلا فيه خدمة تاع مقهى، فيه خدمة تاع مطعم، فيه كذا. هو لو ثم مجهود نتاع نقوله احنا تدقيق في من القطاعات يمشي للبرانش، يمشي لل نقولوا احنا المهنه بيها.
4: أيه.
3: شو بالضبط شو تبيع حتى يا سيدي، شو تبيع الجلاس ولا تبيع حاجه مطبوخه الوقت اللي كان نوصلوا غادي استاتيك اللي هي ما نصورش ثم توا حاجه موجوده، لكن قطاع هام داخل عنوان كبير.
2: نعم.
3: في
2: هالقطاع هذا سي محفوظ
3: هو قطاع الخدمات.
2: قداش مثلا يجم يخدم لنا بلغتنا الدارجه تو خليني نحكي، يعني هل يعتبر هذا ملاذا تشغيليا يعوض لنا هالناس
3: تو حتى الحاجه اللي قالها لك سيرشيد راه يعطيك في الموازي والمنظم راه، اما نسبه الموازي فيه حاجه كبيره. هذا
2: شحال يعني الفلوس اللي تدور المتداوله السيوله والنقد زاد هذه
3: فيها مثلا نقول 50-50 كما في القطاع العام
2: 50-50
4: هما توصلوا ل
3: 50-50 في القطاع المنظم و 50-50 القطاع غير منظم ولا اكثر يمكن اكثر
2: سبحان
3: كما
2: الله.
3: في نعم. كما موجوده في ما نعرفش انا عندي قطاعات مثلا الخضاره.
2: نعم.
3: اي قداش من المنتوج التونسي اللي يدخل عبر قطاعات مثلا السوق المركزي سوق الجمله.
2: نعم.
3: يدخل 43-50%
4: يعني الخدمات ثم شيء
3: هذا مثلا القطاع من القطاعات في التجارة.
2: نعم.
3: أنا أقيس عليه تقريبا الموازي في ذلك يمشي يكون في 50%.
4: أما يلزمنا نعتبره باللي قطاع الخدمات راهو يا سي محفوظ ويا سي هيثم ثم ثم دول تعيش على قطاع الخدمات فقط. مثلا القطاع البنكي ما قطاع خدمات ولا
2: نعم
3: يمين مهيكل
4: مهيكل
3: عنده
4: لا انا ما انا تو ما نحكيش
3: على رقابته كل شيء مهيكل
4: صحيح. انا ما نحكيش على المهيكل والغير مهيكل, نحكي على قطاع الخدمات اهميته في الاقتصاد
3: نعم.
4: بقطع نظر على هيكلته عدم مثلا
3: ترسير
4: مثلا
3: تو كذرين
4: مثلا خذ خذ خذ لوكسمبورغ
3: لا الكل
4: خذ بلجيكا
3: كل خدمات ماليه
4: خذ سويسرا ولا عندهم لا بترول ولا ديامنت ولا حتى شيء, وبالرغم من كل ذلك اقتصادهم مهم جدا. احنا كتونس الخدمات بصفه عامه تمثل 35% بين 35 و 40% بقطع نظر على موازي ومش موازي مثل 35% حاجه هامه جدا معناتها
2: واضح.
4: اما انا نحب يعني نسال سي محفوظ زيدك معاك معناتها كيفاش تقرا حجم السيوله الماليه
2: يعني الحقوت له على الكاش هذا في الحجم أي. السيوله الماليه اللي تدور هو قال بحكاء
4: في الوقت اللي يقبضوا بالحاضر ومجموعه هذا
3: شوف
2: طبعا
3: شوف كل ما هو اصلاح هيكلي حسب رايي كل ما هو اصلاح هيكلي يلزم نبداله من الاسس معناها من الاسس نقولوا احنا من التخطيط نخطط له وبعدها نعمل له سموه انتوا العسيره والشو الفونداسيون وبعدها نبني له ماهي الان ثم حاجات تبنات بصفه نقولوا بناء عشوائي. البناء عشوائي هذا باش تدخله بعدها في المنظومه ويدخل ويبدا عنده احصائيات وتدخل في الناتج اللي غير منظم ما يدخلش في الناتج ما عندناش احصائيات وما يدخلش ما عندوش قيمه ولكن عنده قيمه كبيره في الحياه اليوميه لانه يعني عنده يدخل ويخرج وتعيش منه عشرات الالاف من العائلات الى غير ذلك. احنا اذا كمش ندخله هذا كله في الناتج الوطني الناتج الداخلي الخام وقت مش يدخل في الناتج الخام لابد ان يكون يدخل في منظومات مهيكله
2: واضح
3: مهيئه سابقا مسبقا لنجم نقولك وبعدها تقول لي قداش ثم كاش وغيره الله اعلم كل صراحه الله اعلم
2: يعني ما زلنا ماناش حاصرين
3: ما هو على خاطر قد كلها تقديرات وفي المجهود الوطني اللي هو ما مشكور انه نرجعوا كل شيء في الشفافيه وفي الخاصة على نطاق نقوله عدل اجتماعي شامل. عدل اجتماعي لابد من الوصول إلى حد أدنى من الرقمنة
2: واضح
3: طيب. فأخيرا مش تولي رقمنة راه
2: ماشين
3: غدوة ماشين الرقمنة مهما كان
2: توا غدوة بعد غدوة ماشين طيب احنا بعد الفاصل سيرشيد نرجع لك انت نحب نسأل أنا سؤال مهم. الناس تقول كلام وأصحاب المهن هذه يقولوا كلام, أصحاب المهن يقولوا راهو عنا صعوبات والربح ما عادش راهو كالعادة ورانا أمورنا فيها نوع من الصعوبة وهامش الربح راهو ضعيف, وبعض الناس والمواطنين يقولوا لا المقاهي هاو كل يوم نحلوا مقهى ونشوفوا في الربح ويربحوا وهم ما يحبوش يقتنعوا. نحب تعطيني أنا الصحيح حقيقة, لكن بعد هذا الفاصل أحبة الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.

0: عدنا إليكم أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، ومعنا سي محفوظ الباروني وسي رشيد تمر، ونتحدث على اقتصاد المقاهي والمشاريع المصغرة بين قوسين. وفي المقدمة الأولى والأسئلة الأولى فهمنا أنه هذا قطاع مهم، أولا يخدم بشكل مباشر 200,000 ويشكل 200,000 موطن شغل، هذا مش شوية الحقيقة بشكل مباشر، وما أدراك اللي البقية بغير واللي مش مباشرين. تحدثنا على أنه هو يمثل قطاع الخدمات الكل بين قوسين بين 35 و40%، وهذا يعني من الناتج الداخلي الخام حاجة كبيرة برشا. لكن قبل الفاصل سألت سؤال أنا سي رشيد في مسألة، هل هامش الربح هذا فعلا ضعيف؟ هل هي تآكلت؟ وإلا لا، المواطن يقول لك لا، هما من بين قوسين، البعض يحب يربح أشياء ضخمة. أعطيني الصحيح، أعطيني وإذا فما مشكل فين المشكل بالضبط سي رشيد؟
1: هو لو أنا حسب قراءتي للقطاع ما ثماش مبالغة حقيقة، يعني ثم مشكلة وهو مش الربح فعلا قاعدة تتآكل بشكل غير مسبوق. علاش؟ لأنه ثم معضلة كبرى في هالقطاع هذا، تكمن ما بين مقص التضخم. ما عندنا تضخم قاعد يوصل، رغم اللي قاعدين نحاولوا باش ننزلوا عليه، لكن اللي تحس باللي الدنيا قاعده، الاسهم قاعده تطلع، وهذا يضعف ويضغط على القطاع. ومن جهه اخرى تكاليف التزويد اللي ارتفع زاده بشكل جنوني، الحليب، السكر، الطاقة، الكراء، حتى من العمل زيد يقول لك يا أخوان نحب الدنيا غليت، تحب
0: زيدني
1: ما كانش يمشي. هذه القدرة الشرائية متاع المواطن التونسي تأكلت، مما يجعل صاحب المقهى أو المشروع كالصغير عاجز على الترفيع في الأسعار، لأنه الحريف اللي قدامه يقول له ترفع الأسعار مانيش بنجيك راو. دونك عندك قدامك الحريف يقول لك ما تزيدش في الاسعار، وعندك مشيره اخرى التضخم،
0: تكاليف
1: يقوي لك في التكاليف، شكون اللي باش يخلص الفاتوره؟ هو هامش ربح. وبالتالي انا ما نعتبرش باللي ثم معتها مبالغه في ان يعانيوا معتها بصفه عامه. النقطه الثانيه هي الاعباء الجبائيه والاجتماعيه. علاش هو برشا منهم في القطاع الموازي؟ انت عندما تتعامل مقهى شعبية كي او مشروع نشأ صغير بنفس القواعد الجبائية المفروض على الشركات العادية ولا الكبرى، هذاك يدفعك دفعا نحو الهروب والعمل في الخفاء، لان القوانين الحالية في جزء منها هو عفى عليه الزمن. يعني أنا اللي نطالب به
0: اقترح تعديل،
1: أي نطالب به إذا كان نحب نحافظوا على القطاع هذا اللي قاعد يأخذنا في برشة مواد، معتها مواطن شغل يجيب لنا في برشة مواطن شغل ويقاسي من التضخم. يا أخوي أعمل له أنت
0: حويجة.
1: يجاوبني هو المشرع الجبائي يقول لك ما نعملين له إحنا الفورفيه،
0: أي
1: لكن الفورفيه إذا كان
2: حدود معينة،
1: في حدود معينة فات 100,000 دينار، ثم شكون في العام يعمل اقل من 100,000 دينار رقم معاملات من المقاهي؟
0: من رقم معاملات مش
1: لا رقم معاملات. لازم اكثر من ذلك بكثير. يعني
0: انت تقترح
1: يعملهم
0: يعني انت تقترح الترفيع؟
1: لا
0: المراجعة
1: كونوا العباد هذوما نعملوا لهم نظام خاص بهم،
0: واضح،
1: نقولوا هالعباد هذوما اذا كانت تطبق عليهم الاي ار بي بي هذه والا لامبوسو لي سوسيتي ياخذوا ال 40%، يوصلوا في وقت من الوقت ويتخلص 40%، شكون اللي باش تبع؟ ايش يولي تضغط عليه وتعمل عليه رقابه في نيه لا يعمل يسكر الحانوت. اذا كان سكر الحانوت موازي ولا مش موازي؟ لان يناسب اقتصادنا هذا تسكير الحانوت،
0: لا
1: يناسب اقتصادنا،
0: نحبوه يتواصل ونحبوه
1: يقول لك سي محفوظ يقول لك لي توتو. معناتها اذا كانك انت تنزل عليه برشا المستثمر، ما هو مستثمر صغير هو باش يسكر. هيك علاش ثم معادله لازم تتم ما بين معناتها انه كل انسان يزم يدفع الضريبه نتاعو
2: من باب العدل
1: كمواطن، وبين اخذ بعين الاعتبار هالمسائل هذيا،
2: خصوصيات القطاع.
0: واضح. طيب لكن انا سي محفوظ انت لهنا باعتبار اختصاصك الفلوس، يا اخي هالفلوس هذه
2: ما مش نطبع
0: لا ما قلت سمحوا الاختصاص المالي بمعنى البنكي وغيره
2: المالي
0: يعني القطاع هذا اقول لك من اكثر القطاعات الفلوس متاعه موجوده تدفع بالحانه انت تمشي للقهوه باش تدفع بالشيك ما تدفع بالفلوس اغلبيه
1: يا اخوي الفلوس راهي تمشي وتجي خلي شي من العجبره
0: يصير شيء يعني ما وين هالفلوس هذه
1: اي احكي لنا وين قلنا الحقيقه سي محمد
2: هو لا ما هو ما لازم كل حاجه نعطوها حقيقتها
0: نعم.
2: الحقيقه هو انه القطاع هذا هو اللي يتداول فيه اكبر كميه ممكنه من الكاش
1: الفلوس اذا كان ما نقولوش 99%
0: اكبر قطاع
1: تشرب قهوه وتقول تعطي شيكه ولا تقول بربي عندي الكارت اعطيني لاباري
2: ولا
1: تلقى يدفع يدفع 3% بطل ماشي
0: الاغلبيه لا
2: وتلقى عنده البحث على اساس انه يمكن مش نعطيك نقطه صغيره
0: نعم
2: انه الناس هذو شكون يجي يصرف عنده يصرف عنده بالعكس الناس المتسولين
1: يمشي للقهوة باش يتردهم المدينة
2: يمشي القهوة يبدلهم كارتوات
1: يمشي حتى البنوك
2: لأنه القهوة يحتاجك الصرف
0: صحيح
2: لك الصرف به دونك انت باش تلوج تلوج على الكاش وينه بشتى انواعه من البيس دو موني من القطاع المعدنيه للوراق به لكن به قداش الكميه من القطاع ليش لانه فيها نسبه كبيره في باب التزويد خلف الحاجات الرسميه انه باش يدفع الديكلاراسيون تاعه ولا باش يخلص الضوء ولا باش يخلص كذا يتعدى لكن اغلبهم في باب التزويد ساعات يشري كاش ويبيع كاش به الان حبينا الامور هذه تتنظم اكثر في القطاع هذا قلت لك في القطاع هذا ثم ناس منظمين مش منظمين بالكذا وقت يبداوا مؤسسات في قالب شركه
0: لكن ماناش نحكيو على السواد الاعظم
2: لا لا لا في قالب لا حتى صغيره حتى صغيره عملها شركه منزوم شركه يعملها يعملها محاسبه والمحاسبه هذه تنجم في الفورفي حتى ال 100000 وما زاد عن ذلك عنده محاسب لا لا يا سيدي يعمل شي في قالب بعضه
0: نعم.
2: 200000 300000 دينار شيفر دافير معناها تقريبا عنده قداش 1000 دينار شيفر دافير في النهار مثلا يعملهم 1000 دينار يعمل محاسبه ما نحكيش عليكم البقيه بكل صراحه لا عدد نتاعهم ولا كميه الفلوس اللي تدور تنجم تحصلها ما تنجمش تحصلها بكل صراحه
0: يعني كما نجمش يعني هو يتعامل مع مزودين زاد هو يتعاملوا كيف وبين قوسين ما لما دام ما تنجمش
2: تحصلها هو جانب كبير من المزود يلقى بيد وحسابه مع الناس هذو
1: هو ما هو ما يعطيش فاتوره وياخذ كاش
2: ما هو الاخر شو المشكل فيش
1: ويشري بالكاش تيك السوق الموازيه شنو والله ما اعلم منين يجيب فيه الشيء هذاك
2: السلسله هذه
0: نعم
2: كي تعطيها توتر برشا ناس خبراء في القطاع في الميدان نتاع معناها نقولوا التنظيم التجاري والمالي وغيره ينجموا يرجعوا بالسلسله شوي شوي شوي وباش يلقاوا واكيد انه شيئا فشيئا قداش عامين ثلاثه خمسه عشر لابد ان نصل نهار وين كذا وعلاش هذه هذه تدخل مع سياسة الاندماج المالي وقت الناس كل تولي عندها
1: عندها حساب جاري
0: نعم.
2: عندها حسابات بنكية وقت الناس كل تتعامل بالكارتة ولا بالشيكات ولا بكذا وقت الناس كل تولي عندها تصاريح شهرية معناها يعمل يا سيدي انت عندك تصاريح شهرية اللي انا عندك بتيندا تو هذا ما نجمش حلقاه ما عندوش باتيندا لازم عنده باتيندا
1: ماله
2: به الباتيندا اعطاك كما قال سيدي
1: باتيندا ورخصه من وزاره الصحه والنظافه
2: وعنده صلاحيه المحل وعنده رقابه من التراتيب الى غير ذلك دونك في هذا الكل وقت ترجع شيئا فشيئا باش تحط المنظومه هذه نقولها مكتمله صوره يلزمها الحق شويه صبر وشويه معاملة معناها مذارات بشوي بشوي فيها يا سيدي تثقيف سيدك اللي يعمل في قهوة كيكة وقولوا لا وماذا بيك وتبدأ أمورك واضحة وتبدأ أمورك منفنفة فهمتي تبدأ تخدم وراسك عالي ما تبدأش متحير وجاني ولا شنو كنترول وانا ما عنديش كونتابيليتي لا يا سيدي نظم أمورك بقات قداش تحسرها هذه سؤالك انت كان هذا قداش يتداولوا يا سيدي اللي يتداولوا مش كان غادي يداولوا والناس
1: سلسلة الكل
2: السلسلة هذه وراهم اقتصاديا على في وطنيا قلنا ثم شكون عطاها 52%، ثم شكون عطاها اكثر، ثم شكون عطاها
1: اما كل تكهنات راه ما تلقاش
2: كلها تقديرات اللي ما تجيبش حصرها. ماذا بينا هذول كلهم يدخلوا لل
0: واضح للامور الرسميه
2: القطاع الرسمي، نقول القطاع الرسمي اللي ينتج عنه وقت الكلام اللي قلته سابقا يدخل الناتج الداخلي الخام يبدا محسوب فيها. ما نجمش نعملها.
1: ثم سؤال تبدل ذهنك انت تسمع سي
0: تفضل تفضل سي رشيد. احنا لهنا
1: انا قاعد نتساءل من كلام سي محفوظ، ندخل القهوه في معناتها بقى متوسطه، لا هي مدينة عربي شعبية برشا ولا هي موجودة في أماكن ضخمة برشا، عادية نلقى قهوة فيها راهو أقصى تقدير 10 طواول وصغرونا صغرونا صغرونا. لكن تدخل تعمل كيف؟ تلقى البشاشة، تلقى السيد لابس بالأبيض نظيف تخش عليه فرملي صحيح. تلقى القهوة وقت اللي تجيك الريحة فيها تعمل كيف؟ والأسوان ما هوش كبيرة برشا،
2: لا مدروسة فريما مدروسة.
1: شنو اللي يمنع؟ علاش لا يندرى قدر أن القهوة في في في البقاع الشعبية ولا في داخل الجمهورية وقت تدخل تلقى يا رسول الله التبديل متاع اللي يسربي لك سمحني
2: يعني يدي
1: مسخة القهوة ويمسح لك هكا بشوليقة مسح بها النهار كله ويمسح بها هي نفسها. أنا نقول يلزم توا شوية شوية معتها إعادة
2: لا واحترام المستهلك.
1: يعني دونك المسألة ما هيش اقتصادية،
2: لا
1: المسألة
2: ثقافية،
1: المسألة حوكمة ياسين نسميها حوكمة.
0: ولذلك تلقى بعض المقاهي تملى وتفرغ، بعض الآخر متوسط. وهذا عن بيحيدني إلى سؤال آخر، لكن هذا السؤال إن شاء الله باش نخليه بعد الفاصل، لأنه التونسي يقبل على هذا القطاع ويمشي لهذا القطاع، لكن خلينا نزيد نحدوا نحن وين الإشكال وشنو من الحلول اللي نجمو نقترحوها، لأنه هذا البرنامج نحبه نحن نكون قوة اقتراح. أحبة الكرام آخر فاصل في حصة اليوم، ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدها.

بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. واليوم نحكي على قطاعنا، يعني أعتبره قطاعا مهم ومهم يعني أعتبره قطاعا مهم ومهم جدا، وهو قطاع ال

0: مقاهي سير شيلسي محفوظ. نحب نقول لكم معنا تقريبا 19 دقيقة وشوية، أقل من 20 دقيقة، نحاول نستثمروها. خلينا نحكيه على هالقطاع هذا، ما نحتاجوش إلى حصة أخرى على كل. طيب هنا سير شيد وسي محفوظ، تشوفوا أنه أنا نرى أنه المقاهي ما شاء الله الحقيقة يعني تملا وتفرق بين قوسين، أكثرها ما نقولش الكل.
1: اي تونسي يحب القهوه يعني.
0: بصراحه معنا انت تو
1: تكلم المراه تقول رجلك وين، يقول لكم مشى القهوه واصحابه
0: قل وانا در هذه انه
1: واللي بطال ما عندهم يعمل يمشي القهوه في انتظار حتى يلقى خدمه.
0: يعني الناس كل معنا بين قوسين تمشي للقهوه بصراحه، لكن ما نعرفش انا ما دام الناس كلها كتمشي والقهوه تملى وتفرغ وين
1: المشاكل، وين معناتها
0: وين المشاكل وين المشكله. يعني انا عندي هذا يقدم في خدمات وعندي الاقبال
1: إيه؟
0: وبعد تقول لي انا
1: لا ثم مشاكل. وقلنا راهو التشكي نتاعو راهو في محله. اولا كما قلت لك ثم تاكل القدره الشرائيه، وراهو موت بطيء. بعض مرات تبدا مقهى تشوفها عم ناول تشوفها السنه قاعده تنقص، قاعده تهبط مش قاعده تطلع. المقهى الشعبي البسيط هو يمثل الأغلبية الساحقة اللي موجودة توا في البلاد، وراهم ما هماش عايشين لبس عليهم.
0: لكن هل
1: لأن وقت اللي تقول له القهوة راني باش نزيد فيها، راني زيدوني في السكر زين في القهوة، يقول لك أنا ما بعدين القدرة الشرائية قالت ناقصة، يقول لك أنا ما يساعدنيش. والأموال اللي تدخل تتصرف فورا لتغطية هذيك المواد الأساسية، لأنه هو يشري مغير فاتورة ويبيع مغير فاتورة، والفواتير الكهرباء والماء ما يقص عليه هو إذا كان حاسه بالضوء، يقص عليه إذا كان ما يخلص. وجور العمل نفس الشيء، هذا الكل راهو أغلبيته مش الكل مقاعدين يصرحوا للنظام الاجتماعي وما كانش عاد
0: مشكل زاد
1: راهو هذا مالي شنو يقول لك أنا ما يخلصنيش.
0: نعم
1: الشيء تبقى صاحب المشروع من هامش الربح الحقيقي، وكأن نقول لك المشروع ماهوش كما قال سي محفوظ ماهوش مبني على قوانين علمية اقتصادية صحيحة. عامل ماشي في باله ماهوش باش يخلص الحاكم الكل ماشي في بيل مش
0: البنية كانت
2: منظومة كاملة يلزمها هندسة، يلزمها بلاق بكل شيء مخطط هكا وهندسة وشخوها بالتركينة بالتركينة. وعلاش قلت لك هذا كل بناء الفوضى بناء الفوضى يمشي.
0: طيب إذا ثم
2: عنده مخطط مديري ما عندوش مخطط
1: لا هذوما الناس اللي نحكي لك عليهم علاش مقابلهم ثم ناس منظمين
0: هم
1: صغار ويحترموا القانون.
0: أسير شيد عندنا مو بناء فوضوي، كيف ننتقل من الفوضوي الى الهيكل الى المنظم؟ احنا شنو نجمو نعملو
1: نكمل لك المشاكل عاد وبعدين نحكي لك عن عن المشكله الثانيه هي صدمه الانتقال الجبائي والرقمي. ما هو جاي من عام 28 راهو عوامين اخرين
0: رانا نغزر اقل قال عام وشويه احنا في اخر اول
1: تواريخ 28 اي معناتها
2: عامين ونص
1: وكانوا غول هذا
2: اخر 28
0: اخر 28 اخر 28
1: مشكله كبرى اليوم هي التناقض ما بين الاقتصاد النقدي العشوائي اللي عاش سنوات طويله في الظل وبين فرض المسار الالزامي للرقابه والاجهزه والتسجيل النقدي الحديث دون مواكبه حقيقيه او تبسيط تدريجي اللي حكيت لك عليه هذا للعبء الضريبي. صاحب المقهى يلقى روحه جيبية حالية اللي هي الفورفي اللي نحكي لك عليه مئات الدنانير اللي نحكي فيها رغماتها، ومبين الإفلاس إذا كان يتبع النظومة جديدة. وكأني يجي نقول لك أنا نحبك تعطيني الحقيقة، تجاوبني بصراحة ونقول لك لو كان نعطيك الحقيقة راني باش نفلس. هذه مشكلة مشاكل لازم نحلوها ولا
0: طبعا
1: لازم نلقاو حل بين
2: الزوج. نتيجتها أنه ثم برشا تغربينا في الوسط، ثم برشا الناس بتبيع الحال باش يخرجوا من القطاع باش نطبقوا الامور هذه باش يخرجوا من القطاع. الاشكال وين الاساسي؟ والله جبدت وقتها اللي حكينا على حكايه التصاريح هذه وغيره. المنظومه والالات والتركيبه وغيره مش عندها كلفه سيدي سير
1: شيخ؟ عندها عندها عندها.
2: شكون يتحملها؟
1: بالطبع بالطبع هو الرقمنه سهله
2: سهله. الاستثمار هكا هكا الاستثمار
1: تفرض عليا اله وتقول لي خلصها
2: نعملوا الاستثمار. يا خويا نعملوا الاستثمار بالتسهيل مثلا الاستثمار هكا يكون قرض حسن مثلا
1: كما
2: قرض حسن بالتسهيل
1: كما ستيك تعمل الطاقه تعاون في الطاقه تقول لك خلص على
2: نعمل قرض حسن نعمل منظومه اتفاقيه الدوله تعملها مثلا وزاره الماليه ولا شكون ولا وزاره التجاره اللي تابعين الخدمات فهمني ونعمل ما نحكيش على المنظم الهيكل الكبير الاوتيل والريستورون وكذا هكا
0: منظمين مهيكلين نحكيو على القطاع خليني نقول بين قوسين نحن نسموه شعبي ربما ولا حاجة لغير منظم أغلبه.
2: اللي يحكي لك عليه سيرشيد الكافيتيريا الكافيتيريا انت عشرة طوال واقفين هكا ثوى منظم أكثر من القهوة العادية
1: ويخلص أدائته وذيك أمور مريقلة يعني قرر باش يبدأ مستقيم.
2: هاتوا نشوفوا المنظومة نعملها هو وهو هامش. أقول لك سيرشيد أنت تقول شو الحلول؟
1: أنا ما زلت نكمل المشاكل بعد نحكي على الحلول كنت تسمع.
2: لا لا نحكي لك العباد كيفاش في القطاع هكا نجحوا لأنهم ينوعوا في الخدمات. ما عندوش قهوة وتاي وماء
0: وكهو
1: يعمل لك شوية جاتو
2: يعمل كل شيء يعمل لك حتى خدمات يعمل لك حتى دي برودوي فهمتي في فالور اجوتي ثم قيمة مضافة
1: هيك الحوكمة
0: صحيح.
2: دونك
1: يعني هذه مش حكوا عليها مش حكوا عليها في الحلول.
2: جيت تلوج جيت تلوج هذا الناس هيك شكون يتصرف فيهم؟ ناس عندهم شهيد اسمه
1: شهيد عليا
2: عليا معناها سيدي جيستيونير جيستيونير ركن عجب القطاع
0: مش معناها حك راسك
1: حتى ينجم يعمل صالون دو تي في حي فاخر وهو جاي من امريكا عنده الانبياء لانه كما قال لك نوع الخدمات وكل حاجه عمل اعطاها كارها بشكل
2: انك تدخل القيمه المضافه اللي باش تخلي
1: يستحق باش نعطيك مبلغ هذا يستحق باش نخلص الفاتوره هذه ويزيدوا الناس ياخو وهو اختار زاد الحرفه نتاعو.
0: نعم
1: اختار الحرفه
0: فما دراسه هيك.
1: طيب هذه النقطه الثالثه الاخيره نعطي هي ازمه التوريد والمضاربه يعني النقص المتكرر في بعض المواد الأساسية مثل القهوة والسكر وفترات معينة أوكي القولة في حلول لكن ديما يضع صاحب القهوة بينما ترقت ذلك النشاط لا يندرى ناخذ من السوق الموازية ولا
2: بالفاتورة
1: ولا بالفاتورة بأرفع غير مرتفعة ويولي تحت رحمة ذلك الموازي أيه. اللي يجيب له بالمضاربة
0: وإحنا ذا اللي ما نحبوش واضح. طيب
1: ما يولي حسابات مرتبكة
0: باهي لهنا في خضم هذا الكل احنا السؤال اللي نحبوا نطرحوه يعني ماذا بينا نلقاو طرق نتاع تمويل. ما قلت احنا ما باش يتهيكلوا
1: لازم الفلوس
0: الفلوس
1: اي
0: احنا كيفاش نجموا نعملوا سير شيد
1: مش عندنا
2: القطاع التمويل الاصغري مول قطاع البنوكي مول غيره. شوف الكل خطه عمل تو حكينا في تمويل المشاريع كيفاش
0: نعم
2: ما تجينيش قال عندي فكره الناس كل عندها افكار اعطيني هيك التمويل تاعك واعطيني فين السوق وما تعمليش هذه بجنب قهوه تلقى قهوه بجنب باتيسري تلقى باتيسري وغيره. افهمني شنو هو اضافتك شنو الاد فاليو تاعك الفالور اجوتي تاعك شنو اللي باش جبدها سيرشيد في حلقات سابقه شنو اللي باش تتميز فيه في هيك الموقع هيك
0: صحيح
2: بالنسبه للموجود.
0: نعم.
2: اذا كان مش بتضيف حتى شيء معناها تولي هكا راهو عنده 50 سنه عنده 30 سنه قبلك راه كل شيء امورتي وانت يا اخويا باش تبدا من الاول وباش تخلص مصاريف نقولوا احنا لي مارج دو فينانسمون تاع معناتها تاع التمويل الى غير ذلك. شوف سيدي
0: نعم.
2: نرجع لقاعدتي الاولانيه الهيكله ونحطوا كل حاجه وكل بوزل نحطوا له متطلبات. وش معناها متطلبات؟ هي نبدا بالامور تاع العمله القطاع هذا قلت يخدم في 200,000
0: 200,000 بشكل مباشر
1: بشكل مباشر. متأكد أن مش الكل يصرحوا بهم
2: قداش منهم
1: متأكد من ذلك مش الكل يصرحوا بهم
2: قداش منهم باهي أقول لك وخاصة اللي يدخلوا في أمور معنا مشاكل مالية وغيره ولا أموره مش مغطية وغيره بطبيعة الحال كان ياخذ يخدم في أربعة ولا يخدم في اثنين يخدم في واحد وما وبعدها يجيك كلام ما صبش عليه وما زلت تخدم عنده
1: خاطر هو بطال يقبل نعم. يقبل
2: دونك ناخذ الجانب الاجتماعي لابد ان هيكلون حطوه وكذا يا سيدي حتى تدريجيا نعطوه امكانيه مره سيد الوزير السابق سي العموري
1: سي حافظ العموري
2: حافظ العموري جانا وكذا
0: كان ضيف لهذا البرنامج
2: يسهلوا على تعطيه 3-4-5 سنين باش تجربوا باش نجم
1: فرانشيز
2: فرانشيز يا سيدي فرانشيز حتى نسبه وعلاش هو على خاطر ثم مساهمه نتاع العامل ومساهمه نتاع المؤجر ثم الاجير والمؤجر
0: نعم
2: اي هل في الفتره هذه نقصوا من هذا من هذا
1: ولو عندنا قوانين عندها الامور هذه عندنا قوانين
2: كل سنه هذه كيفاش ننظروها من فوق يلزم الهياكل الدوله ووزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الماليه وزاره كذا شوفوا ثاني حاجه ندخلوا بعدها في هذا التنظيم هذا اللي داري كيفاش نلوجوا له تمويلات بالعكس قطاعات التمويل اللي هي التمويل الأصغر ولا المؤسسات البنكية ماذا بها تلقى حاجات مش منظمة برك.
0: نعم.
2: منظمة ومهيكلة وقابلة للرقابة. ثم نشلون أنا ماذا بيها نأخذ شركة ماذا بيها كوميسير وقوت وراها أعطيك مثال. ماذا بيها كوتابيليتي بالكدية واقفة ماذا بيها كل شهر كل عامين كل عام استغفر الله في آخر العام يجيب لي ديكلاراسيون فيسكال نتاع والكيتيوس مثلا.
0: نعم.
2: دونك قد ما نوصلوا نعملوا حاجه منظمه نوصلوا الحلول باهي كيفاش يلزم خطه
1: على 10 سنين تقول انت
2: مثلا على خطه نحفظوا ونحفظوا خاصه انا الموارد الرزق
0: صحيح
2: اللي هو 50% خارج المنظومة نحبوا
0: ندخلوا بشوي بشوي
2: في العام الأول والعامين الأولانيين وبعد نحبوا 70 وبعد 80 وشيئا فشيئا اللي يلقى حسابه بعدها كذا ويلقى فيها هو كان صاحبي من عشره والله منظم أموره كذا وما عنده حتى قلق وتبارك الله وخدمته ماشي وغير شفت اللي في دو ديمونستراسيون الحاجة الباهية وقت توريها.
0: نعم.
2: تعمل فيها وقت تنجح في شيء كان غير منظم نظمته ومشى بطبيعة الحال ما قال آخر يتطلب المتبقي المتبقي يتبع
0: واضح
2: لكن لازم يشوفه هك السيد اللي مازال متردد لازم يشوف صاحبه طريق له منظم ولبس عليه وما تكلفتلوش غلا حاجة فوق الطاقة بطبيعة الحال يقولك ما نخش عليها.
0: طيب انت كلامك هنا سي محفوظ يحيلني إلى سؤال ولعلنا نشوف أنا في الوقت الآن يعني مازال عندي تقريبا 8 دقائق
2: وسع بالك شوية مع سي رشيد
0: لا مع سي رشيد ماني نحب نسأل سؤال مهم دبر روسكم شكون يجاوب عليه
2: هو بشي
0: كيفاش نلقاو توليفة يكون فيها هل صاحب المقهى ولا صاحب المشروع بين قوسين والعامل من جهة أخرى والدولة من جهة أخرى ما هما ثلاثة هذا مولا صاحب المشروع والعامل والدولة كل واحد فيهم
2: وهلاش يقول الدولة المجتمع أنا بالنسبة لي أنا الدولة معناها المجتمع
0: ما هو خاطر في الأخير هذوكم اللي بتاخذهم باش يرجعوا لنفقاتها هي السيطرات ودنيا
2: المجتمع.
0: يعني الكل هالنقاط الثلاثة هذه الكل كيفاش نلقاو توليفة باش كل واحد فيها يكون فرحان ومحمي وماخذ ويتحصل على الموارد نتاعو فماشي حلول نحب نكونوا نحن لهنا قوة اقتراح هاي الحلول اللي نقترحها
1: شوفوا التوليفة موجودة إذا كان ثم عدل.
0: نعم.
1: العدل هو الأساس باش تنجح العملية لا تنزل ياسر على الدولة لا تنزل ياسر على المواطن ولا تنزل ياسر على صاحب المشروع هذا اللي الصغير العبرة كونه بالنسبة صاحب المشروع ما يزموش يخمم بعقلية الفقير يزم يخمم بعقلية الإنسان اللي يطمح ديما الأفضل ثم عبيد يقول لك أوك حلينا قهوة إيه حليت قهوة فرق جراج الله أعلم عليك في أي بقعة المفيد كوني راني حليت قهوة لا يزم يكون عنده عقلية متاع إنسان عنده مشروع اقتصادي مهما كان الصغر متاعه راهو تنطبق عليه كل القوانين الاقتصادية متاع أكبر شركة موجودة في العالم هكا ولا كما قواعد مكتبقة كما الصحة متاع الإنسان إنسان دوب ما تولد ولا إنسان عمره 80 سنة فقير ولا غني معناتها قواعد الصحة ينطبق على بيت كل يزم يكون عندك عقليتك الإنسان اللي يبدأ من البداية هو النية متاعه
2: متحمس زادة.
1: متحمس ومنظم لغير ذلك بالنسبة للإصلاح أنا نعتقد أن الدولة عند الناس عقلاء وقت اللي هي شنو همها همها مش لمد الفلوس راهو برك هم تكون الاقتصاد ذيك هدفها الأول الاقتصاد يكون فيه نمو مثلا ماش بطالة ونسخة لتخدم وتعيش
0: واضح
1: والشيء ذي ما يتم إلا ما تكون ثم مراعاة ما بين متطلبات ذيك القطاع وما بين الدولة اللي حاجتها بالفلوس باش تنجم تعمل استثمارات باش تتقدم إلى غير ذلك وبالنسبة للمواطن المواطن أعطيه حوجة باهية منظيفة هو الأولويات ينجم يبدلها رو حتى ولو معناتها الطاقة الشرائية قاعدة محدودة أما بعض مرات يقول لك نهون على خاطر لقيت الخدمة اللي تناسبني يقول بهم ما نشريش هذية ونشري هذية يولي يهز صغيراته نهار سبت عشية ولا في أي باش يفرهدهم وقت اللي يلقى التفرهيدة أو قاعدين يحلوا هكا في الفضائيات وقاعدين رشحين بعد سيدة على المقاي الفضائيات الترفيهية مثلا الناس تبدأ بعض مرات تستنى والله واحد يحكي لي في بقعة في الشط مش لازم نحكي على اسمه قال لك الناس عملوا بالريزرفاسيون قبل 48 ساعة باش نجموا نلقاو بلاصة وهي خدمات بسيطة جدا
0: يعني يملأ ويفرغ
1: يجي يجيله يعمل كونسيبت الفكرة في الكونسيبت يعمل كونسيبت اللي مش موجود والكونسيبت اللي فيه تفرهيدة ويقدم لك خدمات نظيفة اللي وقت اللي تخرج تقول والله شيء يعمل كيف، وتبدأ تحكي فيها لغيرك.
0: نعم.
1: الناس يحكي فيها الأخرين.
0: الأخرين. هذا يولي إشهار.

0: في الموسم هذا ثلث ولا أربعة من نشاطه يحولوا في بقعة معينة.
1: نعم.
0: أنا نعرف في الشمال واحد عنده مطعم في الشتاء في بقعة معينة يقول لك وراني في الصيف
1: في بلاصة الفلانية،
0: في بلاصة الفلانية هو بيد هو يقول يا مش أنا قلت، معناها كل اللي يقول لي راك في الصيف تلقاني في البقعة الفلانية. هو بيدو هو المالك.
1: جميل.
0: مالك يعني معناها هو صاحب المشروع.
1: فاهم
0: الفئة. شوف هذه نحكي عليها في الفالور اجوتي اد فاليو. ثم ناس تفكر انا خدمت هذه ما تخدمني كانت 3 شهور.
1: نعم.
0: ولكن عندي ما دام 9 شهور اخرين عندي وين نخدم. باهي. اولا الفكرة الاولى. الفكرة الثانية.
1: نعم.
0: هل الحاجات هذه لو نجي نشوف نقارن بين مثلا مناطق الجهات.
1: نعم.
0: جهة الكيف مش كما جهة سوسة، مش كما جهة جربة، مش كما جهة تطاوين إلى غير ذلك. كل واحد يخدم على حسب نقول احنا.
1: نعم.
0: مش اختصاصات، حسب الحاجات اللي هو متميز بها.
1: نعم.
0: مثلا نجي انا في شيرة تطاوين وشيرة كذا ثم نشاطات موسمية صحراوية.
1: صحيح.
0: نزيدها نخدمها بقات في داخل المدن كيف
1: فهم
0: المواطنين فهم. في في في في ولاية المستير ولا المواطنين في ولاية بنزرت ما همش ما عندهمش نفس المتطلبات القار. مش معناها في سليانة نلقى حاجات اللي نيوكم نلقاهمش في تونس.
1: نعم.
0: ولكن عندهم طلبية، عندهم شكون
1: جمهورهم اللي يستهلكهم،
0: ثم بقايا اللي مستحيل ما تلقاها كيف البقاء هيك.
1: نعم.
0: كما في القصرين، كما في قفصة مثلا، نحكي لك توا في مناطق داخلية باش ما نجيش نقولوا احنا في الجهات لا كل جهة عندها اختصاصاتها، مش اختصاصاتها
1: خصوصياتها
0: خصوصياتها ومميزاتها على التاريخ الوطني كيفاش تستغل هيك. لكن اذا كان باش تقعد ديما قهوة وكاستاي واخضر ولا احمر بشويه عايشك ومازال وطاوله فيها رمي وطاوله فيها شكبه ثم برشا قاوي ما تعملش رمي وشكبه وناجحه. اذا كان هيك يلزمها النشاط هيك تقعد رمي
1: كل حد وخصوصياته.
2: يعني المعادله انت
0: التنويع واجب ولكن الالتزام بالخصوصية الجهوية
1: اللي في مكانك انت فيه هذا
0: انت تعرف بلادك اكثر مني.
1: واضح.
2: يعني والهدف باش المعادلة تكون صحيحة.
1: نعم.
2: يلزم صاحب المشروع يكون مرتاح
1: به.
2: ويزم العامل يكون محمي.
1: جميل.
2: ويزم الدولة تاخذ فلوسها.
1: هذا صحيح. هذيك التوليفة اللي نحبوا نوصلوا لها احنا.
2: كيف صاحب المشروع يبدا مرتاح؟ ما هو عبر جبهية عادلة ومرنة.
1: نعم. جميل.
2: ان تنتقل من نظام جبهي تقليدي اعمى إلى نظام تفاضلي وتصاعدي يأخذ بعين الاعتبار حجم المشروع ورقم الأعمال متاعه. عندما يشعر صاحب المقهى أو المشروع أن الضرائب اللي يدفعها معقولة وما تهددلوش البقاء متاعه وقتها يستوقف عن التهرب.
1: واضح.
2: ويولي ما يخرج من المنطقة السوق الموازية إلى منطقة
0: نجلبور.
2: وخصوصا نعم. تبسيط الإجراءات يعني التقليص من البيروقراطية وكراس شروط معقدة وفتح أبواب أمام المنصات الرقمية اللي تجيب لك التراخيص مباشرة ما تقعدش تشد الصف. بما يخص تولى العامل زال ما ننسى وشرك العامل إذا كان يلقى استقرار.
1: نعم.
2: يواصل.
1: نعم.
2: تولو كان تشوفك لروتاسيون في المقاوي. نعم. الأعوان هذا دخل عليش على خاطر ما يحسش بالحماية التغطية الاجتماعية فعليا رغم ما عندكم ينتهربوا بها يا صاحب المقاهي. العامل هو شاب عمره 20 سنة ما يهموش أما وقت يخلط للستين يجيب على الروتريت ما يلقاهاش يقول يا ليتني.
1: نعم.
2: ما شديت صحيح.
1: نعم.
2: العامل اليوم في قطاع المقاهي يعاني غالبا من الهشاشة على مستوى هذه
0: وفيما تلقاها بالضبط تعرف سيدي تقراها هذه الناس اللي كانوا يخدموا الخدمة هذه يقولوا البنسيون دو روتريت تاع قداش.
2: اي
1: واضح.
2: فيما يخص وفيما يخص الدوله يا خويا عبر توسيع القاعده الجبائيه ديما يحكيوا على التوسيع معناتها ليلارجيسمون دو لا سيت
0: مش باليتو
2: لا اجهادها معناتها يعني المنطق الاقتصادي السليم يقول جبايه قليله من الكثيرين خير من جبايه مشطه من القله
1: القليلين.
2: احنا توا الجبايه وقت اللي يزيد في الاداءات ما يزيد للمنظم ما يزيدش للاخرين ديما هاربين معناتها عندما تنجح في ادخال جزء كبير من الاقتصاد المعاش ولا شبه المنظم في الدورة الرسمية تيما هم تنقص
1: في مصلحة الدولة.
2: إيه
1: صحيح.
2: إن الحصيلة الجبائية للدولة باش تكون

0: أضعاف الأضعاف والنسب باش تنقص.
1: ودائما اللي يخدم في الضوء يحمي روحه ويحمي حقوق طبعا. الناس وحقوق المجتمع أنا. وحقوق الدولة وربي عاون لكن كل واحد
0: كل طرف يزم يفهم الآخر
1: بالضبط هذا هو كل طرف لازم يفهم الآخر. بارك الله فيك سير شيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات والشكر موصول أيضا سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم في المال والأعمال إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: في المال والأعمال في المال والأعمال في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: لرياض السنة النبوية.
1: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم برواية قارون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلوونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. صلى عليك الله
1: يا خير الوراء. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن.
7: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
8: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
9: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حسدكم ومن أسمائه كالعادة في نفس التوقيت في نفس اليوم، رفقة شيخنا هشام صدقاو اللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحوالكم شيخنا؟
2: نحمد الله ونشكره.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد طيب. لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
1: يا رب. الحمد لله. طيب شيخ، نحن حديثنا متواصل بإذن الله تعالى، وحديثنا جميل جدا بما أننا نتحدث وخلصنا إلى الحديث عن الصبر في قصة سيدنا لقمان وهو يعظ ابنه شيخنا، وتحدثنا عن الصبر بأبعاده الثلاث، البأساء والضراء وحين البأس، وتحدثنا أكثر عن حين البأس ربما خطر يتلبس على الناس الفهم، وقلنا أنه حين البأس هو عند الصدمة الأولى شيخنا، ثم قلنا أنه مقام الصبر هو مقام الجهاد والصبر ضياء، ثم عرجنا على قصة سيدنا يونس وصبره على قومه شيخنا. نواصل في هذا الإطار بإذن الله.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. يعني الصبر بأبعاده ثلاثة، وهذا من مظاهر الثورة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثورة على القيم، ثورة على القيم من حيث القيمة المضافة التي أضفاها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخلاق.
1: نعم.
2: وهذه الرصيد من القيم، كل قيمة إلا كل خلة، كل خلق إلا وأضف إلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قيمة مضافة. من القيم المضافة هو هذا الصبر بأبعاده الثلاثة، واستخلصها النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله. وعرجنا في سياق الحديث عن الصبر بأبعاده الثلاثة، عرجنا على قصة سيدنا يونس. هذه القصة البديعة، هذه القصة البديعة التي استعرضنا كذلك فيها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول فيها الحق سبحانه وتعالى يخاطب بها نبيه وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم، فيقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تكن كصاحب الحوت فاصبر لحكم ربك. هاي أصل الآية. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فهذا الخطاب قد يلتبس على القارئ فهم الآية، وقد يؤول به سوء الفهم إلى الطعن في نبي الله يونس، من حيث أن حينما يسيء الإنسان والفهم رواية القرآن الكريم، كل إساءة في فهم القرآن الكريم تؤدي بنا إلى سوء تطبيقه، وكل سوء تطبيق يؤدي بنا إلى سوء عرض هذا الدين على الآخر. فنرد بالنا، علينا أن ننتبه عند قراءتنا للقرآن الكريم، يجب أن نرجع إلى التفسير المعتمدة لكي نستلهم من هذه التفسير المعاني الصحيحة أو القريب من الصحة على الأقل. هذم علماء أبرار في مستوى اجتهاد، فسروا كتاب الله سبحانه وتعالى واجتهدوا في تفسيره، مستقصين في ذلك مراد الله سبحانه وتعالى لا مراد أهوائهم. فقول الله تعالى فاصبر لحكم ربك، انظر أمره بالصبر، صبر مخصوص، مو صبر عام، هذا صبر العام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل بقوله تعالى فاصبر صبرا جميلا. أما الصبر المخصوص هذا الصبر لحكم ربك، لحكم ربك يعني لحكم ربك، لقضاء الله سبحانه وتعالى، لأمر الله، للوحي الذي ينزل عليك. هذا معناه فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. هاي ايش معناها ولا تكون كصاحب الحوت؟ ما معنى ولا تكون كصاحب الحوت؟ ما به صاحب الحوت؟ صاحب الحوت هو ذنون، يعني هو سيدنا يونس، لا خلاف في ذلك. ما معنى ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم؟ أين نادى وهو مكظوم؟ في بطن الحوت.
1: في بطن الحوت. نعم.
2: مكروب.
1: في ابتلاء.
2: كوربة سيدنا يونس في بطن الحوت كوربة. لكن ولا تكون كصاحب الحوت في تقديره، لأن سيدنا يونس كان معروض عليه أن يجتهد، كان مطالب يجتهد في غياب وحي، في غياب وحي من الله سبحانه وتعالى. أيبقى في المدينة، يبقى في بلده يدعو قومه، أم يهاجر؟ لم يأتيه وحي، سيدنا يونس مطالبا بالاجتهاد في هذه المسألة، فاجتهد فقدر، فرأى أن خروجه من بلد قومه قد يحفز قومه على عدم الاعتماد على صلاح ونبوة سيدنا يونس، قد معناها وقت اللي عندما يرى قومه أن سيدنا يونس هاجر البلد، الذريعة التي كانوا يعتمدونها ويختبئون وراءها ويقولون ما دام فينا رجل صالح ونبي لا يعذبنا الله. هذا تقدير سيدنا يونس، والله أعلم، هذا تقدير سيدنا يونس، قدر بأن خروجه من بلده قد يدفع قومه وقد يسحب من تحت أرجلهم هذا البساط، هذه الذريعة، ذريعة الاتكاء والاتكال على صلاح رجل في البلد قد لا يعذبنا الله بصلاحه، فخرج سيدنا يونس. هذا تقدير سيدنا يونس. لكن تقدير سيدنا يونس عندما نقارنه بحكم الله، بقضاء الله سبحانه وتعالى، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبرز لنا أن النبي مهما اجتهد يكون اجتهاده مرجوحا في جنب حكم الله سبحانه وتعالى. علاش؟ أن حب يورينا ربي سبحانه وتعالى، أراد أن يبين لنا الفرق الكبير بين حكم الله وبين حكم النبي اللي هو أعلى درجة في مراتب البشر. تعرف الأنبياء والرسل هم صفوة خلق الله، فأراد الحق أن يبين لنا هذا الأصل، سواء كان في عبس وتولى، سواء كان في عتاب الله سبحانه وتعالى لسيد الخلق في عتق أسرى بدر، في تحرير أسرى بدر، سواء كان في سيدنا يونس. هكذا المولى سبحانه وتعالى يحب يورينا، أراد أن يبين لنا ويبرز لنا هذا الفرق الكبير بين حكم النبي وقضاء النبي وقضاء الرسول. يعني مهما اجتهد الرسول في قضائه يبقى قضاؤه مرجوحا.
1: نعم.
2: أمام شنو؟ قضاء الله سبحانه وتعالى. فحينما أوكد له الاجتهاد فترك له الاجتهاد في أن يقدر سيدنا يونس، اجتهد سيدنا يونس، فربي سبحانه وتعالى عاتبه، هذا عتاب الله لصفوة من خلقه. أراد الحق أن يبرز أن تقدير سيدنا يونس تقدير مرجوح في جنب حكم الله وقضاء الله، وهذا أمر بين واضح. أن الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، والأنبياء مهما علت رتبتهم ومهما ارتفع قدرهم ومهما كبر علمهم لا يعلمون الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن قوم يونس لما سيخرج سيدنا يونس من قومه من بلده سيجأرون إلى الله أنها توبة جماعية، والله زكى هذه التوبة الجماعية، فأصلا خرق قانون التوبة من أجل توبة جماعية. المولى سبحانه وتعالى خرق قانون التوبة، لأن التوبة في الأصل عند الغرغرة لا تقبل، عندما تلوح علامات العذاب وتقترب علامات العذاب ويقترب العذاب من قوم لا تقبل، كما اقترب عندما اقترب العذاب من قوم لوط لا تقبل توبته. إنما المولى سبحانه وتعالى أراد أن يعظم التوبة الجماعية، ولذلك التوبة الجماعية هذه عندها منافع وفضائل كبيرة جدا. كنا قد حدثنا في بعض الحصص عندما تكلمنا عن الحج، نحن عندما تكلمنا عن ركن الحج وقلنا أن الحج في جوهره وهو رأوا هذه العبادة العظيمة، هذا الركن العظيم من أركان هذا الدين، أراد الحق سبحانه وتعالى من خلال العمرة أو الحج أن يوفر لعباده فرصة للتوبة الجماعية، لأن الحج يذهبون إلى الحج أفواجا ومن كل حدب ينسلون، وأكبر مؤتمر وأكبر لقاء بشري في هذا الكون هو في الحج، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يكون الحج شنو ومآله توبة جماعية. أنت تصور من كل بلد ألوف من الخلق يذهبون ويحجون البيت الحرام ويؤمون البيت الحرام سواء كان في عمرة أو في حج. وتصور أنت الألوف ذوكم عندما يرجعون من حجهم أو من عمرتهم يرجعون في توبة جماعية
1: كيوم ولدتهم أمهاتهم،
2: كيف سينصلح أحوال القوم في بلدهم وكل مجتمع وكل بلد لما يذهب منه أفواجهم إلى الحج أو العمرة ثم يرجعون بتوبة جماعية؟ تنظر كيفاش سرعان ما ينصلح ذلك المجتمع، وهذا هو الذي أراده المولى سبحانه.
1: شيخنا، ونقيس على ذلك المساجد شيخنا وحضور المصلين في المساجد بأعداد، يعني هل تعتبر كذلك توبة جماعية شيخنا؟
2: هي راو أسمع أذيك ارتياد الناس المساجد المقصد فيه كذلك التوبة، خطر الصلاة فيها كل استغفار، الصلاة يكون استغفار، مش بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات كفارة بين صلاة وصلاة وكفارة، الله يكفر عن سيئاتك من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، كل اللمام الذي يقوم به الإنسان، طبعا نحكي عن الذنوب الصغيرة، ذنوب الصغيرة صغائر الذنوب، نحكي مش على الكبائر، الكبائر تستوجب توبة الجماعة توبة شاملة، أما اللمم هذا والذنوب الصغيرة يكفي فيها الاستغفار، والاستغفار في الصلاة، الصلاة كلها استغفار، هي الصلاة كلها استغفار. نعود إلى التوبة الجماعية وفضل التوبة الجماعية. فلما قوم يونس 100,000 هم 100,000 أو يزيدون كما قال المولى سبحانه وتعالى في سورة الصفات، لما تابوا توبة جماعية خرق الله من أجلهم قانون التوبة وقبل توبتهم الجماعية ولو عند بروز وظهور علامات العذاب في قوم يونس. الله سبحانه وتعالى تقبل توبته، هذا لم يكن يتصوره سيدنا يونس في عقله، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لسيدنا يونس وأن يحيله إلى تجربة فيها ظلمة أحلك من الظلمة التي عاشها قومه، جعله مشفي ليس في ظلمة واحدة، قومه كانوا يعانون ظلمة واحدة، كانوا في ظلمة الكفر والجهل والشرك، لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، أراد أن ينتقل بسيدنا يونس إلى تجربة أخرى فيها ظلمات ثلاث حتى يدرك أن النجاة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينجيك. ولو كنت في ظلمات ثلاث، خطر الكرب الذي وضع فيه سيدنا يونس في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، نسبة النجاة فيها شنية؟ صفر. نسبة النجاة فيها صفر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول رسالة لسيدنا يونس وإكراما له كذلك.
1: الله لطيف بعباده،
2: خطر وجود سيدنا يونس في بطن الحوت هذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى.
1: كيف عاش؟
2: كرب هو كرب،
1: نعم،
2: لكنه كذلك هو كرب في صيغة تكريم لسيدنا يونس، البشر الوحيد الذي التقمه الحوت، المخلوق الوحيد الذي التقمه حوت ونزل به في أعماق البحر وبكث فيه في بطنه ما بكث ما شاء الله أن يمكث ثم يخرج سليم، هذا تكريم مش تكريم؟
1: طبعا
2: تكريم. يا الله، ربي أراد أن يوصل سيدنا يونس إلى نقطة فيها نسبة النجاة صفر حتى يدرك أن قومه كانت نسبة النجاة من قومه على الأقل في أدنى مستوياتها، لكن ما توصلش للصفر، لا تصل إلى الصفر، توصل 2% 3% نسبة توبة قومه، نسبة إيمان قومه توصل 3-4-5%، تقدرك، أما ما توصلش للصفر. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينقله إلى حال وإلى موضع أقرب وأشد كربة من قومه، حتى لما لا ينقطع الرجاء من الله سبحانه وتعالى، إنه عظيم الرجاء المولى. هذه قصة هكذا تطرح القصة، مش نقرأ القصة متاع سيدنا يونس والفصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت ويقولون بنا سوء الفهم إلى الطعن، تقولي على سيدنا يونس ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربي قال فاشتباه، ربي قال فاشتباه،
1: نعم،
2: فجعله من فاشتباه ربي سبحانه وتعالى وجعله من الصالحين، اشتباه المولى، موضع اشتباه سيدنا يونس، راه موضوع اشتباه، الاشتباه والاصطفاء.
1: كيف صبر سيدنا يونس وهو في بطن الحوت شيخنا؟
2: بشيء واحد، أتعلمين ما هو الشيء الذي جعل سيدنا يونس يصبر في بطن الحوت؟
1: ذكر الله،
2: حسن ظنه بالله، قضية حسن الظن، قضية حسن الظن. احنا قلنا من قبل روش عقيدة التوحيد أول مفصل فيها، أخطر مفصل فيها، أعظم مفصل فيها، أول مفصل من مفاصل عقيدة التوحيد هو حسن الظن بالله. وعلى نهج جده إبراهيم،
1: نعم.
2: يعني سيدنا إبراهيم هو الذي ركز عقيدة التوحيد، هو الذي بنى عقيدة التوحيد، أول ما بناها بمفصل حسن الظن بالله، فما ظنكم برب العالمين. هم على نهج جدهم إبراهيم رو الخليل. هذاك عشان هو أبو الملة، هذاك عشان ربي سبحانه وتعالى قال لنبيه، أمر نبيه بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأول مفصل أراد أن يركزه النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدة أصحاب في العقيدة الإسلامية شنو؟ حسن ظني بالله.
1: حسن ظني بالله. نعم.
2: حسن ظني بالله. سيدنا يونس حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. هذاك عش قال فلولا أنه كان من المسبحين. ما معنى التسبيح؟ تنزيه الله، تسبيح وتعظيم الله، تقديس الله. بالنهاية هو حسن ظن بالله، لأنك ما تنجمش تسبح ربي، لا تستطيع أن تسبح الله وأن تنزهه عن كل نقص إلا أن تحسن الظن فيه. حسن الظن بالله هو المحرك الأساسي في عقيدة التوحيد، المحرك. بغيره لا يمكن تفعيل ولا يمكن تكريس ولا يمكن تأسيس عقيدة التوحيد إلا بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وأفضنا فيه القول حق حسن الظن بالله في مناسبات عديدة وفي حصص عديدة تغنينا عن إعادته. لكن مطالبين بش نقول وراء سيدنا يونس راه لولا أنه كان من المسبحين، يعني من المحسنين الظن بالله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس، دعاء سيدنا يونس هو لولا وجود سيدنا يونس في بطن الحوت
1: ما عرفنا هذا الدعاء والله.
2: أكنا نتعلم هذا الدعاء. إذا أراد الله أن يجعل فضله عليك خلق الفضل
1: ونسبه إليك.
2: معناها أراد الحق سبحانه وتعالى أن يكون فضل التسبيح يكون على يد من؟
1: سيدنا يونس.
2: سيدنا يونس. وهو في أقرب وضعا، في أصعب وضع، موضع فيه نسبة النجاة صفر. اسمع الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت، إعلان التوحيد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك. أي سبح، أي نزه الله سبحانه وتعالى أن يكون وجوده في بطن الحوت هو ظلم له. نزه الله سبحانه وتعالى سيدنا يونس بفضل هذا الدعاء، نزه الله بعد إعلان التوحيد وتوحيده وتحقيق توحيد الله وأنه لا إله إلا أنت سبحانك، أي أنزهك الله سبحانه، أنزهك يا ربي. وهذا حسن ظني فيه بتاع سيدنا يونس، إلا بحسن الظن. أنزهك يا الله أن يكون هذا الموضع الذي وضعت فيه أنا، بالرغم أني نبي من أنبيائك ورسول من رسلك، وقد يأتي الشيطان أي بشر في مرتبة عالية قلوا هكذا يعاملك المولى سبحانه وتعالى، أهكذا يعاملك المولى، وينزغ في نفسه قل أهكذا يعاملك المولى، أما كان أجدى أن يعاملك المولى معاملة الأبرار، معاملة الأصفياء، معاملة الرسل والأنبياء، أهكذا يعاملك المولى سبحانه وتعالى أن يضعك في بطن حوت في ظلمات ثلاث؟ قضية شنية؟ قضية حسن ظن. حتى من نزغ الشيطان، نزغ الشيطان، لما ينزغ الشيطان في نفس البشرية؟ حتى يجعله شنو؟ يسيء ظن بربي. إذا أساء ظن بربي كل المآثم وكل المآسي تأتي من هنا، تنشأ من هنا. لذلك

0: غير بوضعه، فاتهم نفسه بالتقصير في كونه تقديره هو كان مجانبا للصواب في جنب حكم الله. طبعا ورد بالك راه في مقام البشرية أحسن الأحكام وأحسن التقدير يكون من عند النبي، تقدير النبي في مقام البشرية هو أحسن تقدير، لكن في جنب حكم الله يكون مرجوحا. هذا الذي ينبغي أن نفهمه حتى ننزه أنبياء الله ونطع فيهم. فحينما نقرأ فاصبر لحكم ربك، توفي منها الآية، فاصبر لحكم ربك يا محمد ولا تكن كصاحب الحوت في تقديره، في تقديره فقد تكاهو، ولا تكن كصاحب الحوت في تقديره إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه ربه برحمته، في آية أخرى لولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وهنا لولا أن تداركه رحمة من ربه لنبذ بالعراء ومذموم، فاشتبه ربه فجعله من الصالحين. إذن القصة كل تحكينا شنو؟ تحكينا أولا سعى اللطف متاع رب، تحكينا حسن الظن بالله، تحكينا مزايا من مزايا سيدنا يونس. ربي في القصة هذه يحكينا على فضائل سيدنا يونس، أنه مش بالسهل أنت أن تسبح الله في ذلك الموضع وأن تستغفر الله، هو خطر الاستغفار هو،
1: وكم بقي يا شيخ
0: واستغفار راح رد بالك راه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو في مقام الاستغفار أن تستغفر الله في ذلك الوضع في ذلك الكرب. من يستحضر أن يستغفر الله في ذلك الكرب؟ في ذلك الكرب أكثر الناس شنو؟
1: تجزع،
0: الجزع والهلع. ولماذا يا ربي ولماذا أنا بالذات يا ربي تعاملني هذه المعاملة يا ربي، ويرى أنه يرى نفسه أنه مبخوس الحق، معناها ولم يعامله المولى سبحانه وتعالى عز وجل تعالى عن ذلك المولى، لم يعامله مولى معناها المعاملة التي يستحقها ويعطيه العطاء الذي يستحقه. ها؟ هذا هو مقام سيدنا يونس، وهذه هي شنو معناها القصة متاع سيدنا يونس كما فصلناها، أردنا أن نوضح الأمور حتى لا ننسق فلك الانزلاقات ولا ننزلق في الانزلاقات تاع المرجفين الذين يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم وأن يطعنوا في الأنبياء، وهذا من صنيع بصراحة اليهود الذين شنع الله بهم في كتابه العزيز حينما أسأوا إلى أنبيائهم وحينما وصلوا إلى حتى قتل أنبيائهم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله، إن شاء الله يكون طرح هذا مفهوم على الأقل لسادة المستمعين حتى نوروا أذهانهم ونرشدوا لهم المفاهيم في القرآن الكريم بحسب مراد الله لا بحسب أهوائنا نحن.
1: بالضبط، هذا هو شيخنا، الله يبارك لكم إن شاء الله فيما قلتموه وتقولونه دائما شيخنا، إن شاء الله إلى لقاءات قادمة. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
1: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب.

0: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عالم من أعلام تونس كان له أثر في النضال ضد المحتل الفرنسي، وخاصة ضد تغلغله داخل المجتمع باعتماده على فتاوى مغايرة للدين للاستحواذ على أماكن مقدسة في البلاد التونسية. هذا الرائد والمصلح والفقيه هو العلامة إدريس بن محفوظ الشريف البنزرتي. هذا الرجل الذي أحدثت فتواه ضجة كبرى في البلاد التونسية، وتهافت الناس إلى معرفة صاحب هذه الفتوى، ولما لا يهتمون بهذا الرجل، وهو الذي قطع دابر هذه الفتنة وألجم كل هذه الألسن. التجنيس كان مثار فتنة كبرى واضطرابات متنوعة، كان سببا في تشتيت شمل بعض العائلات وإحداث الإحن والأحقاد بين الأصدقاء والأقارب والإخوة. فقد كان المظنون أن الفتنة فيه قد خمدت بعد صدور فتوى المجلس الشرعي بالبلاد، لكن للأسف الشديد لم تبرد الفتنة. وقعت هذه الحادثة في بنزرت، المدينة التي يشهد التاريخ لها بالأدوار الهامة في أحداث 1924، والتي تزعمها النقابيون وقدموا فيها أروع صفحات التضحية والفداء. بعد صدور الفتوى ابتهج الوطنيون كثيرا، وكان الوطنيون في غليان وهم على أهبة للنزال في ساحات المعارك، كلهم ينتظرون بفارغ صبر نتائج هذه الملحمة الجديدة التي انطلقت من جديد، وكان رائدها المصلح الشجاع الشيخ إدريس بن محفوظ الشريف مفتي بنزرت، عالمها الجليل، شاعرها الصداح. هذا الرجل عاش بين 1866 و1936 رومي، الفترة اللي عرفت فيها البلاد ضعف الدولة، دولة البيات، وازدياد نفوذ المحتل الفرنسي بما أصدر من قوانين جائرة وأوامر وقرارات عرفت بمجموعها فيما بعد باسم النصوص الملحقة. شاهد الشيخ إبراهيم الشيخ إدريس عملية تطبيق هذه القوانين التي مكنت الدخلاء من الاستيلاء على شؤون البلاد ومن اغتصاب خيرات الشعب والانفراد بأجهزة الحكم، كما أمكن له أن يرى المحاولات المبذولة من طرف المثقفين للإبقاء على الشخصية التونسية، أمثال علي بشحامبة ومحمد بشحامبة والدكتور محمد علي الحامي، الشيخ عبد العزيز الثعالبي وغيرهم. سمع أثناء إقامته ببنزرت ما دار في شوارع العاصمة من بطولات رائعة في مجزرة الزلاج في شهر نوفمبر 1911، وبالمحاكمة الصورية لقادة الثورة وفي طليعتهم الشهيد الأبر المنوب الجرجار. ردد مع جموع الشعب الأغنية المفضلة التي مطلعها لما ولادك يا جرجار وهيا باش نفديه والثار. هذا الواقع الذي كتبت عنه الجرائد التونسية، ومما ذكر فيها أما آن وقد تطاولت إدارتنا البلدية للاستحواذ على مقبرة الزلاج الإسلامية، فقد تأثر كافة المسلمين أيما تأثر وتحرجت صدورهم أيما تحرج لما صدر من هذه الإدارة من طلبها تسجيل المقبرة بدفتر خانة الأملاك العقارية. تختم جريدة الحاضرة افتتاحيتها بما يلي: نعم، لو وضع ذلك التسجيل فإن على أعضاء المجلس التونسيين أن يتتبعوا الألوف من إخوانهم الذين اعترضوا على هذه الدعاوى لدى المجلس المختلط في إنكار ومعارضة المجلس البلدي في هذا التصرف والتسلط لمساسه بشعائرهم ومخالفته لوجدانهم. ولا نخالوا وظيفتهم البلدية الشرفية وتربعهم على مقاصد الإدارة البلدية ومجرد لقب العضوية الرسمية مما يحول دون مقاسمتهم إخوانهم في إنكار هذه التصرفات البلدية، فإن المقام جلل وتغاضي أولئك الأعضاء عن وضع المجلس يده بالقوة أو بالوسائل القانونية الإدارية مخالفة كل المخالفة لشعائرنا وأحكامنا الشرعية، فهل يسوغ في شرع الذمة والمروءة الإسلامية أن يخرب المسلمون بيوتهم بأيديهم؟ أو يعد هذا الغضب من آثارهم ومساعيهم؟ ذلك مما ننزه عنه كل مسلم دبت في جسده روح الكرامة والغيرة على الملة والدين، ولا يصدر إلا من مارق أو متشيع للإلحاد. عاصر الشيخ أيضا مقاطعة الترام التي وقع إعلانها جماعيا يوم 17 فيفري 1912، وكم آلمته مواقف بعض رجال الدين الذين سخرتهم السلطات الفرنسية لإحباط إضراب مقاطعة الترام، مثل الشيخ أحمد جمال الدين الخياري أحد مدرسي جمع الزيتونة ومؤلف كتاب بلوغ الأرب في مناقب الشيخ الذهب، وهذا الرجل هو من المقربين للسلطة الاستعمارية ومن المشتغلين بالكتابة في الخرافات والدجل ومناقب الأولياء والصالحين، وكان من مقربين عند علي باي، حتى أنه كان له كتاب في العطارين في الفقه الحنفي نسبه للأمير المذكور بالرغم من كونه كان مالكيا. وأيضا المنوب بلطيفة الذي تحدثت عنه جريدة المنارة التونسية قائلة إنه تكفل بالدعاية لحل الإضراب. تألم الشيخ من هذه الصنائع التي يستخدمها الاستعمار بل الاحتلال من حين إلى آخر قصد عرقلة مطامح الأمة في الحرية والاستقلال. وكم حدثته نفسه أن يشهر بها لولا خشيته مما قد يلحقه من مظالم وقهر من أولئك الدخلاء المستبدين. كما عاش الشيخ الثورة الشعبية في الجنوب اللي دامت 4 أعوام من عام 1915 إلى 1919 والمعروفة بثورة خليفة بن عسكر، وقد بلغه ما تكبدته القوات الفرنسية من خسائر فادحة في هذه الثورة، وأدرك فترة عام 1918 التي أصبح فيها التونسيون يتطلعون إلى تحقيق وعود الحلفاء مكافأة على مشاركتهم إياهم في الحرب العالمية الأولى 1914-1918، مما أعقب هذه الفترة من أحداث مثل تأسيس الحزب الدستوري القديم بقيادة الشيخ عبد العزيز الثعالبي ومساعي قادة الحزب إثر اعتقال الثعالبي بعد صدور كتاب تونس الشهيدة الذي نقله إلى الفرنسية الدكتور التونسي أحمد السقة، وتصلب الفرنسيون إثر المساعي التي بذلها قادة الحزب القديم لدى الدوائر المسؤولة بباريس، حتى أن جرائدهم وخاصة الدبيش تونسيان تونس الفرنسية أصبحت تعمل على بذر الشقاق بين القادة وتقوم بحملات منكرة، وبلغ بجريدة تونس الفرنسية إلى أن تقول في بعض أعدادها: إذا لاقاك عربي وأفعى فاقتل العربي. فثار في وجهها شاعرنا الكبير سعيد أبو بكر وحمل عليهم حملة شعواء. بشعره. كذلك عاصر الشيخ فترة انبعاث الحركة النقابية الأولى بزعامة الدكتور محمد علي في عام 1924، شاهد مطاردة الدستوريين ومحاكمتهم، ثم انبعاث حركة صوت التونسي، ثم فترة تأسيس الحزب الدستوري الجديد إلى غير ذلك. هذا الرجل من مواليد حي المنزه ببنزرت عام 1966، بعد سنة توفي والده، فكفله جده الحاج أحمد ثم عمه الفقيه الحاج محمد الشريف. وما إن بلغ سن التعليم حتى التحق بالكتاب ليحفظ القرآن الكريم على أشهر مشايخ بنزرت، الشيخ محمد بن مالك الشريف الزواوي، ثم محمد بن الحاج أحمد الشريف المقراني البجائي، ثم عبد الرحمن بن الفقيه السيد طالب بن القطب، وأحمد بن يوسف الملياني، حيث أتم حفظه على هذا الأخير. دفعه الطموح والشغف لإتمام دراسته الدينية واللغوية بتونس، التحق بجامع الزيتونة، وهناك تفتحت مواهبه فاغترف من العلم الفياض، وتتلمذ على أشهر شيوخ الزيتونة وعلمائها وقتئذ، أمثال الشيخ المصلح سيدي سالم بو حاجب ومحمود بيرم وعمر بن الشيخ ومحمد النجار والعربي الميزوني ومحمد جعيد وحسين بن حسين ومحمد الطيب النيفر ومحمد الصادق الشاهد ومحمود بن محمود ومحمود المكي أو محمد المكي بن عزوز. كل هؤلاء السادة وغيرهم تتلمذ عليهم حتى نال شهادة التطويع سنة 1895، وقضى 7 سنوات في التدريس بجامع الزيتونة ومصححا بالمطبعة الرسمية بتونس. وإثر هذه المدة رجع إلى بنزرت عام 1920، حيث انكب على التأليف وعلى التدريس بجوامعها الجامع الكبير وبن عبد الرحمن، وبدروسه استفاد خيرة شباب بنزرت، وقد كان الإقبال عليه يتضاعف ويزداد من يوم إلى آخر. ونظرا للثقة التي يتمتع بها الشيخ إدريس من طرف جميع مواطني بنزرت وشبابها بالخصوص، ولنبل مقاصده وعفة نفسه، أسندت إليه إمامتي الخمس والجمعة بالجامع الكبير ببنزرت من عام 1921، وظل في جميع هذه الخطط إلى أن توفي في 1936 وعمره إذاك 70 عاما. كان يوم وفاته يوما مشهودا من أيام بنزرت الخالدات، بكى فيه كل من عرف الشيخ إدريس أو تتلمذ عليه أو حتى من سمع به، وقد أقام له تلامذته ببنزرت حفلة تأبين كبرى شارك فيها أعضاء الديوان السياسي وجمع كبير من رجال الفكر والأدب وكل من عرف الشيخ إدريس وعرف خصاله وقدر نبوغه وتفانيه من أجل الصالح العام. هذا الرجل الذي عرف بوطنيته وبنضاله من أجل بلده شعرا وخطابة وتأليفا، هذا الرجل لما مات أحد المتجنسين في بنزرت وجاءه السؤال: هل يغسل ويصلى على المتجنس إذا مات، وهل يدفن في مقابر المسلمين أم لا؟ أجاب المرحوم الشيخ إدريس بن محفوظ الشريف عن هذا السؤال بالفتوى التالية التي نقرأها كما هي: ما في بيان أحكام غسل الميت والصلاة عليه من أقرب المسالك. للعلامة سيدي أحمد الدردير مع حاشية الشيخ سيدي أحمد الصاوي عليه، حيث قال: وحرم أي الغسل والصلاة على الكافر وإن صغيرا ارتد، لأن ردة الصغير معتبرة، قيدها المحشي المذكور بقوله حيث كان يميز، وإلا فلا تعتبر ردته بالإجماع. وأما الدفن في مقبرة المسلمين فإنه مثل الصلاة والغسل، إلا إذا اختلط بالمسلمين ولم يتميز منهم فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقبرة المسلمين. وكذلك المتجنس لا يرث المسلم ولا يورث، لقول صاحب الرحبية في موانع الإرث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فإن قيل إن لا علاقة بين الدين والجنسية، فالجواب أن المتجنس لم يقصد خصوص التجنس من أنه عربي أو إفرنجي، وإنما مراده أنه تجري عليه أحكام الجنس الذي دخل فيه ونبذه لجنسيته ودينه، وعدم إجراء الأحكام الشرعية عليه التي كان متمسكا بها وتجري عليه غيرها برضا منه، حينئذ لا دين له. فإن قيل هل تقبل توبة المتجنس؟ يقول: انظر أقرب المسالك في باب في تعريف الردة وأحكامها وغيره من كتب الدين، وانظر تفسير قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الآية. وإنما أفتيت بذلك لقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل على علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. انتهى من إدريس بن محفوظ الشريف في رمضان سنة 1351 للهجرة، الموافق 31 ديسمبر سنة 32-900 رومي. وبهذه الفتوى ارتفع نجم الشيخ إدريس عاليا، وقد تعزز جانبه بوقوف الشعب بجانبه، وقد ذاع صيت هذه الفتوى وعلقت عليها الصحافة العربية في الشرق الأوسط والأقصى. هذا الرجل الذي صمد بفتواه وحفظ للأمة هويتها وأبعد المسلمين عن الدخول في جنسيات غير المسلمين، قيض الله لهذه الأمة مثل الشيخ إدريس بن محفوظ الشريف رحمه الله تعالى، ورحم جميع مشايخ الزيتونة وعلماءها، وجعلنا على نهجهم وطريقتهم. نسأل الله حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
2: فهل مكان هذا انقلون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
3: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش، حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
4: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
3: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
2: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
5: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
2: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، يتجدد معكم الموعد واللقاء كالعادة في برنامج كنوز الوصايا مع فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مريم وبسائر مستمعيك.
4: شكرا، ربي يبارك لك. مازلنا نشرح في وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. ولو تسمح يا شيخ باش نعود ونذكره بالوصية كاملة بصوت جميل جدا سجل عنا في إذاعة زيتون القرآن الكريم. هات نسمعوا صوت الشيخ ونسمعوا الوصية كاملة باش نذكروا سيد المستمعين بهالوصية العظيمة للشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، وراجعين.
6: وصية سيد الظريف للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الظريف التونسي المتوفى سنة 782 من الهجرة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والعاقبة للمتقين. أصحبك الله بلطفه الجميل، وعاملك بفضله الجزيل، وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس، ومراعاة الأنفاس، وترك مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكن جوال الفكر، جوهري الذكر، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعة، سريع المراجعة، واسع الصدر، ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخض فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تغتب أحد، كن صادق القول بريئا من الجهل، واقفا عند الشبهات كثير العطاء، عوانا للغريب أبا لليتيم، حزنك في قلبك بشراك في وجهك، مشغولا بفكرك لا تكشف سرا ولا تهتك سترا، كن كثير العبادة لين الجانب طويل الصمت، متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك، تبجل الكبير وترحم الصغير، أمينا على الأمانات بعيدا عن الخيانات، صبورا على الشدائد قليل المؤونة كثير المعونة، طويل القيام كثير الصيام، تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاضا للطرف لا ترد السائل، متواصل الأحزان كثير الحياء، كثير الجد في العمل قليل الزلل، كثير الأدب مع الأولياء، كلامك حكمة تقيل العثرات ولا تتبع العورات، وقورا شكورا عفيفا قليل الفضول، زاهدا فيما في أيدي الناس، لا لعانا ولا سبابا، لا حقودا ولا حسودا، اطلب من الأمور أعلاها ولا تجر على من يغضبك، عمر الأرض بجسمك واسكن القبر بقلبك، والبس قميص التواضع وجرد أثواب المطامع، وتوكل على المدبر الصانع، ونزهه عن المشابهة للمصانع، واقتدي بمختاره الشافع، واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع، واحذر من طرقات هواك، ولا تعول على غير مولاك، وحط عند بابه شكواك، وإياك والركون إلى غيره إياك، وعلق به في كل الأحيان رجاك، وتأنس بمحاضرته فإنه يسمعك ويراك، وخل عنك ما ضمن لك في دنياك، وعمر باطنك على الدوام بأخراك، وواصل بدعواتك الإخوان، واجزم عليه بالضراعة في السر والإعلان، واطلب لهم الخلاص من الملك الرحمن، وارغب في إصلاح الحال لهم، فمولاك محسن منان. فإن عملت يا أخي بمقتضى هذه الوصية نلت من الله الدرجات العلية، وورد عليك الإكرام في كل يقظة ومنام، والله يحملك على منهاج رشاده، ويحرسك في أقطار بلاده، ويسخر لك قلوب عباده، فهو الذي لا يهمل العابدين، ولا يخيب القاصدين، ولا يضيع أجر الواردين، وصلواته الكاملة على خاتم النبيين، ودرة المرسلين، وسراج العالمين، سيد الأولين والآخرين، الشفيع الأكبر في يوم الدين، وعلى آله الأكرمين وأصحابه المنتخبين، وعليه وعليهم السلام إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
4: كنا نسمع في الوصية، الوصية الجميلة كما قلت، الوصية العظيمة جدا اللي فيها من الكلمات الطيبة واللي فيها من الوصايا المهمة. وإحنا وصلنا للفقرة متاعنا، كن كثير العبادة لين الجانب طويل الصمت، متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك، تبجل الكبيرة وترحم الصغيرة، أمينا على الأمانات بعيدا عن الخيانات صبورا على الشدائد، قليل المؤونة كثير المعونة، طويل القيام كثير الصيام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله،
4: رحمه الله،
5: قليل المؤونة كثير المعونة.
4: نعم.
5: المؤونة هي الأمر المختار مما يتزود به الإنسان في حاجياته وذاته، ولذلك قال له كن قليل المؤونة، كأنه رحمه الله يأمره بقلة الحاجة.
4: نعم.
5: لأن كثرة الحوائج تدل على كثرة الطلب والإلحاح على الخلق وقلة الرضا بالقسمة وكثرة التباهي في أمور الدنيا، وذلك كله ليس من صفات السالك إلى الله تبارك وتعالى المفتقر إليه.
4: نعم.
5: فالفقير إلى الله يكون صاحب قلة وصاحب علة.
4: نعم.
5: ويرضى بقسمته، رافع همة قليل الطمع كثير الورع. وكثرة المؤونة تفتح باب الدخول في الشبهات واتباع الشهوات وعدم الرضا بتدبير المدبر القدير.
4: يعني عكسها أنه الإنسان يكون قنوع لهنا، أو نفهمه أنه الشيخ يحب يقولك أنك تكون قليل المؤونة، يعني تكون قانع في نهاية الأمر.
5: قليل المؤونة صحيح كلامك، يكون قنوع بما أتاه الله تبارك وتعالى. وواحد في نجم واحد يقول لي يا أخي معناته الإنسان مش ربي تبارك وتعالى ديما يطمع فيه ويرجو. صحيح. في الأحسن إلى حاله ويحب يطور روح، نقوله جميل،
4: وديما حتى العبارة نقولها طامعين فيما عند الله،
5: طامعين فيما عند ربي. لأن أنا ديما شو نقول، نقول نكملها، نقول طامعين فيما عند ربي بما يرضي ربي.
4: صحيح.
5: فهمتني؟
4: نعم.
5: فالإنسان ينظر ما الذي يريده الله تبارك وتعالى منه. هذا الكلام مش يعني أنه الإنسان يخلي نفسه في حاجة.
4: نعم.
5: لكن هذا الكلام يعني أنه لا يستكثر بما يجاوز حاجته.
4: صحيح.
5: عليش الشيخ هنا أنت تبع معايا مدول يحب السيرك يكون عبد لله خالص. تمام. لهنا العملية وين يصير لونجو، إنه الإنسان إذا استكثر، شوف ربي تبارك وتعالى يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. عليش؟ لأنه الإنسان ديما يطلب هل من مزيد، هل من مزيد، فهو يولي بشي يستثمر وقته في استجلاب المزيد، فما يفيقش بنفسه إلا وهو في القبر، فمتى يعبد ربه؟
4: صحيح. إذا يعني كيخذ الدنيا
5: صحيح، إذا صرف وقته كله يستجمع في الدنيا. فهو يقول له تقلل ما استطعت. هذا التقلل الذي يكون فيه بحيث لا يكون في حاجة الناس.
4: نعم.
5: بحيث يكفي نفسه عن الناس، لا يذل نفسه للناس،
4: عنده ما يكفيه،
5: عنده ما يكفيه. فقط نحن الإشكال إنه شنو هو، إن الإنسان إذا عمل دار يخمم بشي يبني
4: فوق
5: منه. آه. ومن بعد يقول لك اسمع عندي ولدي بشي عارس لازم نحضر له، بشي يقعد لهنا غاطس، متى سيلقى نفسه مع ربه.
4: وكثير من الناس إنه يقول لك عديت حياتي وأنا كما قلت في البني، في إنه نحوز في هذه نزيد في هذه، يقول لك وكأنه ما عشتش حياتي، بمعنى إنه حياة الدنيا
5: بالله.
4: فما بالك بحياة الإنسان الإيمانية مع المولى سبحانه وتعالى.
5: شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم نهرا من ذهب لطلب ثاني.
4: سبحان الله.
5: وما يملأ بطن ابن آدم إلا التراب.
4: نعم.
5: فهذه مشكلة كبيرة.
4: القضية
5: أنه في هذه العملية وانت قاعد تستكثر، تعرف شنو قاعد تعمل، قاعد تعظم في الدنيا في القلب. وإذا عظمت في القلب نزع محله نظر الرب تبارك وتعالى.
4: نعم. حفظ.
5: فإذا القلب هو محل نظر الرب جل جلاله، فإذا نظر إلى قلب عبده دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا، وهي الدنية كيف تعلق بها قلب
4: ماديات
5: الإنسان.
4: ماديات ما تفقدت أنه تفكير الإنسان في الماديات
5: من غير ما يفيق. المشكلة يا أختي مريم أنه ما عادش من الأول تبدأ بالتفكير، من بعد يولي ذاك المعدل متاعه، ذاك الطبيعي متاعه،
4: هذيك بوصلته،
5: هذيك بوصلته. ثم سبحان الله من بعد ما قال قليل المؤونة إيش قال من بعدها؟ قال كثير المعونة.
4: شنو يقصد بالمعونة؟
5: بإعانة الناس. أنه يقول له إذا أردت الاستكثار فاعلم أن الكثرة تكون بالبركة. ببركة الله
4: سبحان الله.
5: ولذلك ما ضاعت صدقة وضعها رجل في يد عبد من عباد الله يضاعف له. أيوه. كأنه يقول له لا تنفق وقتك في الاستكثار من الدنيا،
7: واجعل في مالك ولو كان قليلا صدقة، فإن الله يبارك لك فيما بقي.
4: ولهنا نفهم أنه أنت بدك تولي كثير المعونة بك الحاجات البسيطة اللي تنجم تخرجها، معناتها مش بضرورة تكلف نفسك الكثير.
7: شوفي شو أقول لك حاجة، فلسفة الصدقة تعرف شنو يعني؟ يعتقد المتصدق أنه يغني المتصدق عليه، وهو مش صحيح. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصدقة ورغب فيها، لما تدخل يدك لجيبك وتخرجها، ظاهر المسألة اللي أنت يدك دخلتها لجيبك، لكن في الحقيقة أنت دخلتها لقلبك. أنت تغزل روحك دخلت فلوس، خرجت فلوس عفوا من جيبك، لكن في الحقيقة أنت قاعد تخرج في الدنيا من قلبك.
4: صحيح. فشوف قاعد يعني تجي على نفسك باش تخرج هك المال ذاك.
7: قاعد تفك في التعلق بين النفس وبين المال.
4: صحيح صحيح.
7: ولذلك شوف لولانية في قوله قليل قليل المعونة حتى لا تعظم
4: الدنيا في قلبك.
7: ثم لأنية كيف قال له كثير المعونة
4: باش تعظم
7: من من غير انقاص في مؤونتك.
4: جميله الوصيه، كل ما نزيد ونتعمق فيها سبحان الله وتبين فيها درر عظيمه جدا. بعد الكثير المعونه قال طويل القيام.
7: نعم قال طويل القيام كثير الصيام.
4: صحيح مع بعض،
7: شوف احليها يعني.
4: مع بعضهم البعض.
7: فقوله طويل القيام، طول القيام كناية عن صلاة الليل.
4: قيام الليل.
7: قال ربنا تبارك وتعالى قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقيام الليل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
4: عليه الصلاة والسلام.
7: شرف المؤمن قيامه بالليل. وعزه استغناؤه عن الناس. بشوف لما تكلم عن قليل المعونة كثير المعونة ويتكلم عن الرزق مباشرة جب بعد قيام الليل، لأن قيام الليل قال فيه عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن قيامه بالليل، كأنه يقول له ليس الشرف بما تناقله الناس، قديش عندك في البنك وش نوعية الكهرباء اللي تركبها، عبد من عباد الله.
4: نعم.
7: من الشرف من أين يأتي؟ قيامه بالليل.
4: يعني اقترن الشرف بهالصنيعة هذه وبالعمل هذا العظيم.
7: وشوف النقشة اللي جاية. قال صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شوف الحديث محلي، واحد يعتقد أن هي الزوز كلمات زوز جمل، لكن في الحقيقة هي جملة واحدة.
4: نعم.
7: لأن الذي يقوم الليل يطيل السجود بين يدي الله، فيطرح حاجته بين يديه وعلى أعتاب جوده،
4: فيستغني عن الناس. سبحان الله.
7: ففي النهار وعزه استغناه عن الناس. ليش؟ لأن هذا الرجل وإن كان صاحب دين، إذا تعود بطرح حاجته بين يدي الله، لما تتخسر عليه الدنيا عارف البقعة، وإذا كان زبدة
4: عارف المكان،
7: عارف منين يأخذ، عارف خزائن الله من أين تأخذ، عارف منين يستجلب.
4: صحيح.
7: ولذلك إذا خرج إلى الناس حتى باش يتسلف، تلقاه يدق على باب صاحبه باش يقول له أعطيني 100,000 ترجع حالك، يلقى روحه يقول له كل شيء إلا الكلمة هذه،
4: إلا الطلب هذه. وكأنه لسانه ما يحبش
7: يدقها، لسانه ما يتعقد، ما يمشي يخرج. وتلقاه ربي تبارك وتعالى يسوق له الرزق من طريق آخر.
4: صحيح.
7: فهمتني؟
4: بين طول القيام وكثرة الصيام شنو العلاقة؟
7: هذا الذي يقوم الليل تمام، هو في جهد ولا مش في جهد؟
4: في جهد عظيم.
7: كأنه يقول له مسألة هنا، يقول له إذا كنت صائما، هذا الصائم عنده ميزة أن له مسألة يحبها الله تبارك وتعالى
4: سبحانه وتعالى.
7: قال ربنا، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم لا أطيب عند الله من ريح المسكين.
4: نعم.
7: فهذا الرجل يدخل على الله تبارك وتعالى بالطيب. فهو بصيامه يقلل مؤونته. يشوف الإنسان إذا كان صائم،
4: يعني رجعنا للمؤونة،
7: ما هو كل مربوط ببعضه. هذا كلام، هذا كلام هو علامات على التربية، يعني التربية في الطريق إلى الحق.
4: صحيح.
7: سبحانه إلى وتعالى. نعم. فهو إذا كان صائما، طيب نحن الطريق إلى الله هو شنو؟ حجماح الشهوة.
4: نعم.
7: شهوات ينقص. يعني الإنسان يقتل فيه الشهوات. تمام. فيصير عبدا خالصا لله.
4: نعم.
7: لأنه إذا كان هو صارت كثرت عنده الشهوات، الشهوة تجيب أختها والشهوة تجيب أختها، والنفس اشتعمل لبي الشهوة هذه ثم يمشي لذيك ثم
4: ما تقفش. إذا كان الإنسان افتح باب
7: للشهوات والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه
4: ينفطمي.
7: فهو لهنا إذا كان صام إيش هو اللي بيش يصير؟ مدرسة الصيام هذه تعلمك كيف تدير ذاتك
4: مع مدرسة القيام.
7: فإذا كان صائما بالنهار شنو اللي باش يصير؟ صار متحضرا للوقوف بين يدي الله. وفرق بين من يقوم وهو صائم ومن يقوم وهو غير صائم. والمراد بقوله هنا كثير الصيام يعني اللي مينيموم أقل شيء فيها 3 أيام في الشهر.
4: لكن هنا الصوم جاي في الوصية صوم اللي الإنسان يتطوع فيه معناته.
7: نعم
4: كثير الصيام يعني
7: المراد بقوله هنا كثرة الصيام ما عليه في أيام الفضيلة. تمام. ولذلك شوف قال كثير الصيام، الصيام جنة للصائم تكبح جماح شهواته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يستطع الزواج أن يصوم، قال عليك بالصوم. تمام. ويقلل النوم، يقلل الطعام والشراب، يقلل النوم. هذا إذا قلل المطعم والمشرب والمنام ماذا تكون النتيجة؟ أصلح النفس وكسر حدة الشهوة وخشع
4: الجوارح،
7: خشع القلب. فإذا خشع القلب انقادت الجوارح إلى سيدها.
4: طيب بعد مقال كثرة كثير الصيام تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاض الطرف لا ترد السائل، متواصل الأحزان، كثير الحياة، كثير الجد في العمل. لأنه يعني ما حستم ترابطين فقلتهم في جملة.
7: شفنا هنا بعد مقال ذكر قضية الصوم والقيام ذكر الأدب، فقال تصوم رغبة وتصلي رهبة.
4: علاش جت الرغبة والرهبة؟
7: ونحن في الحلق في الحلقات اللي فاتت تكلمنا على قضية الخوف والرجاء.
4: صحيح
7: صحيح ولا لا؟
4: صحيح.
7: تكلمنا على صفات الجلال وصفات
4: الجمال.
7: الجمال الرغبة والرهبة، خوف وطمع.
4: وطمع.
7: فهمت العملية؟ من صام صام رغبة ومن صلى صلى رهبة. لما ذكر رحمه الله الأمر بالصلاة بالليل والأمر بالصيام بالنهار ذكر أن صيام النهار يكون قصدك فيه رجاؤك دخول الجنة من باب الريان،
4: سبحان الله. نعم.
7: ورجاؤك في النظرة إلى الملك الديان سبحانه، ورجاؤك في الوصول إلى الحق وفي جنة الرضوان،
4: نعم،
7: وإلقاء الرضا عليك من الرحمن.
4: نعم سبحان الله.
7: وتكون في صلاتك خائفا من النيران لأن المصلي يقف بين يدي الله فيتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، راهبا من سخط الملك الديان، مستغفرا من ذنبك، خاشيا أن ترد صلاتك على وجهك، تؤخذ صلاته وتلفك الخارق ثم
4: ترمى
7: بها على وجهه.
4: الله محفظنا يا رب.
7: ايه نسأل الله السلامة والعافية.
4: امين يا رب.
7: فخص الرغبة بالصوم والرهبة بالصلاة لأن الصوم أقرب إلى الإخلاص في القلب بعبادة الرب. ثم قال الشيخ رحمه الله غاضا للطرف.
4: معنى غاضا للطرف؟
7: يعني غض البصر، يقصد به غض البصر. يقول

0: تعلق القلب بها. قوله نحن غاضا للطرفي المراد به غض البصر. وغض البصر هذا قد أمر الله به تبارك وتعالى في كتابه، وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم في الأمر بخطابه، فقال الله جل جلاله قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وقبلها يقول ربنا تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النظر فإنها سهم مسموم من سهم إبليس. والنظر هذا كما قلنا مرة معنا، قلنا أنه من نوافذ في وحفظ الحواس. تكلمنا عن حاسة البصر والنظر، وقلنا أنه منفذ إلى القلب يزين الدنيا فيه.
1: بسم الله. غاضة الطرفي
0: لا ترد السائل. ولذلك شوف سبحان الله، وأما السائل فلا تنهر.
1: نعم.
0: هذا الذي جاءك يسأل
1: لا تنهر،
0: لا تنهر، لا ترده. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بميسور من القول. فهمتني؟ يعني ربي ينوب علي وعليك بدعاء، ربي يفتح عليك، ربي ينوب علي وعليك. لكن لك فرق بين تقول ربي ينوب علي وعليك وبين تقول ربي نوب،
1: فيها تأفف، فيها وكأنه قلقتني معناته،
0: فيها استعلاء. أعلم أن هذا السائل في الحقيقة هو رزق الله إليك.
1: صحيح.
0: تظن أنه يأتيك يأخذ رزقه منك، وفي الحقيقة هو أنت الذي تشكر الله تبارك وتعالى أنه ساق السائل إليك. هذا السائل، هذه الصدقة التي تجعلها في يده، في الحقيقة ترى يده، ترى يد السائل ممدودة.
1: نعم.
0: وفي الحقيقة إنما تضعها في يد الله. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت تمسك دنانير الصدقة، تمسك دراهم الصدقة. تعرفش ماذا تمسك؟ يعني تغمسها بالمسك وتقول لخادمها في الطيب، تقول لخادمها إذا جعلتها في يد الفقير اقلب له يده، اجعل يده هي العليا. فإنما نضعها في يد الله. كثير من الناس تحب تعطي الصدقة لكن ما تلقاش لشكون تعطي،
1: يقول لك ما عرفتش شكون، يقول لك ما عرفتش
0: والله هذا راهو برشا يتقال لي يعني. تمام. فهذا السائل الذي جاء يسأل، أعطوا السائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو جاء على فرس، والأمانة في الحديث كلام، في إسناده كلام. لكن السائل ضيف من ضيوف الله تعالى، يرسله لمن يحب، فمن صرف ضيفه سبحانه فقد صرف رحمته عنه.
1: نعم سبحان الله.
0: نعم.
1: بعد ما قال لا ترد السائل، قال متواصل الأحزان كثير الحياة كثير الجد في العمل.
0: نعم. متواصل الأحزان، وهذه وصف وصف به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم كما يقول علي رضي الله عنه طويل الصمت متواصل الأحزان. والمراد بمتواصل الأحزان، شوف، والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف قال بشره في وجهه، ولهنا عندنا زاد في الوصية. تمام.
1: صحيح.
0: المراد بمتواصل الأحزان ليس أنه كشبر، بل يلقى الناس بوجه طلق. ومر معنا وابتسامتك في وجه أخيك
1: صدقة.
0: لكن المراد بمتواصل الأحزان هو شنو؟ أشار لهنا إلى قلب المريد الخاشع. المريد الخاشع يكون دائما حزينا على دينه، يفكر في دينه، خائفا من ربه، لا يفتر عن حزنه، لأنه كل يوم هو مطلوب، وكل عمل عليه محسوب، وكل فعل يفعله مكتوب، ولا يدري هل هو من أهل النار فيعزى أم هو من أهل الجنة فيهنى.
1: سبحان الله. يعني دائما الإنسان ما هوش عنده يقين تام أنه هو في الجنة، لأنه إذا عندك اليقين التام اللي أنت في الجنة وكانك
0: عندك كارت بلانش تعمل. لكن الإنسان هنا هو شفت يعمل العمل ولا يدري هل يقبل منه ألا، فهو يخاف على دينه. يعني ثم هو كل يوم مطالب أنه يترقى في مدارج السالكين إلى الله تبارك وتعالى، ويريد الوصول إليه.
1: صحيح.
0: وكم من الناس تعمل العمل ويحسبون أنهم يحسنون صنع،
1: للأسف اللي محفظنا. هذا قال في القرآن المولى سبحانه وتعالى قال ولا تزكوا أنفسكم
0: هو أعلم بمن اتقى.
1: يعني هذا ليش هو ربما قصده في هال، يعني حسب هكما في فكري أنه قال متواصل الأحزان أنه الإنسان مش دائما عنده كل يقين التام الجازم في أنه بش يكون في عمله كله صالح وعمله كله مقبول.
0: ولذلك إذا كنت في مواضعي استجلابي الخشوع والتأثر ولا تتأثر، فاعلم أن قلبك ميت فاحزن. وما من مسلم إلا يمر بهذا. ولذلك الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله متواصل الأحزان أنه كان حزنه على أمته ونحن نحزن على أنفسنا.
1: والسلام. يعطيك الصحة فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. هكذا نكون وصلنا لختام حصة اليوم، ربي يحفظكم، وزنا مواصلين معكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. حفظ الله.

0: جميع تحية مريم فجيري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

0: العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إلى ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون إلى القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم، تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يقتفي أثار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونأخذ من هذا الأثر العبر والرسائل والقيم والأخلاق التي جاء بها هذا الرسول الكريم. اليوم هو يوم السبت 16 ربيع الأنور 1448 الموافق 29 أوت 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق التي تنسق لكم هذا البرنامج. التواصل معنا 71 130 00 00. نذكر دائما بالأركان البرنامج. في بداية هذا البرنامج هناك ركن نتناول فيه قصيد أو مديح البردة للإمام البوصيري رحمه الله. في كل حصة من هذا البرنامج نأخذ بيت من هذه الأبيات الجميلة. هذه الأبيات دائما نذكر ونعاود ونعيد ونقول أنها المديح البردة للإمام البوصيري هي عوض السيرة ملخصة، أبيات جميلة قالها الإمام البوصيري تحمل كل معاني القيم والأخلاق والتربية والمبادئ الذي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بها القرآن. عندما نتمعن في هذه الأبيات نلقى كل كلماتها مأخوذة من السيرة النبوية أو من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو مأخوذة من القرآن الكريم. نقدم هذا البرنامج صحبة الشيخ الأستاذ عبد الباقي المغراوي. في بداية هذا البرنامج نرحب بالشيخ عبد الباقي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. مرحبا.
1: أهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. قبل ما نمر باش نتحدث في الركن الأول في هذا البرنامج اللي هو تفسير وبيان معاني أبيات كلمات بيت من هذه البردة، خلينا نذكر المحاور التي سنتحدث فيها اليوم. هناك تقريبا ثلاثة محاور ككل مرة. المحور الأول القيادة استشارة وليست سلطة، وربي سبحانه وتعالى يقول لحبيبه عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. كذلك أهمية الصدق في التقاء إرادة العبد بإرادة الله سبحانه وتعالى. كذلك الأسلوب القرآني في تزكية النفوس، الأسلوب القرآني في تزكية النفوس. هذه المحاور التي سنتحدث فيها اليوم بإذن الله السميع العليم. توكل على ربي شيخ، ونبدأ في بيان هذه الكلمات في هذا البيت للمديح، هذا البيت التي سنذكره اليوم من المديح البردة الشريفة للإمام البوصيري رحمه الله. نعم شيخ.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عنا. الحقيقة البوصيري رحمه الله رحمه دائما الله. يتحفنا يعني بمسائل يجمع فيها بين السيرة وبين العقيدة وبين الأصول وبين الفقه وبين علم الحديث، فهو موسوعة بأتم معنى الكلمة. اليوم سنرى أنه يقتحم ميدان العقائد وميدان العقاد، ميدان دقيق جدا يقتضي علما دقيقا خاصا، وعلم راه ما فيهوش لعب بالنسبة لعلم العقيدة، إما أن تعرف أو لا تعرف، فكأنه علم تجريبي صحيح ما فيهوش لعب. هذا. العقيدة ما فيهاش لعب، يا إما تعرف يا إما ما تعرفش، لأنه نعم. يترتب على كل خطأ ضلال، يظل هو يظل اللي بعده. المسألة هذه تناولها لكن بطريقة شعرية وبطريقة تربط بين السيرة وبين مفهوم العقيدة الصحيحة الصافية التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه عبر منهجه الغرسي، والذي تفرد به دون أن يلتجئ إلى المتون ولا إلى الدراسات ولا إلى الدروس الطويلة المعقدة، وإنما كان منهجه بسيطا يدخل إلى قلوب الناس ويلامس شغاف قلوبهم ويمس جوارحهم ويستولي على عروش قلوبهم. يقول الإمام البصيري رحمه الله: تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. شرح هذه المفردات: تبارك بمعنى بارك، فعل لا يتعدى، يعني لا يحتاج مفعول به، فهو يكتفي بالفاعل فقط، نقول تبارك الله فعل وفاعل، وكيف لا يكتفي والمسند إليه رب الوجود كله؟ فقد قال البخاري رحمه الله: هي لفظة تجمع أنواع الخير، وهي لوصف يرجع إليه، المقصود به يرجع لله تعالى.
0: نعم.
1: تفاعل من العلو، تعالى تفاعل من العلو، ولهذا يفرق بين اللفظين، فيقال تباركت وتعاليت، وهو سبحانه الأحق بذلك، ولا تتصرف ولا يستعمل منها مضارع ولا أمر.
0: نعم.
1: ولا اسم فاعل. قال ابن عطية: وعلة ذلك، علاش ما نستقوش منها من أي فعل له اسم فاعل واسم مفعول على الأقل، وله ماضي وحاضر ومستقبل، لكن هذه الأفعال لا. لماذا؟ هذا ابن عطية يقول: تبارك لما لم يوصف بها غير الله، فهي خاصة بربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لم يقتضي مستقبلا، إذ الله تبارك وتعالى من الأزل لم، يعني وتنقل العرب من هذا الفعل في المستقبل، وتأتي كذلك بمعنى تعاظم وتعالي، يعني العرب لم يستعملوا هذا الفعل في المستقبل. والقرآن جاء بلغة إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وجاءت هذه في بداية سورة سيدنا يوسف عليه السلام. مكتسب، وقع تحصيل الشيء بتعاطي أسبابه. الغيب مصدر من غابة ويستعمل بمعنى الغائب، والمقصود ما غاب عن الإدراك الحسي عن طريق الحواس. ورأى بعضهم الغيب ما حجب عن الإنسان رؤيته وجاء عن طريق الغيب. فالجنة حق وهو غيب، والقيامة حق وهي غيب، والحساب حق وهو غيب كذلك. متهم، ما متهم بالريبة والشك فيما يقول، والمقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيت هذا المعاني نتاعه يعالج الإمام البصيري رحمه الله مسألة مختلف حولها.
0: نعم.
1: مسألة اختلفوا حولها العلماء، وهي شنو هذه المسألة؟ هل الوحي مكتسب أم هو هبة من الله؟ حاجتين، يا إما هو مكتسب يكتسبه الإنسان عن طريق تعاطي أسبابه واتخاذ الأسباب المؤدية إلى اكتسابه، وإلا هو هبة من الله ولا دخل للإنسان فيه.
0: شيخ، لا يمثل كما الرؤية.
1: نعم.
0: الرؤية هي
1: من الله،
0: من الله سبحانه وتعالى.
1: ممكن تكون إذا كانت ما يش رؤية أحلام تكون من الشيطان وحديث.
0: نعم.
1: نفس.
0: نعم. نعم، هذا مثال بسيط باش نقرب. نعم. به المعنى للسام.
1: نعم. نعم. نعم. إذن وهي من المسائل العقدية التي اختلف حولها، فقد رأى البعض عن حسن نية وقصد النبيل، وهذا رأي الفلاسفة، إذ يرون أن النبوة مكتسبة وقد بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاء القلب، واعتبروا أن الترقي في تزكية القلب وتصفيته من الحجب وإطلاق بصيرته عن طريق علم التزكية معرفة وسلوك طريق لاكتساب النبوة. وبما أن الأمة تجمع أن أطهر قلب هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم لذلك فهو مستحقها وبالغها، في حين أن مذهب المسلمين، هذا المذهب الأول نتاع الفلاسفة.
0: نعم.
1: مذهب المسلمين قاطبة أن النبوات ليست بمكتسبة، بل هي موهبة من الله ونعمة، ولذلك يعتبر الإمام البصيري رحمه الله سابق لعصره، فقد أثيرت هذه المسألة عند المستشرقين حديثا حين دراستهم للحديث وللسيرة النبوية، وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم خير قائد، يعني خبير وقائد عظيم ومربي حكيم، وظلوا يمدحون هذه الجوانب في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينخدع بهم ضعاف العقول من المسلمين، وهم بهذا ينفون المعجزة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي قوام النبوة وجوهرها. فمن قال بهذا القول فهو كافر بالإجماع، من قال أن الوحي مكتسب فقد كفر بالإجماع.
0: نعم.
1: وهذا مذهب القاضي عياض رحمه الله،
0: رحمه الله،
1: يعني وجمهور الأمة بعلمائها ومسلميها يعتقدون أن النبوة هي هبة من الله ونعمة منه اصطفى بها أنبياءه ولا تحق لغيرهم. يعني هي إيش معنى هبة خاصة لا تعطى إلا للأنبياء دون غيرهم.
0: نعم.
1: باش يسكر الباب نتاع الاختلاف اللي يؤدي إلى زيغ العقيدة وبالتالي إلى زيغ الأفهام، لأن العقيدة إذا زاغت زاغ معها الفهم، وإذا زاغ الفهم كما قال العلامة محمد طاهر بعاشور رحمه الله إذا زاغ الفهم انحرف السلوك والعمل.
0: نعم.
1: أقصد المسائل كل مربوطة ببعضها، ولذلك يحسم الإمام البوصيري في هذه المسألة حسما يعني قطعيا، اصطفى بها أنبياءه ولا تحق لغيرهم. ولذلك قالت أمنا ويأصل المسألة ما يخليهاش رأيه هو فقط، بل يبحث لها عن استدلال ويبحث لها عن تأصيل. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، يعني تقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليك اتق الله وأمسك عليك زوجك في سورة الأحزاب.
0: نعم.
1: وإنما قالت ذلك تنبيها للكفار على ما يعرفونه من جلالة أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي كانوا يشهدون له بها، فقد كانوا يسمونه بينهم صلى الله عليه وسلم بالأمين، فأمانته صلى الله عليه وسلم في الشريعة أعظم من أمانته في المعاملات والوديعة. لذلك تبارك الله وتعاظم وتعالى وتنزه أن يجعل وحيه مكتسبا.
0: نعم.
1: يمكن للإنسان أن يحصله باتخاذ أسبابه، هذا غير ممكن، أو أن يجعل أنبياءه يتجرؤون على الغيب من تلقاء أنفسهم فيتهمون بذلك. ولذلك ينقسم الوحي إلى ثلاثة أنواع، الوحي.
0: نعم.
1: ثلاثة أنواع سهلة العملية مضى بين الناس كل تعرفها، وحي الله لأنبيائه وهو خاص بهم ويترتب عليه تترتب عليه الأحكام الشرعية والفقهية من الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاستحباب، وكذلك الجواز وعدمه.
0: نعم.
1: هذا النوع الأول. ووحي إلى بعض عباده، إيش معنى يقولوا مازال ثم وحي إلى بعض عباده، كيفاش تجي هذا؟ لكن كنفسروها تو تشوف كيفاش هي ممكن. وهو إلهام قلبي، إلهام قلبي، منين جبناه الكلام هذا؟ مثل ما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذا الوحي إلهام قلبي خاص بأم موسى، يعني أم موسى شكون؟ خاص بأم موسى النبي، ولذلك لا يترتب عليه تترتب عليه تكاليف شرعي.
0: نعم.
1: رغم أنه أوحى إليها لكن عن طريق إلهام القلب.
0: نعم.
1: ألهم قلبها بأن رمت بابنها في اليم، فهذا الشيء لا يترتب عليه تكاليف. علاش؟ لأنها غير معنية بذلك وليست من صنف الأنبياء. ووحي غريزي، هذا وحي لول، قلنا وحي الله لأنبياءه، وحي الله لبعض عباده إلهام قلبي، والوحي الثالث هو وحي غريزي مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومما يعرجون. فلا يجوز شرعا اتهام نبي بالغيب، وسبحانه.
0: نعم.
1: يقول مبرئا نبيه وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل، ليس هو بالضبط ينقل، إيش معناه؟ وإنما هم يبلغون الأنبياء المقصود به ما نزل إليهم من ربهم من غير زيادة أو نقصان قيد أنملة، قال تعالى إنما أنا نذير مبين. ولما سألوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكن أنا ما أعلمش الغيب. ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقف أمام هذه الأسئلة الغيبية وينتظر لماذا يعرف قدره أمام الله وينتظر الجواب من عند رب السماوات والأرض. وأكبر دليل على ذلك عندما جاءه رجل وقال متى الساعة فلم يجبه، وإنما حول السؤال إلى سؤال، قال وماذا أعددت لها، لأن يسأل للي رب سبحانه مداحه يسألونك عن الساعة فيما إن ترك ما تدريش عليه إلى ربها منتهى، إلى ربك منتهى، يعني يروا ربي هو الذي اختص بهذا العلم ولست أنت يا محمد حتى ورفعت مقامك العظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ولذلك نجد الإمام البصيري رحمه الله يعيش هموم عصره، ما كانش خارج الشبكة، بل كان يعيش بهموم عصره. وهذه رسالة إلى كل الدعاة في العالم، أنك تعيش هموم العصر انتعك لك تكون ناجح وتكون مفيد وتنفع روحك وتنفع الأمة وتنفع عصرك وبعد عصرك.
0: نعم.
1: ويدافع يعيش هموم عصره ويدافع عن الدين، لكن بما أوتي من بيان الكلمة وقوة التبليغ والتعبير. ولذلك كيلت حوله التهم والانتقادات قديما وحديث. أكثر واحد شاعر تنقد وأكثر واحد توجهت ليه اتهامات إلى يوم الناس هذا.
0: نعم.
1: مازالوا قبل المولد النبوي الشريف ثم شكون من الدعاة حتى في تونس يكيلون الاتهامات جملة وتفصيلة للإمام البوصيري، والله طوبى له وحسن مقام، لأنه صح ليه أنه ديما الأجر نتاعه يتضاعف في كل عصر وفي كل مصر وفي كل مناسبة إلا وينتقدون.
0: نعم.
1: الإمام البوصيري،
0: ولكن هنيئا للإمام البوصيري رحمه الله. نعم. بهذا الحب الصادق لحبيبه صلى الله عليه وسلم، والدليل على صدق هذا الحب هذه الكلمات وهذا المديح وهذا القصيد الذي أتى به، وكان هذا القصيد عوض منهل من القرآن الكريم أو من السنة النبي أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل الكلمات التي نطق بها الإمام البوصيري لو تبحث في السيرة ولا تبحث في الأحاديث النبوية ولا تبحث في القرآن تلقاها مأخوذة من هضم الثلاثة.
1: نعم.
0: يام القرآن يام الحديث يام السنة.
1: نعم. الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا لم يكن للمرء أعداء فهو منافق. علاش قالوا؟ قال لأنه أطهر قلب وسيد الخلق وخير من سعت به قدم على وجه الأرض، ومن اللي بدأ من نهار لول حتىش النهار اللي مات فيه وعنده أعداء. أي إنسان سيكون في أرفع من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وهناك مقال آخر يقول لك إذا أردت أن تبحث عن الحق أو تبحث عن الصدق أو صاحب.
1: نعم.
0: الحق وصاحب الصدق.
1: نعم.
0: يقول لك اتبع سهام المنافقين.
1: نعم.
0: هذه السهام ستصلك إلى الحق،
1: توصلك لي ما دماش واحد معناها يعني يكون يمشي معناها صريحا ويطرق أبواب الحق وما عندوش أعداء، رو عنده أعداء وهذا حال.
0: كذلك ما ثمش مصلح، فيلسوف مصلح في هذه الحياة نحن كي نقرأه عبر العصور وعبر التاريخ ما تلقاش إنسان مصلح إلا وتلقاه تعرض لكثير من الظلم، لكثير.
1: نعم.
0: من التشويه.
1: نعم.
0: لكثير من الهرسلة.
1: نعم.
0: نعم.
1: وهذا حال العظماء عبر الزمان في كل مكان.
0: نعم.
1: ويلخصها يعني أبو القاسم الشاب شاعر تونس فيقول كلما قام في البلاد خطيب موقظ شعبه يريد صلاحه ألبس روحه قميص اضطهاد فاتك شائك يرد جماحه هكذا المخلصون في كل صوب رشقات الردى إليهم متاحة.
0: سبحان الله،
1: يعني لخص كل شيء، قال لك راهو يستحيل أنك ما دامك تسلك هذا الطريق الصحيح وما دامك أنك قوة كيف قوة معناها سبحان الله، يعني قوة بلاغية، قوة في الكلمة، قوة في الإلمام بالمواضيع الكل، قوة في الطرح، أنه يجمع الإمام البصيري مسألة يعني فقهية معقدة حولها اختلاف عبر الأزمان، قبله هو حتىش القرن السادس الهجري حتىش القرن السابع الهجري وبعده هو بقات يطرحوه دي محل اختلاف، ويخرج منها ببيت شعري واحد يلخصها في بيت شعري واحد فقط.
0: نعم.
1: بيت شعري واحد يلخص فيها هذه المسألة ويعطي رأيه الفصل وكلا وخطاب الفصل، يعني يفصل فيها فصلا ويجي الكلمات نتاعو حاسمة. الحقيقة رب إن شاء الله يجعله في مع الرسول صلى الله صلى عليه وسلم في جنات النعيم.
0: ونحن كذلك يا ربي يجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، نحن ومستمعين الكرام والمحبين للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه معاني هذه الكلمات من هذا المديح، مديح البرد الإمام البوصيري رحمه الله. حبابنا الكرام، خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج.

0: مولاي. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نمر الآن للركن الثاني من هذا البرنامج اللي هو سنتحدث فيه في هذه المحاور الثلاثة التي ذكرناها في أول البرنامج. نعيد ذكر هذه المحاور: القيادة استشارة وليست سلطة، القيادة استشارة وليست سلطة، كذلك أهمية الصدق في التقاء إرادة العبد بإرادة الله سبحانه وتعالى، كذلك الأسلوب القرآني في تزكية النفوس. الأسلوب القرآني في تزكية النفوس، هذا ركن مهم جدا. لكن خلينا نبدأ بالركن الأول، القيادة استشارة وليست سلطة يا شيخ.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، واجزي عنا سيدنا محمد ما هو أهل له. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم راه لازم ننظروا له على أساس أنه مدرسة متنقلة.
0: نعم.
1: مدرسة عبر الزمان، والمدرسة هذه ينهل منها الناس جميعا، ولكن معينها لا ينفد أبدا. كم من واحد اكتب في السيرة عبر 14 قرن لا تكاد تحصى. يعني ثم واحد في تونس لهنا عنده 120 كاتب، 120 كتاب تتحدث على السيرة النبوية، و120 كتاب فيها باللغة الألمانية وفيها بلغات تقريب متعددة جدا، ولكنها ديما هناك أطروحات جديدة. آخر الأطاريح وقعت في السنة القصدية، كتاب آخر هذا جديد، السنة القصدية إضافة إلى المكتبة الإسلامية جديدة. معنى السنة القصدية يعني ديما يكتشفوا جوانب عظيمة وعظيمة جدا في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بركات التعامل مع صفة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم مش يورينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش هو مارس هذا المبدأ الأخلاقي اللي هو مبدأ الكتمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. وأثبت الواقع أن الإنسان الذي ينشر غسيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحصل له في حياته الشخصية وفي حياته العائلية كثير من الأمراض وكثير من النزاعات وكثير ما تنتهي إلى تفكك الأسرة أصلا. فهذه المبادئ ربي سبحانه قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما عندكش الحق لو باش تنشر هالأشياء هذه اللي خاصة بيك، للبيوت حرمتها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم وهو ماشي في غزوة، يعلم في الصحابة، ويعرف اللي أنه هذا الكلام وهذه التربية وهذه معناها التربية في أرض الواقع ستنقل إلى الأمة من بعدها ويستفيدون بها. ويقول لك فعلا راني عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تعرفه بالكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفه بالكلام، تعرفه بالفعل، تعرفه بالاعتقاد، تعرفه بالمحبة، تعرفه بسلوك، تعرفه بالعمل. هذه الأبواب تهز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تقف عند محطة المعرفة القولية الغير مصحوبة بالعمل، فهذا لعمري في القياس عجيب. هذا ما يجيش راهو بالكل. إذن الكتمان هو مبدأ أساسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات العامة والخاصة، في المعاملات العامة والخاصة، حتى ولو كانت عامة يعني تخص الناس كله أو خاصة. نعم، بهذا المبدأ. ليش؟ لهذا المبدأ يقي الإنسان من الوقوع في الرياء أو العجب وكشف أسراره للغير حتى لا يفسد أمره. فعن كعب ابن مالك رضي الله عنه قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. هذا صحاب يعيش معاه شبيها، قال له راه كل ما يخرج في غزوة إلا ويوري بغيرها. شو معناه يوري بغيره؟ هو ماشي في غزوة لبني خيبر، ما يعملش، ما يقولش للناس راني ماشي لبني خيبر. يوري أنه ماشي غيرها، راي غزوة أخرى، وهو في الحقيقة ماشي لهذيك. علاش؟ لكي لا يفسد أمره، ولكي لا يفتضح الأمر تاعه، ولكي لا يقضى عليه قبل تحقيق الأهداف. وقد ظهر هذا جليا في سؤال الشيخ وانصرافه صلى الله عليه وسلم سريعا، حتى لا يجيب الشيخ عن بيان المقصود مما هاك الراجل اللي جاف في بدر، الرجل الكبير، وقال له كذا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبين له عدد، عرف عدد الجنود وعرف العدة تاعهم وعرف برش حاجات، وعرف الفرسان وعرف الجواد اللي جايين عليه، وعرف العدة. بعد سأله: وأنت من أين؟ الشيخ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق، فقال: نحن من مائن. فبقى الشيخ يخدم فيها في مخه أي ما معنى من ماء، أمن ماء العراق؟ ومش يعاود يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع عنه الطريق وانصرف هو صاحبه سريعا حتى لا يجيبه ويبقى أمره مكتوما.
0: نعم.
1: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أجراس الإبل. الإبل كانت عندها أجراس، كل قلادة تلقاها في العنق نعم. تاع الإبل. علاش؟ قالهم يوم بدر، قالهم أقطعوا هذه لكي لا يتجسس عليهم العدو ويعرفوا مكانهم، لأنه وقت اللي يتحرك الجمل ويبدأ عنده هاك القلادة اللي فيها أجراس
0: نعم.
1: يحدث رنينا فيسمع العدو ويتنبه إليهم، لذلك أمر بقطع حتى لا تحدث رنينا يسمعه العدو. وقد أشار الإمام النووي إلى استحباب التورية. الإمام النووي هذا اللي درس 40 حديث وبعد اعتمد، قال من حفظ عن أمتي 40 حديثا أشبيه دخل الجنة. الحديث هذا أثار فيه همة عظيمة جدا عند الإمام النووي وتنبه الله. إلى ذلك، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خذا حديث فقط وآمن بذلك الحديث ثم طبقه في حياته، ثم أراد أن يرقى به مراقي النبوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب كتاب كامل اللي هو اسمه الأربعون النووي للإمام النووي. ومن بركة هذا الكتاب أنه يدرس تقريبا في أغلب مساجد الدنيا.
0: سبحان الله.
1: هذا لما فيه، لأنه جمع فيه 40 حديثة تخص مسائل الدين كلها مع بعضها الكل، وحاول أن يقدم شرحا بسيطا كأنه يستشرف الغيبة. شو معنى؟ ثم ناس رأوا ربي يلهم، كما كنا نتحدث تو على أنواع الوحي، ونرى ثلاثة أنواع: وحي للأنبياء، وحي لعباده، ووحي لبعض الحيوانات كما
0: نعم.
1: النحل وغيره والحشرات.
0: نعم.
1: فهذا الوحي هو إلهام القلب، فكأنه يستشرف الغيب، فبدأ بتفصيل معناها موجز حتى يسهل على الدارسين والمبتدئين تناول هذه الحديث وفهمها.
0: نعم الشيخ، فين دل هذا الكلام وهذا العمل لهؤلاء الفطاح للعلماء الصادقين الصالحين؟ فإنما يدل على أن العمل نتاعهم كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، وعمل كان محب لرسول الله، وعمل كان صادقا، لأن العمل الصادق يقعد يذكر.
1: نعم.
0: ربي قال ونكتب ما قدموا وآثارهم.
1: نعم.
0: هناك كثير من الفطاحلة في هذا الكون في هذا
1: نعم.
0: العالم، هناك كثير من العلماء في شتى المجالات، لكن بعد الفلان تاعهم بعشرة عشرين ثلاثين سنة التراث ولا الإرث اللي خلوه راه ينضحل، يمشي معاه ما عادش يندثر. لكن عندما ننظر إلى هذا القصيد المديح البردة الشريفة والهمزية وإلى الكتب كتب الحديث
1: راهو هجرية، وإحنا تو في 1448
0: كتب الحديث ولا تفسير القرآن
1: قرون
0: سبحان الله فوق الثمانية سنة هي ما تذكر إلى الآن.
1: ما
0: زلت عندما تقول الإمام النووي تلقى الكتب بتاعه، عندما تقول الإمام مسلم تلقى الكتاب بتاعه، عندما
1: نعم.
0: تقول البخاري تلقى الكتاب بتاعه، عند كل كتاب في تكتب بصدق وإخلاص ومحبة في رسول الله إلا وتلقى هذه الكتب موجودة إلى الآن تدرس في شتى بقاع الأرض.
1: نعم.
0: حتى ما يدرس تلقاها موجودة في المكاتب في مكاتب هذه الدنيا، تلقاها في هناك أناس يحفظوا هذه الكتب.
1: نعم.
0: هناك شباب وشابات يحفظوا هذه الكتب.
1: يحفظ عن ظهر قلب.
0: لماذا؟ حبا في رسول الله.
1: نعم.
0: حبا في هذا الكلام.
1: نعم. سيدي بشير البرنامج هذا يبشر ويعطيك الصحة تتنحاج، تو اللي يسمع فينا يقول بالله يضم علماء وكتبوا واعمل، أنا لاني عالم ولا نجم نكتب ولا نجم نعمل حتى شيء، إيه ما عنديش نصيب في هذا. عندك نصيب وافر جدا، ومش ناخذ مثال
0: نعم.
1: من أرض تونس هذه
0: نعم.
1: من الأرض هذه أراه، حتى الأمة اللي قاعدة في المطبخ نتاعها وتسمع فينا الآن راك تستطيع أن تغرسي شجرة لا تموت إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: مش شجرة تقصد بها شجرة المادية، مش يقول لك شجرة، أنت عندك بنتك وتعلمها كلمة طيبة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفسري لها آية بركة من القرآن تفسيرا علميا وتفسير معناها صحيح وتفسير يتماشى مع مراد الله من ذلك، وإلا تعلمها حديث فقط، فأنت قد غرست شجرة لن تموت. وشكون الساقي في هذا؟ الساقي هو رب العزة يربيه، لذلك يأتي يوم القيامة ويقول للعبد انظر إلى عملك ورهول نهار تلمات ما يساوي حد شيء، بعد يجي بعد مئة سنة يشوفوا جبال يقول يا ربي من أي لها، قل ما تركته فقد رباه الله. إيش معناه رباه؟ يعني كثره ربي سبحانه وتعالى. هاوش ناخذ واحد تعرفه مليح أنت سيدي بشير، الشيخ حسن الورغي هذا اللي عمل له الأسر
0: الله.
1: رحمه
0: نعم.
1: الله
0: درست
1: أول عادة. ما بدأ بكعبتين معناها انت عتلام
0: نعم.
1: شوي معناها كعبتين وبدأت بشوي بشوي وتعرض إلى مضايقات وإلى صعوبات وإلى عراقيل وإلى إلى إلى غير ذلك. ومع ذلك كان ممكن أنه راه يخلينا نكتب هذاك راه يخلينا نكتب في مجال لأنه هو مختص في ماذا في علم التجويد
0: نعم.
1: في علم القراءات ولكنه لم يجد وقتا لكتابة الكتب وإنما كتب ماذا ترك كتبا متنقلة شغل
0: نعم.
1: اهتم وكان يعني بدرجة كبير كان معناها في زمن مضى يعني في بدايات نتاعه يبعثوا له ناس معناها عندهم نفوذ كبير ياسر باش يغلقوا له المدرسة إذا بهم يدخلوا مجموعة ويبقوا معاها شي يعملوا كلهم يخرجوا مغاديك وهم يبكوا هو ما يعمل حتى شيء ينزل الله
0: نعم.
1: ينزل الله في كلامه حلاوة وطلاوة وتأثيرا عجيبا فاللي جايين مش ينفذوا عليه قرار الغلق يصبحوا هم أول المدافعين عليه ودفاعا شرسا يعني بدرجة كبيرة وكم من واحد يعني سجلت هذه تتحث مع تلامنت وتشوف جاي باش ينفذ قرار الغلق إذا بي يلقى روحه وتحول إلى مدافع شرسا عن هذا الرجل وعن هذه المدرسة
0: نعم.
1: ومات الشيخ الأحسن رحمه الله
0: وبقيت
1: المدرسة قائمة إلى يوم الناس هذا هذا قد زرع شجرة يسقيها رب العزة
0: نعم شيخ نحن عندما بدأنا هذا البرنامج قلنا هذا البرنامج هو الله سبحانه وتعالى الهدف منه أن نعرف الناس بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحب الناس في سيرة رسول الله لكن الحمد لله مشينا شوط في هذا البرنامج وناس تفاعلوا مع هذا البرنامج
1: نعم.
0: هناك كثير من الناس محبين لهذا البرنامج قاعدين يتبعوا في هذا البرنامج خطوة خطوة بالضبط كيما على خطى الحبيب هذا البرنامج هناك كثير من الناس كوكبة من الصادقين المخلصين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين مشين معانا وقاعدين يقرأوا معانا ويمشوا معانا بأين جتني فكرة قاعدي قداش الشيخ قاعد نبلور فيها ونخمم فيها ونشوف كيف تجي وإن شاء الله يا ربي وأنا نعرف كل أنت بتوافقني فيها ونمشي فيها
1: حطيتني توا في الجيب
0: أنا نقول علاش دائما نلقى الناس يعملوا مسابقات في القرآن الكريم ولكن الجانب السنة وجانب الحديث دي من نلقاها ما هو حظه مش ما هو حظه
1: ربي يبارك
0: باهي أنا وش قلت إن شاء الله أش قولك يا شيخ نتفقوا في أول البرمجة الجاية إن شاء الله ما زال فيها بعض الأيامات نأخذوا كتاب حديث وكل حصة من هذا البرنامج نقرأ ثلاثة أحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونخلو السامع هو اللي بش يحفظ هذه الأحاديث وفي بعد مدة في آخر البرمجة نجمع قداش قرأنا من حديث ولنلقوه حافظ هذه الأحاديث ويرسلنا يقول لني أنا حفظت هذه الأحاديث عن ظهري للغيب ونجمعهم ويصير اختبار قدام برشة من المشايخ المختصين ونهدو لهم جوائز قيمة
1: قيمة جدا
0: قيمة جدا هذاك باش نحافظه باش تكون هذيك السنة وباش تكون نحن ثم أثر رحيناه نشجع الناس على حفظ الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم كما الحمد لله شجعنا الناس توا الحمد لله شدوا طريق قاعدين يقرأوا في السيرة ويفهموا في السيرة كذلك نشجعوا ناس أخرين بزادة يحفظوا الأحاديث ويفهموا هذه الأحاديث
1: إن شاء الله بإذن الله تكون معناها جوائز قيمة جدا مش كتاب
0: نعم.
1: مش كتاب قرآن كتاب قرآن عزيز علينا وفوق رؤوسنا من فوق والسيرة
0: نعم.
1: كذلك عزيز لكن للمجهود الكبير هذاك تكون معناها من أهل الخير ونعرف اللي البلاد هذه والله معبية وأقسم
0: نعم.
1: على ذلك أن معبية بأهل الخير بدرجة كبيرة ومستعدين باش ينفقوا في سبيل الله ما لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض
0: نعم.
1: هذا لا شك فيه لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أنه يقول لك نحب أنا حاجة واضحة ونحب أنه يحبوا شكون يحركهم أنت كنا تحدثوا على السيرة ثم برشا ناس برشا
0: نعم.
1: ناس بي أنا وبغيري وبغيري وأي واحد يقول لك راني وليت نفهم القرآن خير
0: نعم.
1: راني وليت نفهم الحديث أكثر
0: نعم.
1: راني وليت نحس في روحي ثم اتساع أكثر مش كان السيرة برك لأن السيرة هي ترجمة عملية لوحي الله سبحانه وتعالى ترجمة عملية للقرآن ترجمة عملية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم.
1: ترجمة عملية للمعاملات ترجمة عملية للتربية ترجمة عملية لتكوين النفس وترجمة عملية لتزكية النفس كيف تدخل على الله رهبابنا
0: نعم.
1: احنا الكل في الآخر

0: انك بدي تتلقى، بدي قلبك ينفتح فعلا، لان التعامل راهو مع الدين ماهوش كان فقط يعني مجرد عمليات حسابيه مجرده، راهو فيه جانب روحي كبير ياسر ياسر. ولذلك كي نبدو نتحدث مثلا على الدنيا وعلى الاخره نلقوا نفس العدد اللي تحدث فيها من ربي سبحانه، نفس الكلمات، معناها عدد الكلمات التي تحدثت عن الدنيا نلقاها عدد الكلمات التي تحدث بها ربي سبحانه عن الاخر، نلقوا عدد انه تحدث ربي على العقل، نلقوا عدد تحدث ربي على القلب، نلقوا ثم توازن. ايش مش يقول لنا الرساله اللي يحب يوصل هان الرساله الباطنيه القويه اللي تخاطب القلوب، راهو السير الى الله يكون بالقلوب اولا وتصحبه الاجساد، انك تسير المره الاولى تكثر من الركوع والسجود دون حضور القلب فهو لا يساوي شيء.
1: نعم، معنا انت تشاطرني الراي نمشي في هذا البرنامج ونعمل مسابقه كبيره برشا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: على مستوى وطني، علاش لا؟
1: على مستوى وطني نحكي،
0: مستوى وطني الناس كل باش ما نحرموا.
1: نعم.
0: حتى واحد، حتى واحد ما يحس روحه انه معناها يعني تهضم حقه. لا سيدي، هاي مسابقه مفتوحه للناس الكل،
1: اللي يحفظ هذه الاحاديث اللي احنا باش نذكروها في البرنامج نتاعنا. كل برنامج نذكروا ثلاثه احاديث بعد مده، خلينا نقوله في رمضان، شهر رمضان.
0: نعم.
1: نبطاب شهر رمضان.
0: نعم.
1: نعمل أحاديث كل في حصة من هذا البرنامج إن شاء الله، ينطلق البرنامج في البرمجة الجديدة إن شاء الله، كل حصة من الحصص نطلقوا ثلاثة أحاديث، واللي يحفظ هذه الأحاديث قدرة السميع العليم. تو نحن نبرمجوا الشيخ الجوائز
0: لجنة تحكيم، مش احنا
1: التحكيم، مش نحن مش نحكم، نحن كواسطة،
0: ناس مختصين في الحديث،
1: نحن كواسطة نجيبوا. نعم. ناس نعمل لجنة ويكون المسابقة على مستوى وطني بإذن الله السميع العليم تحت إشراف إذاعة الزيتون القرآن.
0: نعم.
1: الكريم، وتحت إشراف برنامج مشاوير.
0: نعم.
1: وتكون جوائز قيمة، وكذا كما حببنا الناس في سيرة النبي صلى الله.
0: نعم.
1: عليه وسلم، كذلك نحبوا الناس في أحاديث.
0: نعم.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذا نكون نحن طريق للخير،
0: كون
1: طريق باش نحيو هذه السنه. كما
0: نعم.
1: نحفظ القران نجم.
0: نعم.
1: نحفظ الحديث.
0: نعم.
1: علاش نحفظ القران ونعمل مسابقات في القران الكريم وما نحفظش الاحاديث ونتركوها؟ هي الاحاديث هي جزء لا يتجزا من القران الكريم.
0: لو كان سالت اي واحد.
1: نعم.
0: حفظ القران، اساله سؤال واحد، اتاكد راي الناس كل ما تجاوب نفس الاجابه. شنو السؤال؟ تقول له هل انت مع جماعه القرانيين؟ يقول لك لا مباشره.
1: نعم.
0: ولكن اذا تنظر في حقيقة أفعاله تلقاها قرآني. علاش؟ يقول لك لا اختني، ما حتى الجمعيات الكل ما تلقاش جمعية تدرس الحديث، تلقاها كلها قرآن، وكو شد في القرآن فقط، وشد في القرآن وما حتى شيء آخر، لا حاجته لا بعربية يتعلمها، لا حاجته بعلوم القرآن.
1: نعم.
0: ولا حاجته بعلم التفسير، ولا حاجته بعلم الحديث، ولا حاجته بعلم السير. راهو ما تنجم تفهم الدين إلا لما يكون الدين شامل، منظومة شاملة، ما تفهمها إلا في قلبها الكل. أما أنك تنحي طرف وتحطهم على جهة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما فلن تظلوا بعدي أبدا.
1: نعم.
0: شكون مضم حاجتي الأولى هي كتاب الله، ثاني سنتي، وقالوا جاءت السيرة في داخل السنة.
1: نعم.
0: السيرة جاءت في داخل السنة.
1: نكونوا عملي، نحن توا غرسنا في عقول كثير من الناس، هنقول مش متوانسة كل، أما كثير من التوانسة، ثقافة دراسة السيرة النبوية.
0: نعم.
1: الآن باش نخدموا على مشروع اللي هو ثقافة دراسة الحديث النبوي.
0: نعم.
1: إن شاء الله باش نعلنوا على الكتاب اللي باش ناخذوه ان شاء الله السميع العليم في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحلقه الاولى من هذا البرنامج في البرمجه الجديده ان شاء الله، ونتوكلوا على ربي نختاروا كتاب شيخ.
0: نعم.
1: وناخذوا كل مره ثلاثه احاديث.
0: نعم.
1: ونقلوهم في الحصه نتاعنا، وان شاء الله في رمضان هناك
0: مسابقه وطنيه ان شاء الله
1: في رمضان. نعم. هناك عندنا موعد كبير.
0: نعم.
1: ان شاء الله،
0: إن شاء الله. مهرجان. شكرا. مهرجان الحديث
1: باذن الله السميع العليم.
0: ما عندوش حق الحديث باش يكون السيره والواحد عنده مهرجان، كما ثم بحول الله ان شاء الله يولي ثم مهرجان القران ومهرجان الحديث ومهرجان. المهرجان راه مش معناها الجانب اللهو فيه والمرح، لا، راه جانب فيه التزكيه، جانب فيه الخير، جانب فيه انه التعريف بهذا، جانب فيه الاستفاده، جانب فيه الاطلاع، جانب فيه انه الناس كل تحبب الى قلوبهم هذه العلوم التي تنفع في الدنيا وتنفع كذلك وتنجي في الآخرة.
1: نعم أكيد شيخ، إن شاء الله باش نخدمه على هذا البرنامج بإذن الله السلام العليم. موعدنا إن شاء الله في أول حصة من البرمجة الجديدة ننطلق في هذا البرنامج في هذه المسابقة، مسابقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نطلق عليها حوار ونعمل لها ركن يختص بها.

0: البرنامج وبهذه المسابقة، وموعدنا إن شاء الله في رمضان تكون هناك جوائز قيمة بإذن الله السميع العليم. والعهدة على الراوي، والراوي شكون هو؟ سي عبد الباقي المغراوي. شكرا
1: كيما لقينا سيدي بشير. نعم. كيما لقينا شكون تبنى مشروع هذا نتاع المشاوي. نعم. نتاع القصص هذه، معناها الكتب هذه. نعم. تبناها ناس كل ربي ولا يحب ولا يذكر أسماءهم ولا يتعرف بهم ولا يعرفهم واحد ولا حد شيء.
0: تحية
1: يقول لك أنا نخدم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نحبش لا تذكر لي اسمي ولا واحد طوال المدة هذه الكل، ولا واحد حتى تشحت تقول له على الأقل مرة. أبدا إذا ذكرت اسمي ما عادش نتعامل معك.
0: تحية لي،
1: ذكرش لا اسم ولا جهة ولا حد شيء يحب. فكذلك إن شاء الله بإذن الله نلقاو شكون يتبنى الفكرة هذه ويكون ويحتسبه في ميزان حسناته ويحتسبها خالصة لوجهه الكريم.
0: كريم، تحية.
1: لا تعرف بي ولا حاجتي باش يعرفني واحد.
0: تحية للخير الكل.
1: يكفي أنه يعرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يكفي والله العظيم.
1: يكفي
0: أنك تكون معروف عند الملائكة.
1: هاو جي يوم القيامة،
0: عند الله
1: يوم القيامة عيط لك ثم
0: معروف
1: ناس.
0: عند الملائكة معروف عند رسول الله.
1: هاو جي يوم القيامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه فلان فلان، تقعد تستغرب يا ربي وني عرفني أنا عمري لا ريت، وأنا ما بيناتي أنا وياها 14 قرن وعمره لا شافني. ثم ناس حتى في المنام بيدا ما شافوهوش، ولكن يأتي يوم القيامة ويسميهم.
0: سبحان الله.
1: شو معنى؟ يقول فلانة بنتي فلان، ويقول أين فلان ابن فلان. فتستغرب الناس من حولي، كيف عرفته؟ أخي أنت زرت وأنت مشيت، ما مشاش حتى حجة ولا عمرة ولا حتى شيء، ومشاتش في دار، لكنها بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائل خفية، رسائل لا يعلمها إلا رب السماوات والأرض. وقال ما سلم علي عبد إلا رد الله علي روحي لأرد عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. هنيئ للمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله ننطلق في هذا البرنامج، في أول حلقة من هذا البرنامج التي ينطلق إن شاء الله في البرمجة الجديدة بإذن الله السميع العليم. نكون نسكن مع عند الموعد ويكون الخير بإذن الله. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد دائما نذكر بالمحاور، القيادة استشارة وليست سلطة، كذلك أهمية الصدق في التقاء إرادة العبد بإرادة الله سبحانه وتعالى، كذلك الأسلوب القرآني في تزكية النفوس. نواصل الشيخ معك. نعم،
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شوف الإمام النووي كيفاش التقط هذه السيرة، باش يقول لك راه ما عاشش في الأحاديث. والله هو الإمام النووي ما كتبش في السيرة، لكن هو تهتم بالأحاديث. هو سيدي هو يتحدث على نفس المسألة بسيطة ومسألة معنى دقيقة في كتب السيرة. نقول الإمام النووي باش نقول شوف كيفاش كانوا العلماء، ما هي القدوة نتاعنا كذلك من العلماء، هم ورثة الأنبياء، هم كيفاش كانوا يتعاملوا مع الدين، مع العلوم الشرعية، كانوا يلموا بها الكل. فالإمام النووي يقول يعني يروا هذا، وقد أشار الإمام النووي إلى استحباب التورية في الحروب. والملاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر على نفس المنهج منذ الفترة السرية والجهرية. تول هنا كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر أن القيادة ما هيش سلطة وإنما استشارة. شو الفرق بين السلطة وبين الاستشارة؟ السلطة معناها رو هو وحده باعتباره نبي يأخذ القرارات كل، وما على الجنود والأتباع والأنصار والمحبين إلا تطبيقها والالتزام بها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدرسة سيرته ما نلقاوش هذا المبدأ أبدا، رغم أنه إلا في حاجة واحدة، إلا في المسائل الوحية تاع الوحي المأمور بتبليغها كما هي، هذيك ما فيش حتى كلام، لأنه وما هو على الغيب بضنين وما إن أنا إلا نذير مبين، هذيك فيها مسائل محسومة من رب العالمين. أما كل حاجة تحتاج إلى مشاورة فلا يترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل إلى أرض الواقع ويأخذ بأبسط رأي من أتباعه. وتشوفوا كيفاش أبسط رأي، أبسط واحد يعني أقل واحد منزل، أضعف واحد فيهم في البدن في كذا، يأخذ برأيه، وأحيانا يقدم رأيه على آراء الناس كله، على أقرب الناس إليه. وقتاش يقدمه؟ مش من باب المجاملة الفارغة، مش من باب يعني ما خط خاطر، لا، عندما يتبين له صواب هذا الرأي وكفاءة هذا الرأي، هذا الرأي كفء، هذا الرأي فيه صواب، هذا الرأي فيه رشد، هذا الرأي فيه قيمة. إذن مرحلة جمع ما يمكن من المعلومات. شعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل في المعركة هذه اللي هي غزوة بدر الحديث انتعنا، جمع أكثر ما يمكن من المعلومات عن العدو. لم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجزا يدعو ربه أن يأتيه عن طريق الوحي بكل المعلومات، ما قعدش كان ينجم يرفع يديه رب يا رب يجيب لي عليهم المعلومات الكل، يا رب يعطيني قداش عددهم والعدة نتاعهم ومنين جاءوا وعلى شنو راكبين وعملوا شعمل، هذه الكل خلاه. ولذلك قالوا من قرأ سورة ياسين والحريق أمامه فقد خان الله ورسوله. كيف تو يقرأ في سورة ياسين؟ كيفاش خان الله ورسوله؟ نعم، كان المفروض يبدأ بإطفاء الحريق، يجيب سطل، يجيب أي حاجة،
1: نعم،
2: ثم ماذا؟ ثم يقرأ في نفسه في الأثناء يقرأ سورة ياسين. أما أنك تكتفي بسورة ياسين فأنت قد خنت الله ورسوله. شو الدين قداش واقعي، شوف ديننا قداش يراعي معناها المسألة الواقعية، شوف ديننا كيفاش معناها ديناميكي ومتحرك، ما هوش انتاع دروشة وانتاع وقعد في وحدة وبروتوكول وما ادري شنية وفولكلور وقعد في زاوية وانت هات مشكل سكر على العالم وما عادش تدخل لا وما تخلطش الناس مش صحيح. بالعكس، كان ثم داعية تركي كان يمشي لألمانيا برش، وقت يمشي يهزوه وين؟ يهزوه الجامع، يلقي المحاضرة نتاعه، قال شبيه من الناس ضمه، شنو العقلية؟ حاول باش يغير طريقة التفكير عند هؤلاء الناس، هم مصلين، هم ناس طيبين، هم ناس معناه يعني ألزموا أنفسهم الطاعة ومدري شنو وكذا. أخي نهار من نهارات بعد ما كمل لوحده أخي قال وين بقية المسلمين؟ قالوا له يا شيخ هم المصلين، رأينا احنا عدنا قداش يضمهم يعني الثمين اللي يصلوا الكل في المناطق هذه الكل جبناهم. قالوا لا ما نقصدش هذه، اخي مش ثم ناس خلين اسمه محمد واسمه علي واسمه صالح واسمه مهدي واسمه كذا واسمه كذا بدي اسمي. قالوا ايه ثم، لكن رم يصلوش. قال لا هزوني ليه، اتحرجوا لعبان، كيفاش نهزوك ليه، وين موجودين؟ قالوا له يا شيخ اسمعني، انت عندك هيبه وقهر وكذا، وكان نعم. جميل بدرجه كبيره، اسمه نعمت، هذا كان جميل، رب سبحانه اعطاه حتى بالجمال الجسدي، جمال المنظر، جمال الهيبه، وعنده وقار كبير. قالوا موجودين وين؟ في الاماكن والعياذ بالله يحتسون الخمر. قال هزوني له، هزوا غادي تخلى، السلام عليكم. قال في بالكم انتم من المجاهدين؟ تلفتوا لبعضهم كلهم سكارى، شو مجاهدين؟ احنا تو صغارين لعقاب الليل، معناها نشرب ونعصي الله ونقول مجاهدين؟ قالوا كيفاش يا راجل؟ مره ولا حبوا يستأذوا بي. قالوا انت شو اسمك؟ قال محمد. لا انت اسمك علي، انت اسمك عمر، انت اسمك صالح، انت. قال وجود اسماءكم فقط في بلد لا يؤمن بدين الله، لا يؤمن بدين محمد، فهو جهاد، فهو جهاد، لأنك أنت تحمل حضارة، اسمك يحمل حضارة كاملة.
1: نعم.
2: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل مسمى، لكل إنسان من اسمه نصيبا،
1: نعم.
2: أو كما قال لكل إنسان. ولذلك هذاك أمرنا أن من واجب الولد ومن حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه. ما يسميهوش اسم خايف.
1: حرك حرك حرك غريزة الدين في قلوبهم.
2: أش عمل؟ بدأوا يتكلم ولو يبكوا، جزء منهم كبير برشا، للي في الاخر جاه مجموعة من يا شيخ بدأوا يبكوا بدرجة كبير، أرى نحبوا نخرجوا مع المستنقع هذا، ورينا كيفاش. سهل ياس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبكم، وانت نهار اخر ماشي عيط لك باسمك، انت محمد وانت علي وانت صالح، تقف نهار اخر مع جون دارك ومع فلان ومع فلان ومع فلتان ومع الاسامي ومع جون ايفز ومع اندري شني، الا انت تقف مع ملة محمد صلى الله عليه وسلم. بدات بشوي بشوي ارجع مره ثانيه اللي بدو، قالوا مول التبرنا هذاك يقترحها لي في الفلوس، يقول له ما عادش تجي. في الاخر اش عمل؟ في الآخر مول المكان هذاك، المحل هذاك،
1: نعم.
2: أسلم ودخل دين الله، وأغلقت تلك الأماكن التي يعصى فيها رب السماوات والأرض. يكتب المكتوب ويمشي هذا الداعية إلى أداء مناسك العمرة في المسجد الحرام، وإذا به يفاجئ في الطواف أنه واحد يلهث ويجري وراه جراه، وقال له يا شيخ سمحني أقف. قال له عرفتني وجيه قدامه ومعاه مرته وولده وبنته، عرفني. قال له سامحني ولدي، انا اعرفك انت واحد من امه محمد. قال له لا مش هذا. قال له انت ما دام جيت للبلاصه دي انت من احباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت من عباد الله المهتدين. بدا يجاوب فيك الاجوبه العامه. قال له لا تعرف انا شكون؟ انا اخر واحد خرج منين من تبرنا هذيك، اخر واحد خرج بفضل شكون؟ الفضل لله أولا ولك ثانيا، أنت أثرت فيه. قال له في بالك اللي أنا تو هاي معايا زوجتي وأولادي كله جئنا مع بعضنا، وبدأ يبكي يبكي يبكي، معناها ويعترف بالمنة والفضل لهذا الرجل الذي أخرج الدين من ماذا؟ من الكنيسة. دين إذا خلوه في المساجد رانا حكمنا عليه بالإيمان الميت.
1: نعم.
2: والإيمان الحي، أو ثم إيمان ميت وثم إيمان حي. إذا تكتفي بالطقوس الشعائرية فقط فهذا إيمان ميت، أما إذا تحوله إلى سلوك وإلى معاملات وإلى فكر وإلى بحث، مش معناها راو الدين، مش معناها أنت الدين يزمك تجي أنت لول. ونحن نلاحظ في كل عام حفاظ القرآن من البنات ومن الذكور ومن الإناث يكونوا هم الأوائل في الشعب العلمية، في المات في الرياضيات وفي العلوم التجريبية وفي الاقتصاد، هم كلهم من حفاظ القرآن.
1: لكن شيخ للأسف الشديد خلينا نقول ما زالت هذه الفكرة عند كثير من الدعاة والأئمة، يظنوا أن تبليغ الدعوة، تحفيظ القرآن، تحفيظ الأحاديث، بث الأخلاق، بث القيم كان في المسجد في الخطبة نتاع الجامعة، وإلا في المزهر القرآنية يقف غاد. مش هذه الرسالة المحمدية، ما جاش بهذه الرسالة المحمدية، جت بالقيم والأخلاق والقرآن والصدق والإخلاص، أنك تكون في الشارع، تكون في المرشي، في السوق، في المعاملات بيناتك، تكون في المدرسة، تكون في المعاهد، تكون في الجامعات. هذه قمة العمل، قمة العمل وقمة الدين الحقيقي عندما تدخل إلى قلوب العامة.
2: نعم.
1: في شتى المجالات.
2: نعم. يذكر الداعية محمد راتب النابلسي يقول في لندن هناك سائق، معناها سائق حافلة،
1: نعم،
2: تأثر بإمام في،
1: نعم،
2: مسجد وكان ديما يسمع فيه، وبدأت الأعداد تتكاثر حول هذا الإمام، معناها في المسجد هذا حتى يعني غصة بالمرتدين للمساجد.
1: نعم.
2: فهذا لم يكن مسلما هذا سائق، ولكن صادف أن هذا الإمام اللي جاته الناس وانتشر صيته واللي عنده معناها يعني من فضل الله سبحانه وتعالى شهرة كبيرة، اركب معاه. وقت اركب معاه مدله 20 واحد أورو، وقت والركوب ممكن 5 أوروات في الحج كيفك.
1: نعم.
2: إيش عمل هذا السائق؟ شنو عمل؟ عمل لك يصرفهم ورجع له 20 أورو كاملة مصرفي. فإيش عمل؟ شدهم هذا الإمام وقال هكا ورجع لمكانه، بدأ يحسب شيء جاه ما خذاش عليه. بدأت نفسه هذا الإمام هو اللي تحدث نفسه وتحدثه، إيش تقول له؟ تقول له هذا كافر وأنت مسلم، وهو اللي أعطاك ما ترجعش ليه.
1: بليس.
2: هذا كافر وأنت تعاونه على كفرة، هذا شيء البليس شنو يعمل؟ هذا كافر وأنت تعاون فيه على الكفر نتاعه، هذا كذا وخوذه. وبعد يرجع له شاهد العقل يقول لا، أدي الأمانة لمن تمنك ولا تخن من خانك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش يقول.
1: نعم.
2: شوف صراع بين اثنين، بين صوت الحق والرشد والعقل والعدل والصواب والقسط، وصوت الثاني هو صوت النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وبدأ في صراع. في آخر محطة وقت اللي جاء مش يخرج، قال ما فقتش بروحي، كان جبته وقلت له يا فلان لقد أخطأت في الحساب. قال له والله ما أخطأت. قال له ما غلطش. يهودي كيفاش أنا عطيتك 20 أورو وانت رجعتها لي 20 أورو؟ قال له لا ما غلطش. هو يقول له لا غلط ويقول له ما غلطش. قال له لا ما غلط، أنا حبيت. قال له راني اليوم قررت باش ندخل الإسلام، لكن حبيت نختبرك، هل أنت مجرد داعية بالكلام وإلا داعية بالسلوك والعمل؟
1: نعم.
2: قال له بعد ما حبس الكار وصلوا، قال له ما تهبطش قد معايا لآخر محطة. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النهار ذاك حسيت روحي أضعف مخلوق على وجه الأرض. لماذا؟
1: الله.
2: لأني كدت أن أجني عن الإسلام والمسلمين بي لو طوعت النفس نتاعي. راهو الاسلام ماهوش مجرد انه نحن اخذينا منه تو جانب من الكره ومن المسلمين متنازعين.
1: نعم.
2: لا مش صحيح. راهو المسلمين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم
1: بنيان مرصوص.
2: بنيان مرصوص، بنيان وزاد اكد عليه اخي ذا ما بنيان ماهوش لاصق في بعضه، لا بنيان وزيد مرصوص. هذا فهم الترجمة العملية لما يعتقده الإنسان هو سلوكه ومعاملاته بين الناس.
1: نعم.
2: فنهار من نهارات إبليس التقى بسيدنا موسى
1: عليه السلام.
2: عليه السلام. فقال أعجب إبليس لعنه الله بسيدنا موسى وقال له يا موسى أنت صفي الله وكليمه، اذهب إلى ربك وادعوا له أنه يحب نتوب. فسيدنا موسى خذله بخاطره ومشى يناجي ربه وقال يا ربي رأوا إبليس يحب يتوب. فألهمه الله فقال له يا موسى قد قضيت حاجتك، يعني انتهى، يعني استجبت ليك مش نتوب على إبليس. فرجع سيدنا موسى فرحا كما يقولوا احنا مبتهجا، وأنبأ وأخبر إبليس. قال له اسمع راه ربي يبلغك، يقول لك برا ابحث على شنو؟ ابحث على قبر آدم واسجد له. فإبليس ايش قال لعنه الله؟ قال لم أسجد له وهو حي، فكيف أسجد له وهو ميت؟ يعني ما الذي منعه من السجود، من التوبة، من الخروج، من الطرد إلى القرب، من الإبعاد إلى القرب؟ هو كبره. فقال يا موسى أنت قدمت لي حاجة به، وانت دعيت ربي وطلبت من ربي سبحانه وتعالى ان يتوب علي، انا مش نعطيك 3 نصايح، والنصايح هذوما اراهم حطهم ديما وعيش بهم. قال له شنو؟ قال له لاني انا هذا توما حدتك على ميداني انا كيفاش نخرج العباد من طريق الحق الى طريق الضلال.
1: نعم.
2: قال له اذكرني عند غضبك فاني اجري فيك كمجرى الدم في العروق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء الانسان قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب 3 مرات لا تغضب لا تغضب لا تغضب 3 مرات.
1: نعم.
2: 3 مرات، لأنه يعرف وأكد العلم الحديث أن الغضب يعني سبب رئيسي عفى الله الجميع من الجلطات القلبية والدماغية وإلى غير ذلك، ومن أغلب الأمراض تأتي من الغضب الشديد.
1: نعم.
2: الثانية قالوا يا موسى حاجة أخرى. قال له رد بالك.
1: نعم.
2: رد بالك من الحاجة الثانية نصيحة من التولي يوم الزحف. علاش؟ لأنها من أكبر الكبائر. قال له كيفاش تعمل؟ قال آتي إلى المجاهد في أرض المعركة في صورة الناصح الأمين.
1: نعم.
2: وأذكره بماله وبدنياه وبأولاده وبزوجته. وشو نقول؟ قل له باب التوبة مفتوحا على مصرعي. ليش أنت تموت تو؟ ليش تسارع أنك تقضي؟ قالوا نجيه في باب باب الناصح الأمين، الصورة الجميلة جدا. فلذلك واحد يرد باله، يرد باله أحيانا راي تجي نصيحة ولكنها فيها السم في الدسم.
1: نعم.
2: واحد يرد باله منه. الثالث قالوا يا موسى لا تختلي بامرأة لا تحل لك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون أحدكم بامرأة لا تحل له إلا مع ذي محرم.
1: نعم.
2: اثنين شنو الأخ؟ قال له راني أنا رسولك إليها ورسوله، يعني أنا رسولك إليها ورسولها إليك، يعني يخدم دوب الرول بلغتنا احنا.
1: نعم.
2: يعرف معناها السر نتاع المرأة الموجودة قدامك، ويعرف نقاط الضعف نتاعك انت، وهو الوحيد اللي قاعد يعني البوستاجي ما بينتكم الاثنين، راه يوقعك في الحرام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاوبه ايش قال؟ قال من نجا من ثلاث فقد نجا.
1: سبحان الله.
2: الصحابة قالوا يا رسول الله ما شنو هالثلاثة هذه ما قد نجا؟ قال لهم ثلاثة حاجات، إذا تنجو منها فقد نجوت. قال من نجا من موتي فقد نجا، ومن نجا من المسيح الدجال فقد نجا، ومن نجا الحاجة الثالثة اللي هي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من موتي خليفة مصطبر بالحق معطيه. شو معناه؟
1: نعم.
2: من نجا من موتي. هاو اليوم الناس هذا مزلنا ثم ناس لم تنجو من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي مش سيدنا أبو بكر الصديق وقت اللي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم شو عملوا؟ القبائل الكل ارتدت. وش قال؟ قال قولته الحاسم والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. جاء سيدنا عمر الخطاب جاء ضده، قال له يا ودي اجعل هذه القبائل ردءا لنا، ردءا على المدينة. شو معناه؟ يعني حصنا لنا، علش ندخل في مشكلة هذه؟ قال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. فتراجع سيدنا عمر شوي بشوي وخدم أخه، قال ثم انشرح صدري لرأي أبي بكر. ثم الثانيين مش جات مجموعة أخرى بعده وقالت إن أبا بكر وعمر اغتصب الخلافة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة للإمام علي.
1: نعم.
2: وبالتالي لم ينجو من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت بعده فرقة أخرى وقالت إن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، بدعة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت لا يسمع ولم ينجو من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول الأنبياء أحياء في قبورهم، وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ويقول في حديث آخر ما سلم علي عبد إلا رد الله علي روحي لأرد عليه لأسلم عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها شوف كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوري فينا في المنهج، ويورينا في حاجة أخرى هامة جد. ورد بالك في الطريق راك مش تلقى برش عباد، ومش تلقى برش عراقيل سواء من الإنس أو من الجن أو من الوسوسة أو من النفوس أو من الناس اللي يظهر لك في ثوب الناصح الأمين، وهو يردك إلى ماذا؟ ويخرجك عن الطريق المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. نسيم يعطر الروح ويزكيها.
1: إشهار.
2: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ في هذه المحاور: القيادة استشارة وليست سلطة، كذلك أهمية الصدق في التقاء إرادة العبد بإرادة الله سبحانه وتعالى، كذلك الأسلوب القرآني في تزكية النفوس.
1: نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلس يعني داعيا إلى الله ويكتفي بهذا الدعاء بأن يمده الله بكل المعلومات عن خصمه وعدوه، بل سعى في حدود الاستطاعة إلى جمع المعلومات عن طريق العيون. العيون لا نارد، بل مش العيون، احنا تو خطر عطاشة مش نقوله العيون اللي فيها الماء، العيون رام الناس اللي يبعثهم باش يراقبوا من بعيد، يسمى عين، ويرجع المعلومات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحليلات العسكرية وقفت وفقه الواقع ربط ما بيناتهم بين العيون التحليلات العسكرية وبين فقه الواقع، وكان في مقدمة أصحابه ولم يكن مجرد قائد تأتيه التقارير اش يعمل التقارير، بل كان شبيهه.
0: نعم.
1: بل كان يعني كيفاش بل كان يقوم بعمل كبير برشا، وقام بجميع الأدوار. فلما جمع أكثر ما يمكن يعني أخذ القرار الأول، وهو الإسراع إلى بدر والاستيلاء على الماء.
0: نعم.
1: تسمى هذه عملية قطع الإمداد عن العدو. وقت اللي هو شو القرار الأول سهل ذي لا يحتمل التأجيل، يلزم يسرع إلى مكان المعركة ثم يستولي على منابع الماء الكل باش يقطع الإمداد عن العدو. الثانية تو المبدأ الثاني هو المشورة. إيش معناه؟
0: نعم.
1: يعني ما خذاش قرار واحد وقال أنا نبي مرسل وأنا ملهم وأنا مؤيد بالوحي وأنتم ما عليكم إلا أن تطبقوا ما أقوله فقط. لا، يعني قام الصحابي الجليل الخباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه. قالوا: يا رسول الله، هالمكان اللي عرشنا فيه وقفنا فيه احنا 314 واحد،
0: نعم،
1: أخي ربي هو اللي ورهولك وقال لك نجلس في هذا المكان، لا نتقدم ولا نتأخر على المكان هذا، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل. شوف كيفاش معناه، يعني يجي لنبي الأمة للقائد العظيم ويقول له هذا لا، هذا رو ما خافش أنه باش يتعاقب، ما خافش أنه باش ينزل له القراد نتاعه، ما خافش أنه ربما ينزل عليه عقوبة. قال له: هذا ليس بمنزل، فانهض يا رسول الله بالناس.
0: نعم.
1: حتى وين نأتي أدنى ماء من القوم. قال له: اسمعني، يلزم توا ناقفوا الكل ونمشي الجيش، وأمر الجيش خليه يمشي للي ما عادش ثم حتى عين قدامنا. شنو العيون الكل؟ منابع المياه الكل تكون ورانا، يعني ما ثماش حتى عين أمامنا. علاش؟ وهو تفكير استراتيجي.
0: نعم.
1: تفكير تكتيك حربي، يعني إيش معناه؟ أي جيش العدو فننزله ونغور ما وراءنا من الأبار. اللي ورانا كل الأبار هذه الكل إيش نعملوا لها؟ هذه نردموها. علاش نردموها؟ باش ما يلقاش العدو منين يشرب وينقطع عليه المدد.
0: نعم.
1: أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي جندي بسيط من جنوده، وفي هذه المسألة وقع التفريق بين الوحي الذي يقتضي الاستجابة والتلبية. ثم ناس اسمع يقول لك نأخذ الآية كما هي، انت حتى تفهم صح الآية، افهم الآية، انت طريق الآية مازلت ما تعرفوش.
0: نعم.
1: طريق الآية يقول لك اسمع يا انا اخوي ما نحتاج، والله لا نحتاج لا لا لا لا, لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا الكتب الستة كل ولا التسعة، ما نحتاجهمش وما نحتاج المفسرين، ايش بيني انا يعني نقرأ ونحل الكتاب ونبدا نقرا. يا ولدي انت ما زلت ما تعرفش طريق الايه، طريق الايه الطريق.
0: نعم.
1: المشتوص به للايه.
0: نعم.
1: ما زلت انت تعتقد انه الايه في فك رموزها، شو معناه؟ يعني فك الحروف وربطها ببعضها ونطقها فقط، تقف غديك. طريق الايه بعيد عليك، لازم تتعلم كيف تدخل على القران. اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش يعلمهم كيفاش يدخلوا على القران، رغم انهم عرب اقحاح، يعني يفهم بالسليقة، يتكلم العربي شاعر بطبيعته.
0: نعم.
1: لأنه هذيك هي لغته، ما عندوش لغة أخرى، ومع ذلك كان يعلمهم ماذا؟ يعلمهم كيفية الدخول على الآية القرآنية. أش يقول له؟ غطاءه كشد مشى لأبي بن كعب وطرق عليه الباب شوف أي فضل، وقال من الطارق؟ تصور معناها سيدنا أبي في داره ويجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفزع سيدنا أبي إيش يعمل، يقول يدخل يفرح به فرحا ما بعده فرح. تتصور أنت بركة، تصور أي واحد مني يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقط، تولي دنيته كلها تولي جنة، ما عادش يشوف حد شيء، المصاعب اللي قدامه الدنيا كل شيء ما عادش يشوفه، يتجاوز كل شيء. فما بالك حينما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرق على بابه ثم يدخله فرحا به ويحاول أن يكرمه بما عنده بأجود ما عنده وأغلى ما عنده، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلس، اهدى يا أبي اجلس. اي ليش يا رسول الله؟ مش ينتظر تو على الجه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل عليه العبث، ماهوش يعبث، ماهوش يمزح معاه، ماهوش معناها جاي هكاك من غير غايه او هدف، لا ثم حاجه، ينتظر. شنو هذا زعم عقاب جاني، زعم تنبيه من عند، يقول ان الله امرك ان تقرا علي سوره البينه. يقول له يا رسول الله الله ذكرني باسمي، يقولوا إيه نعم الله ذكرك، فينخرط في بكاء شديد، بكاء الفرح وبكاء الغبطة وبكاء الخشية والخوف وبكاء المحبة لهذا الإله العظيم الذي ذكر أبي المسكين الموجود في بيت، يعني نجول بيت هذا يتو ما يرضاش حتى الأولاد صغار ما يرضوش باش يلعبوا فيه، لأنه بيت بسيط إلى أبعد، بيت مبني بماذا؟ من الطوب وسقفه الجريد، مثل ما حد شيخ، ويدخل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وربي سبحانه يقول له أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، ويقول له أذكرني باسمي، يقول له إيه ذكرك باسمك، أي شرف هذا؟ علاش نقول وإحنا راو كي تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ اسمك، والملائكة تحفظ اسمك، والملأ الأعلى يحفظ اسمك، وإحنا كنا نعتقد أن عدنا زوز ملائكة رقيب وعتيد، ربي سبحانه كل مسلم على وجه الأرض وكل موحد عنده 10 من الملائكة، وإن شاء الله يأتي الوقت
0: نعم.
1: ونفصلوهم تفصيل أنا هما 10 هذم
0: نعم.
1: 10 وزيد نستدل على ذلك من القرآن الكريم ومن صحيح السنة أنه 10 ملائكة معك، يعني يا إنسان وانت ماشي للمعصية رد بالك راه ثم 10 من الملائكة شاهد عليك، بعد كيفاش مش تنكر أي شيء، مش تنكر كيفاش مش تنكر قدام ربي، كيفاش ألا تستحي أن يكون 10 من الملائكة تريدهم مورد ماذا؟ مورد المعصية، ها وهم ملائكة كرام، والعكس بالعكس أنه 10 هذوك تهزهم وين؟ إلى مواقف وإلى موارد الخير والبذل والعطاء في سبيل الله. تصور كم من ملك سيأتي يوم القيامة مدافعا عنك، ولذلك احنا نخافوا من يوم الحشر. يود يوم الحشر ثم ناس جالسين في ماذا؟ في روح وريحان
0: نعم.
1: ثم ناس في حدائق غناء، ثم ناس في ظل صدقته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل
0: نعم.
1: رجل تصدق بيمينه حتى لا وأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه
0: نعم.
1: فهذا احنا كنا نعتقد معناها اشتر المعلومة أنه أرض المحشر أرض جرداء لا شجرة ولا حجرة ولا نتوءات فيها ولا تضاريس، وإنما مستوية والشمس أقرب إلينا من
0: نعم.
1: من 6 أمتار فقط أو 6 أذرع، ولكن هذا اشتر الحديث، هذا اشتر المعلومة، اشتر الثاني أنه ناس روح وريحان، أنه قاعدة في جنات في روضة غناء، أنه ناس في ظل الصدق نتاعه، أنه ناس تحفه الملائكة، أنه ناس ترفعه الملائكة بين السماء والأرض، أنه ناس تزفه الملائكة. هالجانب هذا اللي يبث فينا الحماس إلى العمل وإلى النهوض وإلى الفعل، إلى فعل الخير. فإيش يعمل هذا الصحابي؟ يقول له لا فانهض يا رسول الله بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم
0: نعم.
1: يعني جيش المشركين فننزله ونغوره، إيش نعمل ما وراءنا من الأبار. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي جندي بسيط من جنوده، وفي هذه المسألة وقع التفريق بين الوحي الذي يقتضي الاستجابة والتلبية، ثم وحي يقتضي الاستجابة والتلبية ولا يقتضي شيئا آخر، هذا ما فيهوش نقاش
0: نعم.
1: هذا حول إجماع الناس كل، فدليله هو ماذا؟ هو الاستجابة، هو دليله هو الفعل، هو دليله هو الطاعة دون البحث في الحكمة عرفت أم جهلت.
0: نعم.
1: شو معنى؟ بتقولش لوج على الحكمة، والله علاش الصبح ركعتين بركة والظهر أربع ركعات؟ هي ربي أراد ذلك، أراد منا أن نستجيب له. فأحيانا تحجب عنا الحكمة، وأحيانا ربي سبحانه يبث في قلوبنا الحكمة في من ذلك. يقول القائل هاو ليلة كاملة وأنا راقد ومرتاح، علاش ما يكونش الصبح أربع ركعات وفي نص نهار أنا نزل باش نرجع نخدم مرة ثانية، والعباد كلها تقريبا عامة الناس يعملون، فعلاش ما تكونش ركعتين فقط؟
0: نعم.
1: وانتهى المشكلة. لكن حكمة الله اقتضت ذلك،
0: والحكمة هي خير لك أنت،
1: خير لأنه عرفت أم جهلت.
0: نعم.
1: أنت ما تبحثش فيها هذه، لأنه
0: نعم.
1: هذه مصدرها الوحي، يقتضي منك الاستجابة. وبينما يجب إعمال العقل فيه، ها وين أنت مجالك في المجالات اللي يعمل فيها العقل، وهذا حدود الاجتهاد البشري المبنية على ماذا؟ على حسن التدبير والنظر والتعليل، وهذا يقتضي وجود العقل المفكر كما يرسم لنا حدود استعمال العقل البشري دون إلغائه. فالعقل مجاله النص الظني من الكتاب والسنة، يقول لنا هو عقلك، ها وين تستعمله؟ مش استعملوا في الآيات القطعية ولا في الأحاديث القطعية ولا في حديث، لا، راو تستعمل عقل انتاعك في المجال في النص الظني من الكتاب والسنة لا النصوص القطعية. فلا نقدم، وهذه المسألة الاختلاف، فلا نقدم العقل على النص المحكم مهما كان صاحبه. يبداش أعلم خلق ربي على وجه الأرض ما نقدموش رأيه على نص قطعي.
0: نعم.
1: إنما نقدم النص القطعي على العقل، وعندما يكون نصا ظنيا وقتها نقدمه العقل ونحاولوا أنه نلقاه التبرير أو تفسير أو إلى غير ذلك. تو اثنين، التربية.
0: نعم.
1: على ماذا؟ على حرية الرأي، ما كانش يعني مسيطر عليهم يمارس عليهم سلطة، وإنما كان يقودهم فقط. وهذا الفرق الكبير بين الكنيسة والإسلام.
0: نعم.
1: في المسألة هذه على حرية الرأي، ليس هناك في الإسلام قديس.
0: نعم.
1: وحتى ولو كان صاحب الرسالة نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لا، ما ثماش قديس، بل أنزله منزلته التي كلفه بها الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال سؤال الصحابي عن النبوة أو الرأي. قال له يا رسول الله، هل مكان هذا اللي جلست فيه هو وحي من عند ربي؟
0: نعم.
1: وإلا هو رأي ارتأيته؟ فلما أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأي، تدخل هذا الصحابي وهذا الجندي البسيط برأيه، وكان رأيه صوابا، وإن استجاب له رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير وحرك الجيش كامل من أجل هذا الصحابي، ليس من أجل ذاته وإنما من أجل رأيه الصواب. حرية التعبير في حدود ما يسمح به النص الديني من استعمال العقل، لأن إطلاق العنان للعقل يؤدي إلى الفوضى العارمة، وإلغاء العقل تماما يؤدي إلى تحويل القادة في الإسلام إلى قديسين.
0: نعم.
1: يعني حاجتي، إما أنك تسيب الإسلام ضد أنك تطلق عقلك وما عادش عنده ضوابط وحدود تقع في الفوضى.
0: نعم.
1: وإلا تلغي عقلك تماما ويصبح القادة يعني قديس، القائد يصبح قديس، وهذا منافي لتعاليم الإسلام. إذن مكنت هذه التربية، هذه الحرية من الاستفادة من أصحاب الرأي السديد. لو أنه ما ثماش حرية ما نجموش يستفيدوا، ما يستفيدش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستفيدش الأمة. وكم من صاحب رأي سديد حرمت منه الأمة، علاش؟
0: نعم.
1: لأن صاحب السلطة لا يرتضي ذلك الرأي. مشاريع كبيرة، مشاريع كبيرة ذهبت أدراج الرياح، لأن في مناطق معينة وفي بلدان معينة، لأن أصحابهم من المغضوب عليهم.
0: نعم.
1: والمنطق الرشيد يعني، فالقائد ينجح نجاحا باهرا لأنه لا يفكر بمفرده. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فكرش وحده.
0: نعم.
1: وإنما وفكر وحده، ما فكرش وحده وابتعد عن أصحاب المصالح الفردية، لأنه إذا كان يفكر وحده المجموعة اللي حوله كلها ستكون ناس أصحاب مصالح. وإنما وقت تفكر وحدك رد بالك، أراك تحاط بمجموعة مصالح فردية. أما حينما تفكر بآراء جميع أفراد جندك فإن الرأي يكون صواب. قمة التربية والأدب، فلم يبدأ بالإدلاء برأي. شوف الصحابي هذا ما جاش تول مباشرة. رأوا أحيانا القائد كذلك يمارس سلطته عندما يجد أتباعه ليس بأصحاب أدب. شوف الصحابي هذا ما جاش أول مرة أعطى رأيه، قالوا لا هذا ما يصلحش المكان هذا، يلزمنا نمشي للمكان اللي بعد. إيش قال له؟ سئل على شنو؟ قال له أخسر الأدب. فلم يبدأ بالإدلاء برأيه، وإنما سأل عن سبب اتخاذ هذا القرار، يعني تحديد الجهة. فإن كانت النبوة فالواجب هو السمع والطاعة، وإن كان العقل فالمسؤولية تقتضي النظر.
0: نعم.
1: وهناك فرق بين النظر وبين الاستدلال.
0: نعم. ولكن الشيخ أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ القرارات من تلقاء نفسه.
1: نعم.
0: وإنما يأخذ هذه القرارات من حكيم عليم.
1: نعم.
0: من عند ربي سبحانه وتعالى. نعم. ربي سبحانه وتعالى أعطى قاعدة.
1: نعم.
0: وقالوا القاعدة دي لازم تمشي بها. قالوها شاورا في الأمر.
1: نعم.
0: معناها ثم أمور لازمك يا رسول الله
1: تلتزم به.
0: تلتزم بها.
1: نعم.
0: تشاركها معاك الناس صدقهم. معناها أنت حتى في شتى المجالات يا شيخ، حتى نعم. نقولوا نحن مدرب تاع كورة، فريق تاع كورة باش يلعب مع فريق آخر.
1: نعم.
0: المدرب ما لازم يشارك معاه اللاعبين.
1: نعم.
0: باش ينجح هذه المهمة الخطط. ما نجمش هناك لاعبين عندهم قدرة في الذكاء. نعم. وفي التصور وفي الخطط وأنت تلغيهم تماما تلغيهم. نعم. تأخذ قرارات وحدك.
1: نعم.
0: ما في الآخر تكون النتيجة وبال.
1: وبال على الجميع.
0: على الجميع.
1: أنت خليت قرار وحدك ولكن النتيجة كانت وبال على الجميع. فباعتبار النتيجة يشتركوا فيها الناس كل، المنطق العقلي اللي عنده عقل.
0: نعم.
1: عشيد. كذلك الرأي والقرار لابد أن يكون جماعيا.
0: نعم.
1: باش الناس كل تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك القرار.
0: نعم.
1: علاش أنت تعمل قرار وحدك وأنا نتحمل نتائجه معاك؟ أنت ما شركتنيش.
0: نعم.
1: وأنا نتحمل نتائج متاعك، فهذا ظلم.
0: نعم. وأنت حتى بتصلح باش تمشي مثلا القرية، باش تمشي القرية باش أنت تقول مثال باش أنت تصلح أماكن في القرية، باش تعاون الناس في القرية.
1: نعم.
0: مش أنت قاعد في المكتب نتاعك وعملك شد ورقة عمر تاك تاك وش يطبق القرارات في القرية ذيك. ماك تغلط لهنا. ماك تاخذ حقوق ناس لهنا. لازمك تمشي تاخذ ناس من القرية ذيك اللي هما يعرفوا البلد هذيك.
1: حتى أنا الواقع.
0: حتى
1: في الواقع علم كامل.
0: حتى في الخطابة من. نعم. شروط الخطيب يقولك أنه لازم يكون من أهل البلد.
1: نعم.
0: بش يعرف الواقع نتاع البلد هذيك بش ينجم يخطب على الواقع اللي هو موجود،
1: يتكلم بكلام يمسهم.
0: نعم.
1: ما يتكلمش يغني ويطير وجناح ويرد عليه، يحكي في حكايات لا علاقة لها بالواقع.
0: نعم.
1: لو جي مثلا في واحدة جي في حي راقي الناس ما تعرفش بعضها أصلا، ونتحدث في مواضيع معناها انت والله يتعاونوا على والله يتعاونوا معناها ردوا بالكم على العين وعلى البير وعلى الواحد، مش تحكي تخرب ما يسمعك حتى واحد، يعني تضيع له في وقته. انت حولت معنا عملية تحويل لوجهة العباد.
0: نعم.
1: يعني تحكي لهم في حاجات لا علاقة
0: مش واقعية،
1: ما هيش نابعة من الواقع انتح. ولذلك 300 ثم كتاب اسمه خطب النبي، فيه 370 375 خطبة.
0: نعم.
1: كي تقرأه تقول لي أنت أخي هو عمل ما هو الصحابة لموا كل واحد، أنا سمعته كذا في النهار الفلاني في كذا، أنا سمعته في الجمعة الفلانية سمعته كذا، لموهم الكل جاء كاتب ولمهم الكل في كتاب. ما تلقاش خطبة واحدة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتتحدث عن فقه الواقع.
0: كان الشيخ حسن الله يرحمه، الله يرحمه ذلك الرجل الفاضل، كان يمشي للجامع سبحان الله، يمشي صباح بكري يصلي الصبح ويمشي، وقبل الصباح يمشي يعمل دورة في المدينة.
1: نعم.
0: يعمل دورة في المدينة هذه أنا ليته بعيني وشفته. نعم. معناها ما قالوا ليش، ولكن قالوا لي ممكن فيها وعليها. نعم. لكن أنا شفته بعيني.
1: نعم.
0: يمشي الصباح يمشي دو يعمل دورة على الخضارة وعلى البياعة وعلى الناس كل، ويشوف الوضع نتاع البلاد ويحكي مع ناس ويحكي مع شباب، باش بعدين كي يجي للجامع يسلط الخطبة على الواقع اللي عاشوا في ذلك اليوم.
1: نعم. وقتها يسمعوك.
0: نعم.
1: ويتفاعلوا معاك ويتأثروا ويعرفوا اللي هذا فعلا يتكلم عليهم هما، ما يتكلمش على ناس موجودين في المريخ.
0: نعم.
1: يعني يقولك يجيك واحد يقولك والله أنا ما عرفش على شكون يتحدث، رأوا يتحدث على ناس مش موجودين في تونس أصلا.
0: نعم.
1: في بلاد تونس كل، يقول بجاه ربي يا شيخ فسر لي الإمام راهم يتحدث على ناس مش موجودين في تونس أصلا. أخسر جوهر القيادي الفذ الذي يعرف أين يتكلم ومتى يتكلم وبين يدي قائده.
0: وكيف كون يتكلم؟
1: نعم. كون نفوسا رفيعة تعرف أصول المشورة. أخص الناس حتى هو مش هو برك شوف هو شنو عمل، كما تكونون يولى عليكم. أصول المشورة وأصول إبداء الرأي ومفهوم السمع والطاعة ومفهوم المناقشة، يعني كلها فهموها الصحابة، مش هكاكة طاعة عمياء. الإمام الشافعي إيش يقول؟ يقول ما جادلت أحدا إلا شعمل إلا رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه أو على لساني ولا أبالي، يعني إلا رجوت أن من الله أن يوفق ولا أبالي إن أظهر الله الحق على لسانه أو على لساني. شوف قولة عظيمة ياسر، ما جادلت أحدا إلا رجوت من الله أن يوفق. هو يجادل فيه، الأصل فيها احنا شو نقول؟ يلزم أول حاجة تبدأ تفكر فيها هي نفسك، يلزم تنتصر، الناس يسمعوا فيك، وخاصة إذا كان تبدأ على في شاشة التلفزة وناس تبع فيك، يلزمك تنتصر عليه بالضرب القاضي. هو لا، يقول ما جادلت أحدا إلا رجوت من الله، يعني دعيت رب أن يوفق أنه يجي للحق، ولا أبالي إن أظهر الله الحق على لسانه أو على لساني، يعني ما عنديش مشكل، المهم أنه هو الجدال نتاعنا ينتهي إلى ماذا؟ إلى الحق، أنه نظهر الحق، كان الحق مخفيا فأظهرناه للناس. هذه هي التربية المحمدية، قيمة الإنصات للغير، فالنظر لا يكون إلى الأشخاص وإنما إلى قيمة الفكرة، سواء كان صاحبها جنديا بسيطا أو قائدا عظيما. يعني المشكلة أنه وقت اللي تجي الرأي هذا مش على خطر جابه سي بشير والله يزم ناخذ هذا عاد هو رئيس البرنامج هذا يزم ناخذ من عنده، لا، ننظر إلى قيمة الرأي لا إلى قيمة الشخص وموقعه، سواء كان هذا الشخص جندي بسيط ما كانش معروف هذا الحباب نور منظر لم يكن معروفا وإنما عرف من هذه الحادثة وصل الحادثة هذه لأنه كان. وإذا أظهر الله عبدا، شوف واحد من العلماء قال إذا كشف الله عبدا بحسنة فاعلم أن وراءه جبل من الحسنات، وإذا كشف الله عبدا والعياذ بالله اللهم لا تكشفنا لا في الدنيا ولا في الآخر، وإذا كشف الله عبدا بسيئة فاعلم أن وراءه جبل من السيئات. ربي رو كل

0: يغني غلق باب التملق والنفاق. ما عادش تسكر هذه، تولي الناس
1: نعم.
0: حاجتها بالأفكار اللي راهو تسكر باب النفاق والتملق. ولذلك كان عدد المنافقين لم يتجاوز 17 اسما، ظل في عداد الكتمان الشديد. ولليوم احنا ما نعرفوش أسماء المنافقين إلا عبد الله بن سلول.
1: بن سلول، شكرا الشيخ، بارك الله فيك بهذا الكلام. ننهي هذا البرنامج أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج مشاوير في سيرة هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك الحين نلتقي. أما الآن التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عليك في التنسيق. إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلك الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: طيبة. برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن عهدي الصديق والفاروق رضي الله عنهما، وسنتحدث في هذه الحلقة عن عهدي ذي النورين عثمان بن عفان والإمام علي كرم الله وجهه، وكيف كانت المدينة وقت ذاك.

تولى عثمان خلافة المسلمين بعد استشهاد عمر بن الخطاب بإجماع غالبية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وتروي المصادر التاريخية الكثير عن السمات الشخصية لخليفة المسلمين الثالث، فقد كان جوادا كريما شديد الحياء، لين الجانب، جميل الوجه، حتى عندما كبر في السن كما في الروايات التاريخية. ويكفي عثمان شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه ابنته السيدة رقية، ولما توفيت زوجه ابنته السيدة أم كلثوم، وهي مزية لم تمنح لغيره من البشر. وفي خلافة الصديق والفاروق كان عثمان مستشارا لكليهما، حتى أنه يقال إنهما لم يسمح له بالخروج من المدينة حتى يبقى بجوارهما. وتشير بعض المصادر إلى أن عثمان كان يسمى في عهد الفاروق الرديف، بمعنى نائب الحاكم، ولذلك لم يستغرب الناس توليه الخلافة بعد ذلك. ويقال إن عثمان هو من أشار على الفاروق بإنشاء الدواوين التي تعد فخر عهد عمر بن الخطاب، وإن صح ذلك الخبر فهو طبيعي جدا. فعثمان ومنذ أن كان في مكة كان تاجرا يدون ماله وما عليه، واستمر الأمر كذلك في المدينة، خاصة بعدما توسعت تجارته التي أنفق جزءا كبيرا منها على المسلمين. ويعد جل فترة خلافته التي استمرت 12 عاما أبهى فترات المدينة المنورة، ففيها عم الأمن وقل الاضطراب وأثر الناس واغتنوا، وزاد عثمان من أعطياته لأهل المدينة عما كان إبان فترة عمر، حتى أن المولود زادت أعطياته من 10 دراهم إلى 100 درهم، وحتى أن أهل الجندي الذي يتوفى في المعارك أصبح لديهم ما يشبه ما نسميه اليوم بالراتب التقاعدي. ووظف الخليفة عثمان خلفيته التجارية لمصلحة الدولة وأهلها، فقد حسن مداخيل العشور التي كانت تصل إلى بيت المال، والعشور هي تقريبا ما نطلق عليه اليوم الجمارك، وكما العشور فعل في الخراج باستثماره الاستثمار الأمثل. ورغم زيادة عدد سكان المدينة فترة عثمان بن عفان، فإن الأموال التي كانت تعطيها إياهم الدولة كانت تكفي وتفيض، فضلا عن التجارة والزراعة اللتين ازدهرتا حتى وصلت أسعار المزارع إلى أرقام كبيرة جدا. ورغم ذلك وجدت من يشتريها لثراء الناس ذلك الوقت. وسار عثمان سير الفاروق في الأعطيات وإن كان زادها، فأعلى الأعطيات كانت للسادة آل بيت رسول الله، ثم السيدات أمهات المؤمنين، ثم كبار الصحابة، لكنه أصدر قرارا بأن أهل بيت الخليفة لا يأخذون من بيت المال، وتكفل هو بإعطائهم من ماله الخاص. وقد كان غنيا حتى أيام رسول الله، فقد اشترى بئر رومة بأكثر من 40,000 درهم وجعله وقفا للمسلمين، وتبرع إبان حكم الصديق بقافلة فيها 100 الجمال المحملة بالبضائع للمدينة وأهلها. وتروي المصادر أيضا أنه حدث في عهد عثمان أن ينادي المنادي: أيها الناس اغدوا على أعطياتكم، ثم ينادي في اليوم التالي: أيها الناس اغدوا على أرزاقكم، ثم ينادي في اليوم الثالث أن اغدوا على كسوتكم، ثم بعدها ينادي المنادي: اغدوا على عسلكم واغدوا على سمنكم. وهذه الرواية توضح من جهة ثراء الدولة، ومن جهة أخرى توزيع عثمان الأموال على مسلمي المدينة وغيرها من مدن الدولة الإسلامية. ولم يكن الأمر يقتصر على مواطني الدولة الإسلامية، بل تعداه إلى الجيش، فقد ضاعف عثمان أعطيات أفرادها المحاربين والذين يستعدون للحرب.

لا، فالفتوحات الإسلامية استمرت وبالقوة الدافعة نفسها بل أكثر، إذ أن عهد عثمان شهد للمرة الأولى بناء الأسطول البحري الإسلامي. ومما يلفت الانتباه أن الخليفة القوي عمر خاف على المسلمين ركوب البحر، وأن الخليفة الرقيق اللين عثمان هو من وافق على بناء ذلك الأسطول. ومن نتائج الفتوحات في عهد عثمان أن دخلت أراض جديدة في الدولة الإسلامية، فدخلت إفريقيا وقبرص، ووصلت الجيوش إلى أرمينيا وشبه جزيرة القرم وأجزاء كبيرة مما يسمى إيران اليوم. وغير الاهتمامات الاقتصادية والحربية، عمل الخليفة عثمان على توسعة المسجدين الحرام والنبوي. ومن آثار توسعة عثمان في المسجد النبوي المحراب الذي يصلي فيه أئمة الحرم اليوم، وهو يسمى إلى اليوم المحراب العثماني، لترتفع مساحة المسجد الكلية إلى أكثر من 4000 متر بقليل. بيد أن مفخرة عهد عثمان تكمن في المصحف العثماني الذي أمر به رضوان الله عنه. بعد تفرق الصحابة في الأمصار ودخول غير العرب في الإسلام واختلاف القراء، طلب الخليفة مصحف السيدة حفصة زوجة النبي، ونسخ 5 أو 6 مصاحف وأمر باعتمادها. ويقال إن نسخة أصلية من تلك المصاحف موجودة اليوم في تركيا.

من المعلوم أن المشاركين في قتل خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه لم يكونوا من كبار الصحابة ولا من أهل المدينة، بل إن بعض حديثي الإسلام في مصر والكوفة، وتزعمهم في ذلك أحد يهود اليمن ويدعى عبد الله بن سبأ، ألبوا على الخليفة وقالوا إنه يعين أقرباءه لأنه عزل عمرو بن العاص من مصر، وعين أخاه غير الشقيق عبد الله بن أبي السرح عليها، وكان شديدا على الناس. ومعروف أن تلك فرية باطلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عين قبل عثمان عددا من الولاة من بني أمية الذين ينتمي إليهم عثمان، لأنهم كانوا أهل إدارة وسياسة، ومعظم ولاة الخليفة الثالث كانوا معينين في الأساس من قبل الخليفة الثاني، فضلا عن أن كثيرا من كبار الصحابة الذين حصلوا على مناصب في الدولة هم أقرباء بالنسب أو المصاهرة، وبذلك تنتفي تلك الكذبة. حضر هؤلاء العوام إلى المدينة وحاولوا اجتذاب الصحابة إليهم فطردوهم، ثم حاصروا دار الخليفة وكانوا كثرا 40 ليلة إلى أن قتلوه عاملهم الله بعدله. ورغم أن حصار خليفة المسلمين من قبل الثوار عاملهم الله بما يستحقون أمر شنيع، فإنهم فعلوا أكثر من ذلك، فقد منعوه من الصلاة، ثم منعوا عنه رضوان الله عليه الماء، وهو الذي اشترى بئر رومة قبل ذلك ليشرب المسلمون الماء العذب. واستفاد الثوار القتلة من خلو المدينة تقريبا من الصحابة، نظرا لأن أيام مقتله رضي الله عنه كانت أيام حج، وكان كثير من الناس في مكة، لذلك لم يكن الدفاع عن عثمان كثيفا. وحاول الثوار أن ينزع عثمان عن نفسه الخلافة ورفض رضي الله عنه قائلا: كيف أنزع قميصا ألبسنيه الله تعالى؟ وتشير المصادر التاريخية إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى في حياته عثمان ألا ينزع قميصا يلبسه الله إياه. ورغم كبر سن عثمان رضي الله عنه عند مقتله، إذ كان في 80 أو أكثر من العمر، إلا أنه ثبت في وجه الثوار حتى اقتحموا عليه داره وفعلوا فعلتهم الشنيعة. ومهما كانت المبررات التي ساقها الثوار القتلة، فإنها واهية في حق عثمان الذي كان رسول الله يستحي والملائكة منه، كما روت السيدة عائشة رضوان الله عليها.

بيد أن استشهاد الخليفة عثمان كما في المصادر التاريخية كان مذكورا قبل وقوعه في السنة 35 من الهجرة كثيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان واقفا على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان اضطرب الجبل فقال عليه الصلاة والسلام: أسكن أو اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وتكرر الأمر ثانية في حادثة بئر أريس عندما قال النبي في شأن عثمان: أدخله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه وحتى ليلة مقتله رضوان الله عنه. رأى في المنام وكان صائما أنه يفطر في الجنة مع الرسول والصديق والفاروق. وقبر الخليفة الراشد معروف اليوم في البقيع، لكن استشهاده رضوان الله عليه فتح على الإسلام وعاصمته أبوابا من الفتنة لم تغلق. فبعد تلك الفتنة بقليل اعتزل كبار الصحابة الأمر وغادر بعضهم المدينة، حتى أن الخلافة انتقلت منها لتطوى أنصع فترة في تاريخ المسلمين بلا منازع. وصحيح أن المدينة المنورة شهدت أياما صعبة على رسول الله والمسلمين، مثل يوم أحد وأيام غزوة الأحزاب، وأشدها وأصعبها يوم انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، بيد أن الأيام الكالحة السواد التي بدأت بحصار خليفة المسلمين الثالث وانتهت بمقتله تعد هي الأخرى من أصعب الأيام في تاريخ المدينة المنورة قاطبة.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، ونكمل في الحلقة الأخيرة من برنامجنا الوثائقي الطيبة خلافة الإمام علي كرم الله وجهه وخروج الخلافة الإسلامية من المدينة المنورة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكتابة مجدي وعده، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج مجدي فاروق.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 521 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 65 إلى الآية 72 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم الميرجدي
3: ياسين الميرجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإلى عاد أخاهم هودا.
4: وإلى عاد أخاهم هودا.
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
4: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: أفلا تتقون.
4: أفلا تتقون.
1: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
4: قال الملأ

0: ونحن من الكاذبين.
1: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
0: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
0: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
1: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم.
0: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم.
1: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة.
0: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة.
1: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
0: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
0: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب.
0: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب.
1: أتجادل

0: والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلون

0: الله بها من سلطان ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلون

0: الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 50 من المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب. هنا أمر عليه رحمة الله بإدغام الحرف الأول من المتماثلين في الثاني إذا كان الأول ساكنا، وإدغام أول حرفين متجانسين في الثاني كذلك، والمتجانسين هما ما اتحدا مخرجا واختلفا صفة. إذا كان الأول طبعا ساكن، فمثال إدغام المتماثلين قول الله تعالى: فما ربحت تجارتهم. هنا إدغام التاء الأولى في التاء الثانية، فما ربحت تجارتهم. كذلك فقل نضرب بعصاك، هنا إدغام الباء الأولى الساكنة في الباء الثانية، فقل نضرب بعصاك. ومثال المتجانسين في قوله تعالى: وقال الطائفة، هنا إدغام التاء في حرف الطاء. وكذلك وقد تبين الرشد من الغي، وقد تبين هنا إدغام الدال في التاء. وهو أعطى مثالين: الأول قل ربي من إدغام المتقاربين على رأي جمهور أهل الأداء، وكذلك من المتماثلين بلى، هذان مثالين ذكرهما المصنف عليه رحمة الله. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم

آلات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجد

الشيطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه

0: مؤمنين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإلى عاد أخاهم هودا.
1: وإلى عاد أخاهم هودا.
0: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
0: أفلا تتقون.
1: أفلا تتقون.
0: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
1: قال الملأ

0: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
0: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
1: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم

0: إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة
1: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة
0: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون
1: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون
0: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
1: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
0: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب
1: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس

0: الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوب

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أجمعين.
1: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بيك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ.
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
2: والحمد لله،
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
4: تعليم القرآن الكريم.
5: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
6: إذا ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، الآية 248 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وإنك لمن المرسلين، بدخول الغاية 252 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرحيم.
1: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية

0: بكم وبقية
1: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة.

في أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية

0: بيده
1: فشربوا منه إلا قليلا منهم
0: فشربوا منه إلا قليلا منهم
1: فشربوا منه إلا قليلا منهم
0: فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم

أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
1: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه

0: فضل على العالمين.
1: ولولا دفاع الله الناس بعضهم
0: بعضهم
1: ببعض.
0: بالفتح، بعضهم، رد بالك، افتح الضاد، ما هيش بعضهم، رد بالك، بعضهم، أعدها، أعيد الآية.

0: عظيم.
1: ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد كما قلنا نحن في الحصة الماضية توقفنا في الحالة الثالثة أو الحكم الثالث لهاء الكناية. قلنا الحكم الثالث هاء الكناية، وتسمى هاء الضمير كما بيناها سابقا، أن تقع بين متحركين نحو كل له قانتون له ملك السماوات والأرض. أين هاء الكناية؟ في لفظ الهاء من له، قبلها متحرك وهو اللام، وبعدها متحرك وهو القاف. له ملك السماوات قبل الهاء اللام فوقها فتحة وهي متحركة، بعد الهاء الميم مضمومة متحركة بالضم. وإذن هاء الضمير وقعت بين متحركين حكمها الصلة بمقدار حركتين، معناها ألف، والألف يقدر بمقدار حركتين قلناها، وضع الإبهام على الخنصر أو البنصر. إذن كل له قانتون، ونجدها في المصحف الشريف واو صغيرة تسمى واو صلة أو مد الصلة، مجيء كان فيها الكناية اللي تسمى هاء الضمير. إذن قال ابن الجزري هذين عرفاها قبله، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التحريك للكل والصلة، معنى جميع القراء يصلونها يقرؤونها بالصلة مقدار ألف، أي تسمى بمقدار حركتين. كل له قانتون. إذن إن شاء الله الحصة الجاية كملوا الحكم أو الحالة الرابعة إن شاء الله، ونلخصها إذا بقينا على وجه الحياة وفي العمر بقية. إذا نبدأ إلى في القراءة الفردية، نبدأ على بركة، تفضل سي نبيل، واصل من قوله تعالى وقال لهم نبيهم
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سكينة.
1: فيه سكينة من ربكم وبقية، خلي من بعد عاطفة.
0: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية.

0: بارك الله فيك. استخرج الأحكام، نحن نذكر الأحكام التي أخذناها، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الأربعة، ثم أحكام النون والميم، وبينا النون والميم المشددتان، ثم أحكام الراء، ثم أحكام اللام، ثم أحكام الميم الساكنة، ثم بدأنا في أحكام هاء الكناية اللي هي تسمى هاء الضمير، وإن شاء الله باش نكملها. إذن وكذلك لفظ الجلال اللي هو اللام طبعا. إذن طبق ما أتينا عليه في الحصص الماضية.
1: وقال لهم نبيئهم،
0: نعم،
1: عن الميم سيدي،
0: أحسن، لهم الميم ساكنة حكمها ماذا؟
1: حكمها الإظهار.
0: الإظهار واصل، بارك الله فيك.
1: نعم. واضح. قال لهم نبيئهم،
0: نعم،
1: نفس الحكم سيدي، نبيئهم،
0: نبيئهم ميم ساكنة،
1: الميم ساكنة
0: حكمها الإظهار،
1: حكمها الإظهار،
0: نعم.
1: ثم إن عن نون متحركة، نون مشددة، إظهار الغنة فيها،
0: إظهار الغنة فيها، لأن النون مشددة والميم مشددة.
1: نعم.
0: كيف مثلا لهم مما، وكيف لن ندعو، أصلها ساكن في متحرك، أصلها إدغام، تنقول إظهار الغنة فيها من قول الجذري، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. أنت طبعا باش تشددها تضعفها.
1: نعم.
0: المطلوب منك تظهر الغنة بمقدار ألف طبعا. لا لا لا. إن تقرأ هكذا، إن آية، ثم يقرأ إن آية، لا، إن شدد. كل ما هو مشدد معناه مضاعف عبارة عن حرفين، أصله ساكن ومتحرك.
1: نعم.
0: أي أي، بارك الله فيك. واصل.
1: آية ملكه، أي ملكه
0: سيدي. خليني عاد، نحن قريناه اليوم
1: هاء الكناية.
0: أحسن،
1: هاء الكناية،
0: هاء الكناية في لفظ ملكه. ونشوفها مع بعضنا بعد الهاء الضمير، هاء الكناية اللي تسمى هاء الضمير، يا صغيرة اللي هي دلالة على الصلة.
1: نعم.
0: ملكه أن،
1: أن
0: وقعت بين متحركين، الحركة الأولى هي كسرة الكاف.
1: نعم.
0: والحركة الثانية اللي بعدها
1: هي
0: اللي هي حركة الهمزة.
1: الهمزة
0: صحيح. إذن هاء الضمير وقعت بين متحركين.
1: نعم.
0: حكمها الصلة،
1: الصلة
0: بمقدار ألف.
1: نعم. أي
0: على حركتين نقرأها، ملكه أن يأتيكم. طبعا نقول ملكه أن، لا مش صحيح، بارك، ملكه، ملكه أن يأتيكم. أي
1: نعم.
0: بارك الله فيك. قال الجزري وما قبله التحريك للكل والصلة، هذه إن شاء الله نقراها. قالوا ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلاة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخولا، إلى أن يقول إلى آخر ما جاء في هذا السياق. نحن إن شاء الله كل ما نجيب، وما هذه باب الشاطبية.

0: معناها حركتين. بارك الله فيك، ما قصرت شيء، واصل.
1: ثم سيدي أن يأتيكم،
0: نعم.
1: عندنا إدغاما بغنة في أي، ومن قول ابن
0: أحسن.
1: الجزر وإدغما بغنة
0: نون
1: في
0: أن عند ياء يأتيكم، حكمها
1: الإدغام مع
0: الإدغام مع الغنة، من قول ابن الجزر
1: وإدغما بغنة في يوم
0: أو ينمو كيف كيف. نعم.
1: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، هاء الكناية.
0: هاي
1: سيدي،
0: هاي الكناية مازال ما قلناهاش هذه، لأن الحالة الرابعة
1: حال.
0: إيه إن شاء الله اللحظة الجاية
1: نعم.
0: نعطيهاكم إذا كان جاد، أما عدم الصلة أني بين الدلالة متاعها هاء الضمير، هاء الكناية كما قلنا ديما اللي هي تسمى هاء الضمير، ننظروا أشنو اللي قدامه، كان عندها صيرة، إذا كان ضمة نلقوها وصغير، وإذا كان كسرة نلقوا يا صغيرة كما قدامنا، هذه دلالة على الصيرة، راهي تمد مقدار حركتين، إيه يعني ألف. وإذا كان هاء الضمير ما بعدهاش حد شيء، لا هي مكسورة وما ثماش بعدها ياء، ولا هي مثلا مضمومة نقولوا ما بعدهاش واو، معنى ما ثماش قدامها صيلة، أراهي ما تمدش، أتوم بينها إن شاء الله. كيف لفظي فيه سكينة، ما نقولش فيه سكينة وتجي، هذه قراءة المكي يوافقه حفص لفظي يخلد فيه مهان بالفرقان، تو نشوفها إن شاء الله. على كل حال ما نتعجلوش، احنا لابد بالتدرج. إيه واصل فيه، مازال ما قريناهاش.
1: فيه سكينة من ربكم إدغاما بغنة سيدي.
0: نعم أحسنت. التنوين في تاء سكينة.
1: نعم.
0: عند ميم من. حكمها
1: الإدغام مع الغنة.
0: الإدغام مع
1: الغنة.
0: الغنة من قول ابن الجزري. أي
1: وأدغم بغنة في يومنا.
0: أي بعد.
1: ثم من ربكم.
0: من
1: الراسد
0: ربكم.
1: مفخمة.
0: لأنها
1: متحركة بالفتح.
0: أحسنت. قبل كل شيء، قبل الراء، النون من لفظ من. عند راء ربكم حكمها الإدغام بلا غنة.
1: غنة.
0: من قول ابن الجزري. والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، والراء هنا مفخمة لأنها متحركة بالفتح، من قول الجزري ورق الراء إذا ما كسرت مأخوذة من الضد. واصل.
1: وبقية مما
0: ميم الجمع.
1: عن الميم سيدي، من ربكم.
0: أي أي ميم الساكنة.
1: ميم الساكنة هنا حكمها
0: أي
1: الإظهار.
0: أحسنت بارك الله فيك. أي واصل.
1: وبقية مما عنا إدغام بغنة.
0: نعم.
1: عنا
0: التنوين في تاء من لفظ وبقية عند ميم مما.
1: نعم.
0: أي شنو حكمه؟
1: إدغام مع الغنة. ثم الميم الثانية سيدي
0: مشدة.
1: مشدة.
0: كنا نظهر الغنة فيها، إظهار الغنة فيها.
1: إظهار الغنة فيها.
0: هي مثلها كما قلنا نحن دائما، مثلها مثل لهم ما يشاءوا مثل كذلك، لن نؤمن الحقيقة أمن نشدها، بينولها الشدة.
1: نعم.
0: التضعيف ونعمل الغنة فيها.
1: مما ترك عن الراء متحركة بالفتح.
0: أحسن.
1: فحكمها التفخيم.
0: أحسنت ما قصرتش. إيه؟
1: آل موسى وآل هارون نفس الحكم سيدي، راء مفخمة لأنها متحركة بالضم.
0: ما شاء الله. نعم.
1: تحمله الملائكة. إن عن إظهار الغنة فيها.
0: نعم واصل.
1: إظهار الغنة فيها.
0: نون مشدد إظهار الغنة فيها.
1: نعم. في ذلك لآية لكم. عن سيدي هنا حكم اللام.
0: أحسنت.
1: لآية
0: تنوين.
1: تنوين
0: في
1: نعم.
0: تائي في تائي لفظ لآية.
1: نعم.
0: إيه؟ عند لام لكم حكمها ماذا؟ الإدغام بلا
1: غنة.
0: غنة. أحسن.
1: إدغام بلا غنة.
0: ما شاء الله قصرتش اليوم.
1: إن كنتم
0: لكم ساعة ميم الجمع ساعة.
1: ميم الجمع ساعة. ميم الساكنة.
0: أو الميم الساكنة. ميم الساكنة.
1: حكمها الإظهار.
0: أحسنت. أي.
1: حكمها الإظهار.
0: نعم.
1: ثم عن
0: سمعت عرفاه تو شنو حكم. أي بارك الله فيك.
1: ثم عنا إن كنتم نفس الحكم سيدي عنا الإظهار.
0: أحسنت. إن كنتم ساعة قبل كل شيء نون.
1: نون. نعم.
0: إن.
1: إن.
0: أي عند كافي كنتم حكمها شنو؟
1: الإخفاء.
0: الإخفاء مع الغنة.
1: الإخفاء
0: أي.
1: مع الغنة.
0: أحسنت. هنقول نون مجردة من السكون.
1: نعم.
0: والكاف هو من حروف الإخفاء، قال ابن الجزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، وهو الكاف من كم.
1: كم.
0: أحسنت.
1: ونفس الحكم في النون.
0: كذلك
1: في
0: النون كنتم
1: من تقاء
0: عند تاء، طبعا في لفظ في نفس الكلمه،
1: نعم.
0: في نفس اللفظ، في نفس اللفظ حكمها الاخفاء مع الغنه،
1: نعم
0: قصرت، نعم.
1: ثم ان كنتم مؤمنين عنا

0: إدغام الميم في مثيلاتها إدغام مع الغنة
1: أي
0: في قولهم إن كنتم مؤمنين.
1: نعم إدغام بغنة
0: بغنة
1: ما قصرتش ما لما دام جاتنا تو الميم الساكنة نجم تذكرني خلي السادة المستمعين نحن خذيناها وعودناها مرة ومرات. الميم الساكنة قداش عندها من حكم؟ عندها
0: ثلاثة أحكام.
1: ثلاثة أحكام، أحسنت. الحكم الأول الإدغام مع الغنة في مثيلتها،
0: نعم،
1: مثل إن كنتم مؤمنين أو لهم ما يشاءون، أي
0: لهم مغفرة،
1: أي لهم مغفرة، أي أحسن.
0: الحكم الثاني هو الإخفاء،
1: الإخفاء مع الغنة
0: غنتي.
1: ويكون عند حرف الباء،
0: نعم، مثل هم بارزون،
1: هم بارزون، أحسن. الميم عند الباء،
0: نعم،
1: الميم الساكنة جي بعدها باء.
0: والحكم الثالث
1: أي
0: هو الإظهار،
1: هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء.
0: نعم
1: تو ما قصرها ساعة ساعة، بارك الله فيك. اليوم تو السادة المستمعين والمستمعات نشكروهم، ما عاش عندهم معناها حجة، عارفين بتعرفوه بدا معاكم، والحمد لله أجاب بدقة مع حسن التطبيق. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. أخلص النية لله، إذا كان إخلاص النية لله إن شاء الله تستجيب الجوارح ويرب يقبلها. أي تفضل واصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا

0: بنهر
1: هناك بنهر.
0: بنهر
1: اي
0: فمن شرب منه فليس مني ومن
1: شدد مني،
0: فمن شرب منه فليس
1: تقول
0: من
1: منه منه
0: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده
1: خد بالك في لفظ غرفة، إلا أعيدها، إلا
0: إلا من اغترف
1: معلش
0: غر
1: من يغى
0: إلا من اغترف غرفة بيده.
1: هذه من الأخطاء الشائعة في لفظ غرفة، هذه إما يختلصاها ولا كأنهم يضمون دائما نبه أن الحركة ثلاثة، حركة الفتح، حركة تصاعدية فوقية، وحركة الضم حركة أمامية، وحركة الكسر حركة تسافلية إلى أسفل. تم يقول لما ترفع غرفة غا، يا ودي راهي غا، وممكن يتغير المعنى، رد بالك، لأن غرفة إذا كان هي قرئ بفتح الغين على أنها مصدر للمرة، وقرئ بالضم اسما للماء المغترف، ورد بالك شكون يقراها، تراها نقول نحن غرفة، إلا من اغترف غرفة، يقراها غرفة يعقوب وابن عامر والكوفيون، والباقون بفتحها معناها قالون يقراها غرفة، رد بالك، قالون ومن معه يقراها غرفة. ما لا رد بالك، نشوف الاختلاس او معناها، نقول نحن الاشاره الى الضم ساعات في بعض الالفاظ يغير المعنى ويخرج من روايه الى اخرى ومن قراءه الى اخرى. ما لا رد بالك، تكونوا متمكنين كل التمكن من بيان الحركه. اي
0: إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم.
1: نعم يكفي، أعطينا تراه الأحكام.
0: سيدي فلما لم أظهر الغنة
1: الغنة فيها نحن قلنا الميم بيناها، كل ميم
0: الشدة
1: مشدة ونون
0: الغنة
1: مشدة، هذه اصطلاح، أما هي في الحقيقة من اللي يقولها مثل راهي، مثل لهم، مثل ميم المدغمة والنون مدغمة، أما قلنا الاصطلاح خذيناه نحن قول من قول الجزري، وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، كل ميم مشدة ولا نون مشدة. اش نقول عليها نحن؟ نقول اظهار الغنه فيها واصل.
0: سيدي عنا قال إن الله كيف كيف سيدي إظهار
1: اظهار
0: الغنة
1: الغنه فيها واصل،
0: إن الله الله سيدي مفخم معنا
1: لفظ الجلاله، لفظ
0: مفخم
1: الجلاله حكمه التفخيم. هي لماذا فخم؟
0: قال ابن الجزري
1: لان ما قبله، اعطيني الساعه الجواب،
0: لأن ما قبله مفتوح
1: لانه سبق بفتح
0: بفتح
1: من قول الجزري، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ما لو وقتاش انفخموا اللام اسم الجلالة، وقتاش الرقوه، الرقوه إذا كان مسبوق بكسر مثل بسم الله لله، وانفخموه إذا كان مسبوق بفتح وإلا بضم، مثلا قال الله ومثل هات اليطة، مثلا قالوا اللهم مثال الضم واصل.
0: مبتليكم سيدي عنا هنا قلقلة في الباء
1: المبتليك قريناها القلقلة صحيح. ايه قداش حروف القلقلة؟
0: خمسة سيدي
1: ايه خمسة، انا
0: وجد
1: هي القاف والطاو
0: والباء
1: ايه
0: والجيم
1: والباء
0: والداء
1: والجيم والدال، هذوما اذا كان الاحرف هذه ساكنة سكون اصلي او سكون عرضي للوقف
0: قلقلة
1: نقلقلوهم. ما لا مبتليكم تقرأ هكذا، ثم يقرأها مبتليك، لا مب مبتليكم مبتليكم
0: مبتليكم
1: نعم
0: سيديكم كيف كيف عنا إخفاء بغنة
1: أيوة
0: مبتليكم بنهر
1: أحسن نعم ما شاء الله، هذه الميم ساكنة أي شنو نقول بعد؟
0: اللي
1: بعدها
0: بعدها
1: الباء
0: الباء
1: حكمها الإخفاء
0: بغنة
1: مع الغنة. أحسن
0: نهر
1: أي
0: سيدي الراء مفخمة نقف عليها
1: لماذا؟ ساكنة سكون عرضي ومسبوقة بفتح
0: فتح
1: حكمها التفخيم واصل.
0: فمن سيدي اخفاء كذلك اخفاء
1: اخفاء مع الغنة
0: مع الغنة
1: نون، فمن عند
0: فمن
1: شين شاربي
0: شاري ري سيدي مرققة على لأنها مكسورة
1: متحركة بالكسر.
0: فليس
1: منه فليس
0: مني سيدي عن
1: منه هذا ضمير مزنوق ليش الحالة متاعها أما حكمها عدم الصلة
0: صلة مني ظهر الغنة سيدي في مني في الشدة ومن لم يطعم سيدي إدغام
1: نون من عند لام لم حكمها الإدغام بلا
0: غنة
1: بلا
0: من لم سيدي كيف كيف إظهار
1: ساكنة حكم الإظهار
0: يطا عن سيدي قلق له
1: الطا من حروف القلق إذا من قلق له يطعمه يطعمه هكذا يقرأ
0: يطعمه فإنه سيدي كيف كيف
1: الضمير هنا كذلك عدم الصلة توجينا بدينا سبقونها نحن الحقيقة ما زلنا ما خليناهاش أي
0: فإنه من فإنه سيدي كيف كيف إظهار غنة في النون كذلك عنا سيدي هنا الهاء
1: الهاء ضمير خذيناه اليوم هاء الكناية وتسمى هاء الضمير اللي هي فإنه هذه هاء ضمير هي تسمى هي هاء الكناية وتسمى هاء الضمير بس السادة يعرفوها هذه أش تقول ونحن بينا التعريف متاعها
0: فإنه
1: وقعت بين متحركين شوف كل ما تقع بين متحركين نجد أمامها صلة أنا متحركين الحركة الأولى هي حركة النون فإنه والحركة الثانية اللي بعدها هي كسرة الميم مني فإنه مني فإنه مني فإنه مني إلا فإنه مني إلا أي
0: فإنه مني
1: وقبل الجزري إلا وما قبله التحريك للكل والصلة مع راهي هذا ضمير لكن قبلها متحرك راهي الناس كل
0: وصل.
1: على وصلها إن شاء الله توم بينه أي
0: مني سيدي أنا إظهار الغنة في مني في النون
1: نعم وصل أي نعم
0: سيدي اغتار راء عن هنا مفخمة
1: نعم
0: لأن متحركة بالفتح
1: نعم نعم
0: غرفة كيف كيف سيدي متحركة بالسكون
1: أي.
0: تكون معناتها مفخمة
1: أي نعم أي نعم
0: غرفة تم نعم. سيدي عندي إقلب
1: أي
0: غرفة تم بيده
1: أي
0: سيدي عندي هذا الضمير هنا بيده
1: شوف في هذا دلالة لغوية غرفة وغرفة نعم بيناها تون شيء يجي في بابها أمر بالك تقول فيها برك قول غاب بالفتح
0: غاب الفتحة غرفة أي. تم بيد سيدي إقلاب
1: إقلاب أحسن
0: في التنوين
1: أي. أي واصل
0: بيده سيدي هذا الضمير
1: أي بيده بيده نحن وقفنا عليها أما في الوصل بيده فشربوا نزلوا هاء الضمير أي بعدها
0: فشاري ريس
1: بعدها أي الصيلة أي أمامها الصيلة يا صغيرة تمد في الوصل في الوصل مقدار ألف يعني حركتين قبلها كسرة الدال بيده وبعدها فتحة الفاء بين متحركين نعم واصل
0: فشربوا سيدي الراء مرققة لأنها مكسورة فشربوا منه عندنا سيدي هنا إظهار النون
1: النهار النون إلا عندها حكمها الإظهار
0: حكمها إلا قليلا منهم قليلا سخفاء بغنى
1: لا قليلا من كيف إخفاء بغنى
0: إدغام بغنى
1: إدغام مع الغنى منهم النون عند الهاء حكمها الإظهار منهم النون عند الهاء منهم في لفظ منهم أي تفضل سيها واصل
0: فلما جاوز
1: فلما شد
0: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه
1: فلما جاوزه هو جاوزه هو أنقلناها الهاء ضمير اليوم
0: فلما جاوزه هو والذين
1: جاوزه هو والذين فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه
0: فلما جاوز
1: شدت
0: سيدي فلما
1: الغنة خليتها مالا فلما

0: معه قالوا
1: معه، مدها شوية.
0: معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.
1: ايوه، يوم زي ما بيك اليوم وصلها، يعطيني الحكم ترى
0: سيدي الميم مشد بالغنة،
1: اظهار الغنة فيها.
0: غنة فيها
1: واضح.
0: جاوزه ذاك ما هو ما غير يصال سيدي
1: ذا وجاوزه مد الصيلة،
0: مد الصيلة
1: هو وصغير قدام
0: اي مد الصيلة قبله متحرك وبعده
1: ما
0: متحرك.
1: شاء الله، بارك الله فيك، وهو كذلك صحيح.
0: والذين
1: اي
0: آمنوا معه زاد كيف كيف
1: كذلك
0: كني خاطر
1: الصيلة
0: متحرك
1: مقدار. اي
0: العا والقاف
1: اي
0: متحركين
1: وقعت بين متحركين حكمها الصلة
0: الصيلة
1: المقدار ألف. اي معناه ما الطبيعي، معناه
0: ما
1: المقدار
0: الطبيعي.
1: هكاك. اي بارك الله فيك. اي
0: هنا وقفنا سيدي في وجنوده
1: وجنوده. اي
0: وجنوده
1: اي تو باش نعطيك الاحكام. اي الذين يظنون، شنو النون في لفظ يظنون؟
0: النون سيدي هو التنوين والغنة
1: اظهار الغنه
0: فيها
1: اي انهم، شنو حكم النون؟
0: النون كيف كيف سيدي فرد حكم
1: انهم ملاقون. الميم عند الميم،
0: الميم هنا إدغام الميم في الميم
1: ادغام
0: إدغام
1: بغنة.
0: بغنة
1: ما شاء الله، ملاق الله، شنو حكم لفظ الجلالة؟
0: لفظ الجلالة هو التفخيم سيدي
1: التفخيم. كم من،
0: كم من إدغام كيف كيف ميم في ميم إدغام
1: من
0: بغنة
1: نون عند الفاء، من فئة
0: هو الإخفاء
1: مع الغنة،
0: مع الغنة
1: فئة
0: بفي
1: قاع.
0: خاطر سيدي فيه صف ذا ثناء في كلمة فيه
1: ما شاء الله،
0: فئة سيدي
1: اي قليلة اثنين
0: كيف كيف سيدي
1: ما اخفى مع الغنة.
0: هاي قليلة هنا
1: الغاء،
0: الغاء هنا الإظهار سيدي
1: الإظهار عندها لأنه حرف من الحروف الحلقي.
0: فئة سيدي كيف كيف سيدي الإدغام
1: الإخفاء مع الغنة،
0: مع الغنة بكيف كثيرة الأقلاب سيدي كثيرة تم
1: الراء،
0: الراء الراء سيدي هو حكمه تفخيم
1: أحسنت.
0: لأن
1: كثيرة تم بي
0: الإدغام
1: شنو التاء
0: في الباء
1: عند
0: الإقلاب سيدي الإقلاب
1: الإقلاب. ما شاء الله، إيه بإذن الله.
0: كيف
1: شنو
0: كيف
1: حكم
0: سيدي حكم سيدي
1: لفظ الجلالة؟
0: الترقيق
1: حكم الترقيق مقول الجزري، أي وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. إذا الترقيق أتى من الضد،
0: والتضخيم نتاع والله والله مع الصابرين الراسيد
1: الله والله، لأنه لفظ الجلالة هو مفخم،
0: مفخم
1: أنه مسبوق بفتح وهو الواو مع الصابرين الراء مرقة. وبهذا القدر الكفاية ننتقل إلى الحديث إن شاء الله. كما قلنا نحن في الحزب الرابع ما شاء الله، ونحن باش نردوا بالنا ونذكروا بعضنا باش نتعاهدوا القرآن وديما نكروه. شوف الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسيا. استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. رواه البخاري هكذا ومسلم مقوف. ما لا نعودوه وردوا بالنا قدر الإمكان. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسيا. خاطر هو السبب. استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. رواه البخاري هكذا ومسلم مقوفا. ما لقال لك أرد بالك، استعاهد القرآن وكروا ديما عاودوا. أي نقرأ سورة الفاتحة إن شاء الله، نأخذ بحال أبائنا وأمهاتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليهم
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: في الحصة الفارطة بينا مع بعضنا من قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. قلنا العامية الكثير يقرأها صراط الذين أنعمت عليهم، هذا خطأ. الصواب هو إيه؟ الشاعر يعمل ينقل، يقول لي ما هو ورش من ورش، حتى واحدنا كلهم يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، ما لا نقول صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط الذين أنعمت عليهم،
2: واللي قلق للنون يقول صراط الذين أنعمت. تو الكثير معناها يحذف همزة القطع، صراط الذين أنعمت عليه. يا ولدي ما ثماش قراءة اسمها صراط الذين أنعمت عليه، صراط الذين أنعمت بين الهمزة، صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط الذين أنعمت عليهم،
2: واللي يقول صراط الذين أنعمت عليه ما ثماش عمتا، ما ثماش مد في التاء، أنعمت من غير مد. صراط الذين أنعمت عليهم،
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
2: واللي يزيد يقع الخطأ فيها عدم بيان كسرة الهاء وعدم بيان فتحة اللام وعدم بيان سكون الياء، شيقول أنعمت عليهم عليهم ويختلسها ويأكلها. الصواب عليهم عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئلت حفصة وفي رواية عن عائشة كيف كانت قراءة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال كان يهجيه هجاء أي يمده مدا صلى الله عليه وسلم، معناه يقول يبين كل حركة. وفي رواية لو أعده العاد خلفه لعده، نجم تعد خلفه الأحرف، ما لا عليهم مش عليهم. ويصلي يقول أنعمت عليهم، لا عليهم عليهم رأي خطأ، عليهم عليهم. عاودوا معايا
0: عليهم
2: عليهم
0: عليهم
2: عليهم
0: عليهم.
2: مرتبك تختلس اللام، تقول عليهم علي هي على لا فتحة. صراط الذين أنعمت عليهم،
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
2: صراط الذين أنعمت عليهم،
0: صراط الذين أنعمت عليهم،
2: صراط الذين أنعمت عليهم،
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
2: إن شاء الله وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر من القلب إلى القلب.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها
2: بإذن ربها
1: بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي

0: صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
2: القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع، للقارئ مفتاح السلطني.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك ف

عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

بصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى

تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
2: من رياض السنة النبوية.
5: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
5: من رياض السنة النبوية.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: من الجمهورية التونسية.
7: من الجمهورية التونسية.
6: من القلب.
7: من القلب.
6: إلى القلب.

عليه ضياء النصر يبتسم غدوتاً.

0: أقرأ لنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المكرم المفضل المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعينا مشاهدينا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نصحبكم في هذه الساعة استماعا لتلاوتكم تصحيحا وتوجيها وتأصيلا، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول. يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني والأستاذ أحمد الطبابي، فتحية لهما عاطرة في طليعة هذه الحصة. إذن مستمعينا مشاهدينا، ككل حلقة نواصل توجيه وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية الثامنة والآية التاسعة بعد المئة الأولى من سورة المائدة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الآية إلى قوله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا على قوله تعالى: فيقسمان، ثم ابتدأ بقوله تعالى: بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. والناظر في هذا الوقف يلاحظ فصلا بين القسم وبين جواب القسم وما بعده، في قوله فيقسمان ثم ابتدأ بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. والناظر كذلك والمتأمل يلاحظ كذلك أنه لم يفعل نفس هذا الفعل في الآية التي قبلها، في قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. لم يقف الشيخ رحمة الله عليه على قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان ثم ابتدأ بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، وهذه بالله والأخرى بالله، فما الفرق بينهما؟ وهل ما وقف عليه في الآية الثانية له سلف وهذا الوقف منصوص عليه في كتب المتقدمين، نقول وبالله تعالى التوفيق. وقف الشيخ الهبطي رحمة الله عليه على قوله تعالى فيقسمان، وابتداؤه باسم الجلالة قسما بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وقف جائز مقبول منصوص على جوازه، ذكره الإمام النحاس وذكره غيره من أئمة الوقف وجوزوه. والتقدير في هذا الابتداء فيقسمان يقولان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فيقسمان يقدر الشيخ هنا القول، فيقسمان يقولان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. إذن هذا هو الذي قدره الشيخ رحمة الله عليه في ابتدائه باسم الجلالة. ولا يخفى كذلك ميزة الابتداء باسم الجلالة هنا لما فيه من النكتة البيانية في الابتداء باسم الجلالة، لأنه يعطي كما قالوا من الفخامة ما لا يعطيه البدء بغيره. فهذا يعني في علة وقفه على فيقسمان وابتدائه باسم الجلالة. كذلك من علة ابتدائه باسم الجلالة وفصله عن يقسمان مراعاة المقدر وهو القول، والوقف من هذا القبيل معروف عند علماء الوقف كثير دورانه في القرآن الكريم، تقدير القول. يبقى هنا السؤال، لما لم يفعل هذا في الآية التي قبلها فقال فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا؟ فالجواب على ذلك لاختلاف الآيتين، لأن الآية الأولى فيها الشرط إن ارتبتم، فكأنه سيفصل هنا بين العوامل، بين الشرط، بين القسم وجوابه، وهو بالله وجواب القسم لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله، لأن دخل بينهما شرط وهو إن ارتبتم، بخلاف الآية التي كنا بصدد الحديث عنها فلم يفصل بين القسم وجوابه شرط، ولذلك وصل في الأول وقطع في الثاني وساغ له القطع في الثاني ما لم يسغ له في الأول، لما قلناه من دخول هذا الشرط بين القسم وجوابه. إذن نخلص في الأخير أن وقف الشيخ الهبطي على قوله تعالى فيقسمان وابتداؤه بالله لشهادتنا وقف جميل جائز مقبول منصوص عليه في كتب المتقدمين، وفيه من اللفتة البيانية والنكتة البيانية في الابتداء باسم الجلالة، وفيه تقدير للقول. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بتوجيه وقفه، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا مشاهدينا، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا، من معنا؟
4: شيماء.
3: شيماء من أي ولاية؟
4: جندوب.
3: من جندوبة، تفضلي يا شيماء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا شيماء انتبهي من غلق الفم في الراء، بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا لا، افتحي الفم جيدا في الفتحة، بسم الله الرحمن الراء وليس الرو، الراء. تفضلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: مازال شوية يا شيماء، اعتني بهذا الأمر. نعم.

0: غسل الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: أحسنت يا شيماء. شيماء كم عمرك؟
0: 14 سنة.
1: ما شاء الله، قراءة جيدة، فقط انتبهي إلى غلق الفم في حرف الراء، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى يا شيماء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: جيد، أحسنت، أفضل بكثير من القراءة الأولى. نعم شيماء.
0: أنا نقرأ وحدي.
1: أنت تقرأ وحدك؟ هو الأصل القرآن نأخذه عن شيخة أو أستاذة، لكن لا لا استنى الساعة، لكن هذا المستوى متاعك ما شاء الله الحقيقة، إذا كان وحدك هكا ما شاء الله قراءة جيدة، لكن أنصحك بالالتحاق بأقرب يعني حلقة مسجدية أو يعني جمعية قرآنية يا شيماء، عندك مستوى جيد، عندك قادرة أنك تكون أفضل بكثير في الأداء، باهي ما تحفظش وحدك وما تقرأش وحدك عايش بنتي، واضح؟
0: واضح.
1: هاي أنتظر منك اتصالات أخرى يا شيماء، باهي؟
0: طيب.
1: شكرا جزيلا، مرحبا بك يا شيماء من ولاية جندوبة. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟ آمنة. من أي ولاية يا آمنة؟
2: منوبة.
1: من منوبة. آمنة أنت كل أسبوع تشاركين معنا هكا؟ ما شاء الله، شاركتي الأسبوع الفارط الذي قبله كذلك، ما شاء الله. يا آمنة تفضلي، من أي موضع ستقرأين؟
2: سورة الضحى.
1: سورة الضحى، تفضلي على بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى.
1: يتيما فآوى، انتقي الإخفاء جيدا مع الفاء. نعم.
2: يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما
1: الفاء
2: فلا تقهر.
1: تقهر قلقلة، تقهر
2: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بلابة ربك فحدث.
1: أحسنت يا آمنة، قراءة في الغالب جيدة، انتبهي إلى قاعدة الإخفاء مع حرف الفاء، النون الساكنة أو التنوين مع حرف الفاء ينبغي أن يكون الصوت واضحا. استنى تونا نحكي معك أنت وتقول لي تعدي لي مما، اسمعني أنت الساعة يا آمنة، يا آمنة فهمت الملاحظة ولا لا؟ قاعدة الإخفاء يا آمنة ينبغي أن تكون واضحة. لم يجدك يتيما ف، يتيما ف، واضح؟ هاي عدي لي مما. هاي
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، من معنا؟
3: رحاب.
1: رحاب من منوبة، تفضل. ما شاء الله عليها آمنة كل أسبوع معنا يا أختي رحاب.
3: هاي كل أسبوع، المرة اللي فاتت قلت لها نحب نسمعك في آية قصيرة على خاطر عم
1: أي أذكر هذا، هي ما شاء الله تقرأ سورة مرة إبراهيم ومرة يونس عليه السلام، كل مرة تقرأ الآيات. لا لا ما شاء الله عليها، فقط انتبهي إلى قاعدة الإخفاء أختي رحاب، لأنه هذا ستعتادين أو هي ستعتاد عليه، ينبغي أن تصلح هذه القاعدة، يعني ينبغي أن يكون صوت الإخفاء واضحا خاصة مع حرف الفاء، مع حرف الفاء، واضح؟
3: إن شاء الله.
1: تفضلي يا أختي رحاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
1: أزيدي بعض الشيء. ألهمها فجورها. نعم مرة أخرى.
3: ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح
1: من أفلح
3: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه.

0: أخاف عقباها.
1: أحسنت بارك الله فيك. فقط عندي ملاحظة تتعلق بحرف القاف، إذا سكن وقلقل يعني صوت القاف تقلقل فإن التفخيم يبقى في القاف بل يزيد، وسق وسق وسق ياها، ولا نقول وسق وسق، والباقي جيد أختي ريحة بارك الله فيك وجزاك خيرا وبارك الله في آمنة كذلك. إذن مستمعينا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا مرحبا، الاسم الكريم
2: ماجد من المهدية.
1: ماجد من المهدية، يا أخويا ماجد من أي موضع ستقرأ؟
2: من سورة البقرة.
1: أيوة من سورة البقرة، تفضل على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق.
1: أعد مرة أخرى وصل الكلام.
2: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن
1: وما كفر سليمان
2: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
1: مع تفخيم الراء، هاروت وماروت.
2: وما أنزل
1: لا لا لا لا لا لا ما بدأوش وما أنزل
2: يعلمون.
1: أيوة لا لا أعد هاروت وماروت فقط.
2: هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من كتاب خير لو كانوا
1: خير لو كانوا
2: ولو خير لو كانوا يعلمون.
1: أحسن الله لك يا سي ماجد، قراءة في الغالب جيدة. عندك حرف الراء.
2: عندي حرف الراء.
1: خلقي شوية الخطأ هذا هذا لا تؤاخذ عليه إن شاء الله بإذن الله. ولكن عندما يكون مضموما حاول تفخم بعض الشيء مثل قوله تعالى هاروت وماروت، كذلك لعل الصوت ما لم يبلغني جيدا أردت أن أتأكد، وما هم بضارين مرة أخرى
2: حرف الضاد
1: لا لا على الراء، الراء المشددة المكسورة، أردت أن أتأكد من إتقان كسرها جيدا مرة أخرى. أعدها وما هم
2: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: بارك الله فيك يا سي ماجد ورب يجزيك الخير. قراية جيدة، واصل واصل في حفظ القرآن الكريم وفي تعلم القرآن. باهي يا سي ماجد، ما شاء الله عليك، رب يجزيك الخير.
2: قل ولدي حب يقرأ شوية لو
1: سيسمح. ما اسمه؟
2: شكرا.
1: ما اسمه؟
2: مهدي.
1: يلا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. آية سي مهدي تفضل.
3: أنا سأقرأ سورة النبأ.
1: ستقرأ سورة النبأ كاملة أو بعضها؟
3: بعض.
1: نعم تفضل.
3: حتى الآية 30.
1: ترى تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: باهي، عندنا زوز أخطأ. ما نقولش بسم الله، بسم الله، وما نقولش الراء الراء. هذو ما زوز أخطاء يلزم نصلحوهم قبل ما تتفشى فينا القراءة هذه بالطريقة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح الفم في اللام والفتحة ولا تشمم فتحة الراء الضمة. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءل عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم فكلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
1: بلا إخفاء للميم. أظهر الصوت جيدا للميم. نعم.
3: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا.

0: أنزلنا أتمم الغنة. وأنزلنا
1: من المغفرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
0: أحسنت يا مهدي، أحسنت ما شاء الله، قراءة جيدة، انتبه إلى الأخطاء التي نبهتك عليها والباقي نعم.
2: نسمع دي أختي.
0: أنا لاحظت ملاحظة جيدة وأوجهها إلى السادة الأولياء، يعني آباء وأمهات، علينا أن ندرب أبناءنا على الاستماع. أنا لاحظت أكثر من مرة أن الإبن إذا خاطبناه ولازلنا نتكلم معه كأنه لا يستمع إليك، يعني هو في ذهنه لا يستمع إليك، أنت ما لازلت تخاطبه وهو لا يستمع إليك. وهذا في زوج جوانب، جانب تربوي وجانب تعليمي علمي قرآني. الجانب التربوي أن الطفل عندما ينشأ على عدم الاستماع يريد دائما أن يتكلم، وبالتالي لا يستفيد من المتكلم. والتربية السليمة أننا نسمع ونستمع أحسن أو أفضل أو أكثر مما نتكلم، لأن في الاستماع فوائد. والشق الثاني والطرف الثاني هو طرف تعليمي، إذا كان المستمع لا يستمع فلن يصلح الأخطاء. ولاحظتم السادة المستمعين والمشاهدين أنني أحيانا أصلح وأضطر لإعادة الخطأ إصلاحا مرة أخرى حتى ينتبه الطفل أو القارئ. وهذا الله يبارك فيكم نراعيه في أبنائنا، أبناؤنا ينبغي أن ندربهم على الاستماع. احنا عندنا مسألة أخرى مهمة جدا، مثالش احنا فتحنا قوس تتعلق بالتربية كذلك. أننا لاحظنا في تربيتنا هذا أننا نقطع الكلام دوما، وهذا موجود سيد أحمد في كلامنا، أننا سي محمد لا ننتظر المتكلم حتى ينتهي من كلامه ثم نعقب ثم نستدرك ثم نؤيد ثم نعلق على كلامه، لا، دائما نقطع الكلام. وهذا متفش فينا جميعا في تربيتنا في سلوكاتنا. وبالتالي ندرب أبناءنا على الاستماع أولا، إذا انتهى المتكلم من الكلام والمتكلم كذلك نشير إلى أن لا يطيل في الكلام، إذا انتهى من الكلام وقتها نعقب أو نتكلم. فهمت الملاحظة يا ابني مهدي ولا لسه؟
2: فهمت.
0: هي جيد، أحسنت. أي من ستمرر لي الآن؟
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سيرين وازة من المهدية.
0: سيرين من المهدية. آية يا سيرين تفضلي.
2: نقرأ سورة التكوير.
0: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
0: شوف سيرين، بأي ذنب قتلت. أغلقي الشفتين غلقا خفيفا دون ضغط. بأي ذنب، ولا تفتحي الشفتين. نعم.
2: بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت
0: وإذا الجنة
2: وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
0: أحسنتي، بارك الله فيك. هنا ينتهي المعنى على اعتبار قسم وجواب القسم. أحسنتي يا سيري، ما شاء الله، عائلة قرآنية بامتياز، سي ماجد سي مهدي ولله بنتنا سيرين، ما شاء الله عليهم، ربي يفتح عليهم يزيدهم توفيقا وسدادا. يا سيرين شكرا لك يا سيرين. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
3: سعاد من ولاية نابل.
0: سعاد من نابل، أظن شاركتي معنا أختي سعاد سابقا ولا لا، ولا أنا غلط؟
3: ما شاركت
0: أول مرة.
3: شاركت مع الشيخ اللي يجي نهار الأربعاء.
0: أي أول مرة شيخ العربي.
3: أول مرة نشارك معاه.
0: ما شاء الله. أي أختي سعاد، أنت من نابل نابل ولا من أرياف نابل يعني؟
3: لا أنا من منزل بوزلفة.
0: أي من منزل؟
3: بوزلفة.
0: بوزلفة، ما شاء الله، تحية لأهلينا في منزل بوزلفة، مرحبا بك أختي سعاد.
3: بارك.
0: أي لله، تفضلي.
3: مش نقرأ ما تيسر من سورة آل عمران للحفظ اللي وصلت له.
0: أيوة طيب يلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان.
0: الصوت انقطع، انقطع الصوت. أختي سعاد لعل الصوت انقطع، أختنا سعاد من نابل صوتها انقطع، لعلها تعاود الاتصال بنا مرة أخرى، هي تقرأ من سورة آل عمران. وبالمناسبة نحب الحقيقة تحية عطرة طيبة لإحدى المستمعات الوفيات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ولبرنامج تعاهد القرآن، أمنا وأختنا فاطمة الرياحي، إن شاء الله يكون الاسم صحيح، هذه مستمعة وفية وهي في مقام الأم والوالدة، جزاها الله كل خير، ونقول لها يعني وفقك الله تعالى وبارك يومك وعامك، وأسأل الله تعالى أن يسدد خطاك وأن يثبتك ويثبت أجرك وما تعلمتيه وما يعني وجدت عليه أجدادك وعلماء هذه البلاد، هو الذي نسير عليه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله القبول والسداد وأن يجعل عملنا خالصا له سبحانه وتعالى. فتحية لأختنا وأمنا فاطمة الرياحي، جزاها الله كل خير. هاي تحية لك يا أختي فاطمة من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الاتصال جاهز محمد أو تعيد أختنا سعاد؟ طيب نمر إلى اتصال آخر أظن. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا، من معنا؟
4: سمية من المهدية.
0: سمية من المهدية، آية يا سمية تفضلي.
4: نعم الله وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد.
0: لا سمية خذ راحتك، بين المقطع والمقطع الآخر تنفسي. نعم.
4: واليوم الموعود وشاهد ومشهود.
0: به القلقل، القلقل خطر الآيات كلها بحرف الدال البقلقل. واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قلقل جيدا الدال.
4: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله
0: والأرض. لا تقلقي الضاد والأرض، ولا تقلقي ليها. نعم.
4: الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير.
0: أختي سمية أختي سمي، أولا سا أحييك على هذه القراءة الجيدة، ما شاء الله عليك، وأنت ما شاء الله يعني مستمعة وفية ومتابعة وفية لبرنامج تعاهد القرآن وتشاركين دوما، وأنا أشجعك وأهنئك على أنك تتقدمين شيئا فشيئا حقيقة، يعني منذ التلاوة الأولى التي استمعت لها إلى هذه التلاوة جيد، فما تقدم فما تحسن، والحمد لله الميزة متاعك أنك تأخذ بالنصائح تأخذ بالملاحظات، الحمد لله هذا لا يحسب لك. اليوم عندك الملاحظة اللي ديما نقولها لك، هذيك اللي كان بالحق تصلحها، هذه بالحق باش تتغير ملامح القراءة متاعك، وستجدين أرضية لإصلاح كل الأخطاء. أولا ما عندناش أخطاء إلا في القلقلة تقريبا، لكن الملاحظة حتى المستمع ينتبه إليها أختي سمية، هي التؤدة، عندما تقرأين اقرأي بتؤدة، يعني أنا سأتركك تقرأين ما تشائين، لكن لا تسرعي وكأنك يعني تلهفين، حتى أن البسملة لم تتنفسي بينها وبين الآية الأولى. إذن استمعي إلي ولو في مقطعين أو ثلاث مقاطع. بسم الله الرحمن الرحيم، أو كتنفست، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. فهمتي يا أختي سمية؟ مش قضية أخطاء ولا ملاحظات، قضية تؤدة. فهمتني يا أختي سمية؟ هيا أنتظر منك إن شاء الله
4: تلاوة. طيب زوجي مسافر
0: لحظة بيستنى، أنا مش معلقة بك، أنتظر منك إن شاء الله تلاوة أخرى بتؤدة وأحسن من هذه التلاوة، نفس الملاحظة. يلا زوج أختنا سمية أين هو؟
4: أما تأخذ رب ذلك عليك
0: شبي. يا مرحبا يا مرحبا
5: مرحبا
0: مرحبا، الاسم الكريم
5: شكري شكري
0: سي شكري، هارب علينا يا سي شكري، هاي يا سيدي الغالي تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
0: مالكي باعتبارك تصلي بها أنت، مالكي ولا مالكي؟
5: مالكي
0: مالكي، أيوة مالك يوم الدين،
5: مالك يوم الدين، إياك نعبد
0: إياك، انزل على الياء، إياك إياك
5: إياك نستعين،
0: إياك نعبد وإياك
5: نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آه يعطيك الصحة يا سي شكري، بارك الله فيك وربي يجزيك الخير، إن شاء الله هذه التلاوة في ميزان حسناتك، وكان ننتظر منك عاد اتصال مباشر مش بواسطة. ها هيا ننتظر منك إن شاء الله باش نصلح صورة الفاتحة يا أخوي شكري، لأنه ذيك تصح بها عبادتك. ها ينتظر منك اتصالا أو تبعنا على الأقل سورة الفاتحة نصلحها، أي حاجة بركة خل نضمنها المرة هذه، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، أعدها ترى،
5: ملك يوم الدين،
0: جيد ممتاز، المرة الجاية نصلحها يزيك، المرة الجاية نصلحه حاجة أخرى إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا يا سي شكري من المهدي. سي محمد المهدية ما شاء الله راه ما شاء الله المهدية، يعني خمسة تلاوات ما شاء الله ربي يفتح عليهم إن شاء الله، وطبيعي هذا طبيعي لأنه الجهد المقام في ولايتنا الكل في المهدية مثلا، فرع الجهة بالمهدية ما شاء الله، نشاط قرآني ما شاء الله، تحية لهم جميعا، بارك الله فيهم وجميع القائمين على تعليم القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، الاسم
6: أميرة من منوبة.
0: أميرة من منوبة، آية يا أميرة تفضلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.
0: أميرة والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. لا تقول لا يستطيعون نصركم، لا يستطيعون نصركم. مرة أخرى،
6: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.
0: أحسنت.
6: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا.
0: برش، لا يسمعوا فقط.
6: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن

0: عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
1: ثم لا يقصرون.
0: ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: جزاك الله خيرا يا أميرة. أميرة ختمت القرآن وليس بعد؟
0: إن شاء الله.
1: ختمت ولا لا؟
0: لا.
1: مازال إن شاء الله. طيب أكملي ختم القرآن الكريم سريعا يا أميرة. كم بقي لك؟ 10 أحزاب؟ 15 حزب؟ كم؟
0: 6 أحزاب.
1: ما شاء الله، يعني احنا على مشارف الختم إن شاء الله. يلا اعزمي وتوكلي على الله تكون نهاية 26 إن شاء الله يكون فما ختم إن شاء الله. باهي يا أميرة، قراءتك ما شاء الله جيدة. عندي ملاحظة لك، دققي في هذه الملاحظة جيدا وأصلحيها واعتني بها جيدا. الملاحظة تقول المختار في المد العارضي مع جواز الأطوال 3، طبعا المختار هو التوسط يا أميرة. ولماذا يتأكد في مقامك وفي حالتك وفي يعني تلاوتك التوسط؟ لأنك اعتدت على الوقف بالطويل حتى أنك تنسين نفسك عندما تقفين على مد عارض، مد طبيعي. أنت اعتدت على المد الطويل في المد العارض، فهمتي؟ فأنت عندما تأتين إلى وقف وهو طبيعي، مد طبيعي، يعني تقفين بالقصر في الأصل، يعني دون أن تشعري يعني تزيدين على المد الطبيعي. هذا سببه أنك اعتدت دوما على الطويل، كل شيء على الطويل في المد العارض. لا، يعني بلغتنا نحن الدارجة، وقف نفسك، يعني دربي نفسك على الوقف بالتوسط. هكا تولي نفسك أنت توقفها في المد، ولا تترك المد هكذا يعني يسري معك ويعني يفوت المقدار المراد في الكلمة ولا في الآية. فهمتي الملاحظة يا أميرة ولا لا؟
0: فهمت أستاذ إن شاء الله.
1: الله يفتح عليك وربي يجازيك الخير وربي يتمم لك إن شاء الله ختم القرآن الكريم عما قريب إن شاء الله. ما شاء الله عليك، مستواك جيد يا أميرة. باهي
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا يا أميرة من منوبة، ما شاء الله قراءتها جيدة والحمد لله رب العالمين. هذا ما نطمح إليه ونرجوه دوما في أبنائنا وبناتنا، الحمد لله رب العالمين. تلاوات جيدة جدا. اتصال موال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا مرحبا. الاسم الكريم
2: جهاد من حمل.
1: جهاد هكا؟
2: جهان.
1: جهان من حمام الأنف. تفضلي يا جهان. يلا
2: نتيسر المحصورة المدفر.
1: نعم. الله. صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدفر قم فأنذر وربك فكبر.
1: لا تقولي وربك وربك وربك وربك وربك
2: وربك فكبر.
1: لا مش وربك جهان أختي جهان. وربك فكبر وربك، وليس وربك وربك. قولي مثلي وربك
2: وربك.
1: مازال وربك وربك.
2: وربك
1: لا لا لا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يلا
2: وربك فكبر.
1: زين وربك. تعودي إلى الحصة بعد انتهائها يا جيه. أنت ما شاء الله ظاهر مستواك جيدة. هذه لابد أن تصلحيها. لا تقولي، اسمعي جيدا الخطأ، لا تقولي وربك فكبر. وربك فكبر، التشديد في الباء.
2: وربك فكبر.
1: أي وليس بزيادة شبه حرف مد. واصلي.
2: إن شاء الله. وثيابك فطهر. أي
1: شفت كيفاش؟ وثيابك وثيابك وثيابك. أي وشو ثيابك؟
2: وثيابك فطهر.
1: لا لا لا، وليس وثيابك وثيابك وسو ثيابك. لاش بك وثيابك فطهر. يلا
2: وثيابك فطهر.
1: لا لا لا لا، تتعلمتيها هكذا لأن أدائي أداؤك ممتاز ظاهر. أنت متعلمة لست يعني مبتدئة.
2: لا لا متعلمة.
1: إذن وثيابك فطهر.
2: وثيابك فطهر.
1: أهم شيء عندي أنا أنك فهمت الخطأ. ما هو الخطأ؟ ما هو الخطأ؟ زيادة شبه حرف مد في الباء سببه، سببه أنا أخاطبك الآن علميا، سببه ما تحدثينه من ما يسمى ضغط أو كذا أو كذا في حروف التي لا مد فيها أصلا. يلا مرة أخرى مرة أخرى.
2: وثيابك فطهر.
1: طيب تصلحيها
2: إن شاء الله. والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: وعلاش هذه اللي وصلتها الوحيدة؟
2: وصلتها
1: ما هيش محل وصل أصلا، هو كل الآيات محل وقف من جهة المعنى ومن جهتي أنها رأس أي أنتي وقفت في الكل وجيت لهذا زعما باش تبيني اللي هي تستكثر ولا تستكثر. قصدك هذا يعني؟ جيد، إذا كان قصدك هذا وصل القصد والحمد لله.
2: حبيت نجيت على ما انت حبيت على
1: الروح وكهو. اي يعطيك الصحه، تحب تبيني اللي هي راه مضمومه. جيد ممتاز، لكن في نسق التلاوه يكون الوقف معنى وايه زاد حتى المعنى تم هنا. نعم تفضلي.
2: ان شاء الله. فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ.
1: شوف فذلك فذلك فذلك. استنى جيهان. فذلك فذلك فذلك وليس فذلك. شانتي كبير تحلك هكا ولا؟ طيب سنصلحه. لا لا مش فذلك، سنصلحها إن شاء الله بشوية بشوية. أما المهم يكون عندك عزم للإصلاح. فذلك يومئذ يوم عسير.
2: فذلك يومئذ يوم عسير.
1: يومئذ باهية صحيحة، ما ذلك ما زالت مثال. شو واصل؟
2: على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد.
1: ليست يطمع، يطمع، وليست يطمع، يطمع، يطمع.
2: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر.
1: هكا تو فكر فكر
2: فكر وقدر
1: فكر وليست فكر فكر.
2: إنه فكر وقدر.
1: إنه فكر وقدر. فكر وقدر.
2: فكر وقدر.
1: مش فكر، ليست فكر. فكر.
2: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر.
1: أدبر أدبر، ليست أدبر أدبر.
2: ثم أدبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر
3: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر.
1: كم الآية الأخيرة عليها؟
3: عليها 19.
1: جزاك الله خيرا يا جيه. شوف شوف اسمعني اسمعني، أهم شيء تولي بتسمعه لي تو. أيوة أهم ملاحظة عندي أنا، أهم حاجة أنك ما بلغتنا نحن ما تفشلش، ما تتقلقش وما تحبطش العزائم متاعك. اولا الساعه راهو ادائك ممتاز، حروفك قويه ظاهره متعلمه، وانا لعلي اسالك هل انت تعلمين غيرك؟
3: لا
1: لا. طيب لا. الحمد لله لا محاله، لكن لكن مستواك جيد ما شاء الله عليك يا جيهان، يعني أداؤك ممتاز إن شاء الله يكون الحفظ قابل الأداء. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي مش ليك فقط، هي لك ولكل من يعلم بهذه الطريقة. أقول مثال، خلينا نستعمل اللغة الدارجة خير، شفتوا كي نقولوا ردوا بالنا من التلقي من أفواه من لم يتقن بعد القراءة المتقنة التي أخذها عن أفواه المتقنين. هذا الخطأ يا جيهان ليس خطأ عفويا منك، لا، أنت تلقيتيه هكذا، لأنه لو كنت على طبيعتك على عفويتك ما قرأت بهذه الكيفية. هذا يحدثه الكثير ممن يقرؤون بهذه الكيفية، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر. كل هذا راه يؤثر على النطق السليم، يؤثر على القراءة الصحيحة. الآن أنت ما عليك يا جيهان، أصارحك أن الأمر فيه شوية مشق، لكن تصلين بإذن الله. أول خطوة تعملها يا جيهان، أذنك هذه دربيها على عدم الاستماع لمثل هذه القراءة. هذه قراءة فيها توليد شبه حروف مد، توليد شبه حروف مد. ما معنى توليد شبه حروف مد؟ يعني الحرف هو غير ممدود، هو الحرف فكر، عندما أقرأه فكر فكر فقد أحدثت شبه حرف مد فيه. إنه فكر فكر وقدر يومئذ، وليست يومئذ، هذه رأو ملاحظة مش لك أنت فقط يا أختي جيهان، رأو للسادة المستمعين والمستمعين. وانت ربي جزيك كل خير أنك مكنتنا من هذه الفرصة مش نلاحظوا هالملاحظة هذه. يا أيها المدثر، وليس المدثر، قم فأنذر وربك فكبر، وليست وربك فكبر، وثيابك شو وثيابك، الياء هي الممدودة، وثيابك وليس وثيابك، وثيابك لاش هذه، وثيابك وثيابك، قولي وثيابك
3: وثيابك،
1: أحسنتي، قولي الآن الخطأ، وثيابك
3: وثيابك،
1: هذاك خطأ
3: الخطأ.
1: أي ينبغي أن يدرب المدرس القارئ على هذا. فربي يجزيك الخير يا أختي جيهان، ويعطيك ألف صحة على حسن قبولك لهذه الملاحظات. شكرا لك يا جيهان، وانتظر منك اتصالا آخر يا جيهان. إن شاء الله. شكرا جزيلا يا جيهان. هكذا مستمعينا مستمعاتنا مشاهدينا مشاهداتنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تعهد القرآن. نسعد دوما باتصالاتكم وقبولكم لهذه الملاحظات. إلى أن نلقاكم في حصص قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: والأعمال. في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال، هذا البرنامج الذي نبحر فيه معكم في عالم المال والأعمال، مستنيرين بهدي القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنبحث في سبل كسب الحلال والرزق الحلال عمارة الأرض على بصيرة وهدى. وإسلامنا أحبة الكرام هو دين الحركة ودين العمل. وقبل أن نغوص في موضوع حصة اليوم الذي له مسيس العلاقة مع هذا الأمر، أرحب بضيوفنا الأكارم القارين في هذه الحصة، سيدي محفوظ اللباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. نقول صباح الأنوار والسلام عليكم سيدي محفوظ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا بطبيعة الحال إخواتنا وخيانا مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
1: بارك الله فيك سيدي محفوظ. ومنكم نحو سير شيدة مر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام سي هيثم، تحياتي ليك وسي محفوظ والمستمعات والمستمعين.
1: الله يبارك لك سيدي. إذن كما أشرت في البداية أن هذا الإسلام ديننا هو دين عمل ودين حركة، دين ينظم المعاملات ويحث على السعي والإنتاج والابتعاد عن التواكل. ومن هذا المنطلق اليوم نفتح ملفا يمس الحياة اليومية لآلاف من الشباب والمستثمرين الباحثين عن الرزق، وأنا نعتقد أنه أيضا يشكل ركيزة هامة في نسيج المشاريع الصغرى بين قوسين، وحتى نجم نقول المتوسطة في بلادنا، إنه قطاع المقاهي اللي أنا اخترنا العنوان هذا من صخب العشوائية إلى أفق الهيكلة والاستثمار والربح والديمومة، لنطرح سؤالا كبير في حصة اليوم. هالقطاع هذا كيفاش يتحول من مجرد فضاءات ومشاريع عابرة إلى بنية اقتصادية مهيكلة تساهم في التنمية المستدامة لبلادنا؟ وهذا هو الهدف متاعنا، لنكون من المشائين على بصيرة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فاخترنا سيرشيد سي محفوظ نحكيه على هذا القطاع اللي ما نعرف تشاركوني الرأي وإلا لا، أنه قطاع مهم ولازمنا وما حكيناش عليه قبل.
3: اختيار جيد أنا نعتبره الحق تاع ربي وفيه ما يتقال مالتها.
1: لا، فما الشيء الكثير الحقيقة اللي يتقال. وأنا نحب نبدأ يعني بالمحور الأول، هل هذا التشخيص لهذا القطاع سي رشيد، لو ناخذ فكرة على عدد المقاهي، يعني خلينا نقول تشخيص تام لهذا القطاع قبل ما ندخله في التفاصيل.
3: يعني حسب الإحصائيات الرسمية عدد المقاهي في تونس يبلغ 20,000 مقهى.
1: 20,000
3: هذه الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي أعطتها الرقم هذا، وهو رقم يعكس الكثافة العالية لهذه الفضاءات. في خصوص التشغيل اليد العاملة معناتها، يعتبر هالقطاع هذا مشغل رئيسي لليد العاملة. اليد العاملة اللي ما عندهاش معناتها كفاءات معينة، فهمت؟ يقول لك خدام حزام، حيث يستوعب أكثر من 200,000 عامل بشكل مباشر، إضافة إلى آلاف مواطن الشغل غير مباشر المرتبطة بسلاسل التوريد والتوزيع
1: إلى غير ذلك. يعني نجمو خليني نقول احنا كهك كنوع من محاولة نقف على العدد. إذا 200,000 مباشر، نعتقد أنا بشكل مباشر وغير مباشر قد نصل إلى حدود 800,000 مليون.
3: تخلط ولو أن مليون ياسر، أما تخلط
1: 600,000
3: تخلط معناتها تخلط، لأن تبارك الله وين ما تمشي خصوصا في السوق في البلاد العربي ولا في داخل الوطن، راهو وين ما تمشي في بقعة تلقى فيها عباد لازم تلقى قهوة. لاحظت هذا ولا ما لاحظت؟
2: لا، والقهوة بعد القهوة.
3: والقهوة هي نقطة الالتقاء باش الناس يحكم بعضهم ويسمعوا الأخبار بعضهم، ولذا عندها قيمتها، فهمتني؟ لكن هو التحول الرقمي الجبائي، يعني كأجهزة التسجيل النقدي كنت تذكر حكينا عليه في أقدم الأوقات، في إطار فرض الشفافية الجبائية ومحاربة التهرب. ما تنساش اللي راهو أغلبية المقاهي
1: نعم
3: ما نجموش نعرفوا بالضبط قديش يصوروا قديش عملوا معاملات يعني نجم نقولوا سوق موازية أو كحلبتين ده.
1: لكن احنا من عمناول كان تتذكر حكينا على الإجراءات اللي باش تدخلهم
3: صحيتك وكان تلق تدريجيا هو بدأ من شهر نوفمبر 2025 أيوة. مسار الزامي لتجهيز المقاهي والمطاعم والقاعات الشاي بالأجهزة التسجيل النقدي هذية
1: نعم.
3: المرتبطة بالقاعدة متاع البيانات في وزارة المالية إن شاء الله الآلات تكون موجودة
1: صحيح.
3: وإن شاء الله زادة التطبيقات تكون موجودة وبعدك شو كيجي من 25 حتى 28 بصفة تدريجيا حتى لنخلطوا القطاع المقاهي يعني أنت تصور
1: من
3: مقهى مقهى في قبلات في عام 28 يجب تكون عندها آلة باش نعرفوا بالضبط قد يصور فلوس باش يخلصوا الأداءات كل عبيد كل
1: نعم.
3: السؤال الكبير هل أن بيخلص الأداءات باش نجم ما يخلطوا ولا ما يخلطوش لأن الأداءات نعم. وقت اللي أنت تبدأ تصور تفوت ال 70,000 دينار يا سي محفوظ
1: نعم.
3: تخلط 40% 40% من اللي قاعد تصور فيه
1: نحكيه على الأرباح
3: أي. تو في خصوص النمو الاقتصادي تظهر مؤشرات الحسابات القومية للمعهد الوطني للإحصاء أن قطاع خدمات المقاهي والفنادق والمطاعم يسجل نمو بطريقة إيجابية مقارنة لقطاعات خدمات أخرى رغم التحديات الهيكلية المتكررة
2: التطور
3: النمو معتها نسبة النمو وتزويق رغم تزويد مشكلة في تزويد السوق السكر موجود ولا مش موجود القهوة موجودة موجودة هذا كله ما
2: هو أمور ظرفية حتى لو
3: إيه أما أو يزم هي مشاكل يزم معالجتها
1: هو يقرأ حسابه في المسألة هذه لكن هل يعني بين قوسين هل الاقتصاد هذه المعاش والخدمات اللي أحكينا عليهم الكل تقريبا قديش تمثل من الناتج الداخلي الخام للبلاد سي رشيد حسب التقريب هك
3: وراو تتراوح نسبة الاقتصاد المعاش والخدمات الصغرى
1: نعم
3: معتها هذه المنضوية ضمن قطاع الاقتصاد الغير منظم نحكي نعم. زي ما على السوق الموازية في الناتج الداخلي الخام في تونس حوالي بين 35-40% وفقا لآخر أي وفقا لآخر التقارير والدراسات الصادرة على هيكل مختصة مثل المجلس الوطني للجباية ومعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية وبرنامج الأمم المتحدة يعني هذية يدل على أنه راهو القطاع هام جدا نحكي راهو على الخدمات الصغرى راهو في وسط المقاهي
1: مقاهي.
3: مش كالمقاهي برك
2: مش كالمقاهي
3: لا خدمات صغر
1: كل
3: ماذا كالفاست فود
2: كل ما هو خدمات
3: الناس اللي عندهم يهزوا ويجيبوا في المأكولات
2: مطعم كما قال هذا سالون دو تي كل ما هو حاجة هكا نتاع اللي داخله ثم برشا حالات وين يحطوهم زادة في الترفيه راه ما تنساوش في الترفيه تجي تحل مثلا مدينه العاب ولا حاجه كل ما ودخلها
3: الدراجة على الصغار
2: ثم ترفيه ولكن فيه مثلا فيه خدمه تاع مقهى فيه خدمه تاع مطعم فيه كذا هو لو ثم مجهود نتاع نقولوا احنا تدقيق في من القطاعات يمشي للبرانش يمشي لل نقولوا احنا المهنه بيدها
3: أيه.
2: شو بالضبط شو تبيع حتى يا سيدي شنو تبيع الجلاس ولا تبيع حاجه مطبوخه الوقت اللي كان نوصلوا غادي يستسيك اللي هي ما نصورش ثم توا حاجه موجوده لكن قطاع هام داخل عنوان كبير
1: نعم
2: في
1: هالقطاع هذا سي محفوظ
2: هو قطاع الخدمات
1: قداش مثلا يجم يخدم لنا بلغتنا الدارجة تو خليني نحكي يعني هل يعتبر هذا ملاذا تشغيليا يعوض لنا هالناس
2: تو حتى الحاجة اللي قالها لك سي رشيد راه يعطيك في الموازي والمنظم راه اما نسبة الموازي فيه حاجة كبيرة هذا
1: يعني الفلوس اللي تدور المتداولة السيولة والنقد زاد
2: هذه فيها مثلا نقول 50-50 كما في القطاع
1: 50-50
3: هم توصلوا الى
2: 50-50 في القطاع المنظم و 50-50 القطاع غير منظم ولا اكثر يمكن اكثر
1: سبحان
2: كما
1: الله
2: في نعم في نعم. كما موجوده في ما نعرفش انا عندي قطاعات مثلا الخضاره
1: نعم
2: اي قداش من المنتوج التونسي اللي يدخل عبر قطاعات مثلا السوق المركزي سوق الجمله
1: نعم
2: يدخل 43-50%.
3: يعني الخدمات ثم شيء
2: هذا مثلا قطاع من القطاعات في التجارة.
1: نعم.
2: أنا أقيس عليه تقريبا الموازي في ذلك يمشي يكون في 50%.
3: أما يلزمنا نعتبره باللي قطاع الخدمات راهو يا سي محفوظ ويا سي هيثم ثم نعم. ثم دول تعيش على قطاع الخدمات فقط. مثلا القطاع البنكي ما قطاع خدمات ولا؟
1: نعم.
2: يمين مهيكل.
3: مهيكل لا
2: عنده
3: لا أنا توما نحكيش
2: رقابته كل شيء مهيكل.
3: أنا ما نحكيته على المهيكل وغير مهيكل، نحكي على قطاع الخدمات أهميته في الاقتصاد.
2: نعم.
3: بقطع نظر على هيكلته وعدم. مثلا
2: مثلا توا كذرين.
3: مثلا خذ خذ خذ لوكسمبور.
2: لا كل لوكسمبورغ
1: نعم.
3: خذ بلجيكا.
2: كل خدمات مالية.
3: خذ سويسرا. ولا عندهم لا بترول ولا ديامنت ولا حتى شيء، وبالرغم من كل ذلك اقتصادهم مهم جدا. احنا كتونس الخدمات بصفة عامة تمثل 35% بين 35-40% بقطع نظر على موازي والمش موازي. مثل 35% حاجة هامة جدا معتها. أما أنا نحب يعني نسأل سي محفوظ زيدك معاك معتها كيفاش تقرأ حجم السيولة المالية؟
1: يعني حط له على الكاش هذا في الحجم أي. السيولة المالية للدور هو قالب حكاية
3: في الوقت اللي يقبضوا بالحاضر ومجمع هذا
2: شوف
1: طبعا
2: شوف كل ما هو إصلاح هيكلي حسب رأيي كل ما هو إصلاح هيكلي يلزم نبداله من الأسس. شبعنا من الأسس نقول واحنا من التخطيط نخطط له وبعدها نعمل له سموه انتو العصيرة والشو الفونداسيون وبعدها نبني له. ماهي الآن ثم حاجات تبنات بصفة نقوله بناء عشوائي. البناء عشوائي هذا باش تدخله بعدها في المنظومة ويدخل ويبدأ عنده إحصائيات وتدخل في الناتج. اللي غير منظم ما يدخلش في الناتج، ما عندناش إحصائيات وما يدخلش ما عندوش قيمة، ولكن عنده قيمة كبيرة في الحياة اليومية. لأنه يعني عنده يدخل ويخرج وتعيش منه عشرات الآلاف من العائلات إلى غير ذلك. احنا إذا كمش ندخله هذا كله في الناتج الوطني الناتج الداخلي الخام، وقت مش يدخل في الناتج الخام لابد أن يكون يدخل في منظومات مهيكلة
1: واضح
2: مهيئة سابقة مسبقة لنجم قولك. وبعدها تقول لي قداش ثم كاش وغيره، الله أعلم كل صراحة الله أعلم.
1: يعني ما زلنا ما ناش حاصرين
2: ما هو على خاطر قد كلها تقديرات، وفي المجهود الوطني اللي هو أنا مشكور أنه نرجعوا كل شيء في الشفافية وفي الخاصة على نطاق نقوله عدل اجتماعي شامل. عدل اجتماعي لابد من الوصول إلى حد أدنى من الرقمنة
1: واضح.
2: فأخيرها مش تولي رقمنة راه
1: ماشين
2: غدوة ماشين الرقمنة ما كان
1: توا غدوة بعد غدوة ماشين. طيب احنا بعد الفاصل سيرشيد نرجع لك انت، نحب نسأل أنا سؤال مهم. الناس تقول كلام وأصحاب المهن هذه يقولوا كلام، أصحاب المهن يقولوا راهو عنا صعوبات والربح ما عادش راهو كالعادة ورانا أمورنا فيها نوع من الصعوبة وهامش الربح راهو ضعيف، وبعض الناس والمواطنين يقولوا لا المقاهي هاو كل يوم نحلوا مقهى ونشوفوا في الربح ويربحوا وهم ما يحبوش يقتنعوا. نحب تعطيني أنا الصحيح حقيقة، لكن بعد هذا الفاصل أحبة الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.

0: عدنا إليكم أحبتي الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، ومعنا سي محفوظ الباروني وسي رشيد تمر، ونتحدث على اقتصاد المقاهي والمشاريع المصغرة بين قوسين. وفي المقدمة الأولى والأسئلة الأولى فهمنا أنه هذا قطاع مهم، أولا يخدم بشكل مباشر 200,000 ويشكل 200,000 موطن شغل، هذا مش شوية الحقيقة بشكل مباشر، وما أدراك اللي البقية بغير واللي مش مباشرين. تحدثنا على أنه هو يمثل قطاع الخدمات الكل بين قوسين بين 35 و40%، وهذا يعني من الناتج الداخلي الخام حاجة كبيرة برشا. لكن قبل الفاصل سألت سؤال أنا سي رشيد في مسألة هل هامش الربح هذا فعلا ضعيف، هل هي تآكلت وإلا لا؟ المواطن يقول لك لا، هو من بين قوسين، البعض يحب يربح أشياء ضخمة، أعطيني الصحيح، أعطيني وإذا فما مشكل فين المشكل بالضبط سي رشيد؟
1: هو لو أنا حسب قراءتي للقطاع ما ثمش مبالغة حقيقة، يعني ثم مشكلة وهو مش الربح فعلا قاعدة تتآكل بشكل غير مسبوق. علاش؟ لأنه ثم معضلة كبرى في هالقطاع هذية تكمن ما بين مقص التضخم، ما نعلن التضخم قاعد يوصل رغم اللي قاعدين نحاولوا باش ننزلوا عليه، لكن اللي تحس باللي الدنيا قاعدة الأسواق قاعدة تطلع، وهذا يضعف ويضغط على القطاع. ومن جهة أخرى تكاليف التزويد اللي ارتفع الزادة بشكل جنوني، الحليب، السكر، الطاقة، الكراء، حتى من العمل زاد يقول لك اخويا نحب الدنيا غليت، تحب
0: زيدني
1: ما كانش يمشي. هذه القدرة الشرائية متاع المواطن التونسي تأكلت، مما يجعل صاحب المقهى أو المشروع كالصغير عاجز على الترفيع في الأسعار، لأنه الحريف اللي قدامه يقول ترفع الأسعار مانيش بنجيك راه. دونك عندك قدامك الحريف يقول لك ما تزيدش في الأسعار، وعندك مشيرة أخرى التضخم
0: تكاليف
1: يقوي لك في التكاليف، شكون اللي باش يخلص الفاتورة؟ هو هامش ربح. وبالتالي أنا ما نعتبرش باللي ثم معتها مبالغة في أن يعاني، ومعتها بصفة عامة. النقطة الثانية هي الأعباء الجبائية والاجتماعية. علاش هو برشا منهم في القطاع الموازي؟ انت عندما تتعامل مقهى شعبية كي او مشروع ناشئ صغير بنفس القواعد الجبائية المفروضة على الشركات العادية ولا الكبرى، هذاك يدفعك دفعا نحو الهروب والعمل في الخفاء، لان القوانين الحالية في جزء منها هو عفى عليه الزمن. يعني أنا اللي نطالب به
0: اقترح تعديل،
1: أي نطالب به إذا كان نحب نحافظ على القطاع هذية اللي قاعد يأخذنا في برشة مواد، معتها مواطن شغل يجيبنا في برشة مواطن شغل ويقاسي من التضخم. يا أخوي أعمل له أنت
0: حويجة
1: يجاوبني هو المشرع الجبائي يقولك ما نعملين له إحنا الفورفي، لكن الفورفي إذا كان
2: في حدود معينة
1: فت 100,000 دينار، ثم شكون في العام يعمل أقل من 100,000 دينار رقم معاملات من المقاهي؟
0: من رقم معاملات مش
1: لا رقم معاملات. لازم أكثر من ذلك بكثير.
0: يعني أنت تقترح
1: الحماس يعملهم هما.
0: يعني أنت تقترح الترفيع.
1: لا
2: كشكل مراجعة.
0: المراجعة
1: كونه العبيد هذوما نعملوا لهم نظام خاص بهم، نقولوا هالعبيد هذوما إذا كانت تطبق عليهم الير بي بي هذي اللي وإلا لامبوسو لي سوسيتي ياخذوا 40% يوصلوا في وقت من الوقت ويتخلص 40%، شكون اللي باش تبعه؟ ايش يولي تضغط عليه وتعمل عليه رقابه في نيت لمش يعمل يسكر الحانوت. اذا كان سكر الحانوت موازي ولا مش موازي؟ لان يناسب اقتصادنا هذا تسكير الحانوت، يناسب اقتصادنا،
0: نحبوه يتواصل ونحبوه
1: يقول لك سي محفوظ يقول لك لي توتو. معناتها اذا كانك انت تنزل عليه برشا المستثمر، ما هو مستثمر صغير هو باش يسكر. هيك علاش ثم معادله لازم تتم ما بين معناتها انه كل انسان يلزم يدفع الضريبه نتاعو
2: من باب العدل،
1: باب العدل كان مواطن، وبين اخذ بعين الاعتبار هالمسائل هذيه
2: خصوصيات القطاع.
1: خصوصيات القطاع
0: واضح. طيب لكن سي محفوظ انت لهنا باعتبار اختصاصك من الفلوس، يا اخي هالفلوس هذه
2: ما مش نطبع
0: لا ما قلت ما قلتش سمح الاختصاص المالي بمعنى البنكي وغيره
2: المالي
0: اي يعني القطاع هذا اقول لك من اكثر القطاعات الفلوس نتاعه موجوده تدفع بالح... أنا... انت تمشي للقهوه باش تدفع بالشيك ما تدفع بالفلوس اغلب
1: يا اخوي الفلوس راهي تمشي وتجي خلي شمل عجبرا
0: يصير شيء يعني ما وين هالفلوس هذه
1: اي احكي لنا وين قلنا الحقيقه سي محمود
2: هو لا ما هو ما لازم كل حاجه نعطوها حقيقتها
0: نعم.
2: الحقيقه هو انه القطاع هذا هو اللي يتداول فيه اكبر كميه ممكنه من الكاش
1: اذا كان ما نقولوش 99%
0: اكبر قطاع
1: تشرب قهوه تقول تعطي شيك ولا تقول له بربي عندي الكارت اعطيني لاباري
2: لا وتلقى
1: يدفع 3% بطل ماشي
0: الاغلبيه لا
2: وتلقى عنده البحث على اساس انه يمكن مش هذيك نكته صغيره
0: نعم
2: انه الناس هذو شكون يجي يصرف عنده يصرف عنده بالعكس الناس المتسولين
1: يمشي للقهوه باش يردوا من المدينه
2: يمشي القهوه يبدلهم كارتوات
1: يمشي حتى البنوك
2: لانه القهوه يجي يحتاجك الصرف
0: صحيح
2: لكن الصرف به دونك انت باش تلوج على الكاش وينو بشتى انواعه من البيس دو موني من القطاع المعدنيه للوراق به لكن به قداش الكميه من القطاع ليش؟ لانه فيها نسبه كبيره في باب التزويد خلف الحاجات الرسميه اللي باش يدفع الديكلاراسيون تاعه ولا باش يخلص الضوء ولا باش يخلص كذا يتعدى لكن اغلبهم في باب التزويد ساعات يشري كاش ويبيع كاش به الان حابين الامور هذه تتنظم اكثر في القطاع هذا قلت لك في القطاع هذا ثم ناس منظمين مش منظمين بالكدا وقت يبداوا مؤسسات في قالب
0: لكن
2: شركه
0: لكن ماناش نحكيو على السواد الاعظم
2: لا لا لا في قالب شركه لا حتى صغيره حتى صغيرة عملها شركة منزوم شركة يعملها محاسبة والمحاسبة هذه تنجم في الفورفي حتى 100,000 وما زاد عن ذلك عنده محاسب لا يا سيدي يعملش في قالب بعضه 200,000 300,000 دينار شيفر دافير معناها تقريبا عنده قداش 1000 دينار شيفر دافير في النهار مثلا يعملهم 1000 دينار يعمل محاسبة ما نحكيش عليكم البقية بكل صراحة لا عدد نتاعهم ولا كمية الفلوس اللي تدور تنجم تحصلها ما تنجمش تحصلها بكل صراحة
0: يعني كما تنجمش يعني هو يتعامل مع مزودين زاد هو يتعاملوا كيفه بين قوسين ما لما دام ما تنجمش تحصلها
2: هو جانب كبير من المزود يلقى بيده حسابه مع الناس هذو
1: هو ما يعطيش فاتورة وياخو كاش
2: ما هو الاخر شو المشكل فيش
1: ويشري بالكاش تيك السوق الموازي شنو ولا واعلم منين يجيب فيه الشيء هذاك
2: السلسله هذه
0: نعم
2: بتعطيها توتر برشا ناس خبراء في القطاع في الميدان نتاع معناها نقولوا التنظيم التجاري والمالي وغيره ينجموا يرجعوا بالسلسله شوي شوي شوي باش يلقاو واكيد انه شيئا فشيئا قداش عامين ثلاثه خمسه عشر لابد ان نصل نهار وين كذا وعلاش هذه هذه تدخل مع سياسة الاندماج المالي وقت الناس كل تولي عندها
1: حساب جاري
0: نعم.
2: عندها حسابات بنكية وقت الناس كل تتعامل بالكارتة ولا بالشيكات ولا بكذا وقت الناس كل تولي عندها تصاريح شهرية معناها يعمل يا سيدي انت عندك تصاريح شهرية اللي انا عندك باتيندا طو هذا ما نجمش حلقه وما عندوش باتين ده لازم عنده باتين ده
1: ماله
2: به الباتين ده اعتقد ما قال سياسي
1: باتين ده ورخصه من وزاره الصحه والنظافه
2: وعنده صلاحيه المحل وعنده رقابه من التراتيب الى غير ذلك دونك في هذا الكل وقت ترجع شيئا فشيئا باش تحط المنظومه هذه نقولها مكتمله صوره يلزمها الحق معناها شويه صبر وشويه معاملة معناها مذارات بشوي بشوي فيها يا سيدي تثقيف سيد هكا اللي يعمل في قهوة كيكة وقولوا لا وماذا بيك وتبدأ أموركم واضحة وتبدأ أموركم نفنفة فهمتي تبدأ تخدم وراسك عالي ما تبدأش متحير وجاني ولا شنو كنترول وانا ما عنديش كونتابيليتي لا يا سيدي نظم أمورك بقات قداش تحسرها هذه سؤالك انت كان هذا قداش يتداولوا يا سيدي اللي يتداولوا مش كان غادي يداولوا والناس
1: بالسلسلة السلسلة الكل
2: السلسلة هذه وراها اقتصاديا على في وطنيا قلنا لما شكون عطاها 52%، ثم شكون عطى أكثر، ثم شكون عطى
1: أقل. أما كل تكهنات ما
2: تلقاش كلها تقديرات اللي ما تجيبش تحصلها. ماذا بينا هذو كلهم يدخلوا لل
0: واضح للأمور الرسمية،
2: القطاع الرسمي، نقوله قطاع الرسمي اللي ينتج عنه وقت الكلام اللي قلته سابقا، يدخل الناتج الداخلي الخام يبدأ محسوب فيها. ما نجمش نعملها.
1: ثم سؤال تبدل ذهني كنت تسمع سي.
0: تفضل تفضل سير شيء. إحنا لهنا
1: أنا قاعد نتساءل من كلام سي محفوظ، ندخل القهوة في معناتها بقى متوسطة، لا هي مدينة عربي شعبية برشا ولا هي موجودة في أماكن ضخمة برشا، عادية، نلقى قهوة فيها راهو أقصى تقدير 10 طوال، وصغرونا صغرونا صغرونا، لكن تدخل تعمل كيف؟ تلقى البشاشة، تلقى السيد لابس بالأبيض نظيف تخش عليه فرملي صحيح. تلقى القهوة وقت اللي تجيك الريحة فيها تعمل كيف، والأسوام ماهوش كبيرة برشا،
2: لا مدروسة، فريمون مدروسة.
1: شنو اللي يمنع؟ علاش لا يندرى قدر أن القهوة في في في البقاع الشعبية ولا في داخل الجمهورية وقت تدخل تلقى يا رسول الله التبديل نتاع اللي سربي لك سامحني
2: يعني يديه
1: يديه مسخة القهوة ويمسح لك هكا بشوليقة مسح بها النهار كله ويمسح بها هي نفسها. أنا نقول يلزم توا شوية شوية معناتها إعادة
2: لا واحترام المستهلك
1: إعادة دونك المسألة ماهيش اقتصادية راه المسألة
2: ثقافية
1: المسألة حوكمة ياسين نسميها حوكمة
0: ولذلك تلقى بعض المقاهي تملى وتفرغ بعض الآخر متوسط وهذا عندي بيحيدني إلى سؤال آخر لكن هذا السؤال إن شاء الله باش نخليه بعد الفاصل لأنه التونسي يقبل على هذا القطاع ويمشي لهذا القطاع لكن خلينا نزيد ونحدد نحن وين الإشكال وشنو من الحلول اللي نجمو نقترحوها لأنه هذا البرنامج نحبه نحن نكون قوة اقتراح. أحبة الكرام آخر فاصل في حصة اليوم ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. واليوم نحكيه على قطاعنا، يعني أعتبره قطاعا مهم ومهم جدا، وهو قطاع المقاهي. سيرشيد سي محفوظ، نحب نقول لكم معنا تقريبا 19 دقيقة وشوية، أقل من 20 دقيقة نحاول نستثمروها. خلينا نحكيه على هالقطاع هذا، ما نحتاجوش إلى حصة أخرى على كل. طيب، هنا سيرشيد سي محفوظ، تشوفوا أنه أنا نرى أنه المقاهي ما شاء الله الحقيقة يعني تملأ وتفرق بين قوسين أكثرها، ما نقولش الكل.
1: اي تونسي يحب القهوه
0: بصراحه، معناه انت تو
1: تكلم المراه تقول راجلك وين، يقول لكم مشى القهوه واصحابه
0: قل لو انا در هذه انه
1: واللي بطال ما عندهم يعمل يمشي القهوه في انتظار حتى يلقى خدمه.
0: يعني الناس كل معناه بين قوسين تمشي للقهوه بصراحه، لكن ما نعرفش انا ما دام الناس كلها كتمشي والقهوه تملى وتفرغ وين
1: المشاكل، وين معناتها
0: وين المشاكل وين المشكله. يعني انا عندي، يعني انا عندي هذا يقدم في خدمات وعندي الاقبال،
1: إيه؟
0: وبعد تقول لي انا
1: لا ثم مشاكل. وقلنا راهو التشكي نتاعو راهو في محله. اولا كما قلت لك ثم تاكل القدره الشرائيه، وراهو موت بطيء. بعض مرات تبدا مقهى تشوفها عم ناول تشوفها السنة قاعده تنقص، قاعده تهبط مش قاعده تطلع. المقهى الشعبي البسيط هو يمثل الأغلبية الساحقة اللي موجودة توا في البلاد، وراهم ما هماش عايشين لبس عليهم.
0: لكن هل
1: لأن وقت اللي تقول له القهوة راني باش نزيد فيها، راني زيدوني في السكر زيدوني في القهوة، يقول لك أنا ما عندي القدرة الشرائية قالت ناقصة، يقول لك أنا ما يساعدنيش. والأموال اللي تدخل تتصرف فورا لتغطية هذيك المواد الأساسية، لأنه هو يشري ما غير فاتورة ويبيع ما غير فاتورة، والفواتير الكهرباء والماء ما يقص عليه هو إذا كان حاسه بالضوء، يقص عليه إذا كان ما يخلص. وجور العمل نفس الشيء، هذا الكل راهو أغلبيته مش الكل مقاعدين يصرحوا للضمان الاجتماعي وما كانش عاد
0: مشكل زاد راهو
1: هذا ما شنو يقول لك أنا ما يخلصنيش.
0: نعم،
1: إيش يتبقى صاحب المشروع من هامش الربح الحقيقي؟ وكأن نقول لك المشروع ماهوش كما قال سي محفوظ ماهوش مبني على قوانين علمية اقتصادية صحيحة. عامل ماشي في باله ماهوش باش يخلص الحاكم الكل ماشي في بيل مش
0: البنية من الاول. البنية كانت
2: منظومة كاملة يلزمها هندسة، يلزمها بلوك بكل شيء مخطط هكا وهندسة ومش يخوها بالتركينة. وعلاش قلت لك هذا كل بين الفوضى من الفوضى يمشى.
0: طيب اذا ثم
2: عنده مخطط مديري ما عندوش مخطط،
1: لا هذوما الناس اللي نحكي لك عليهم، علاش مقابلهم ثم ناس منظمين
0: هم
1: صغار ويحترموا القانون.
0: أسير شيد، عندنا مبنى فوضوي، كيف ننتقل من الفوضوي الى المهيكل الى المنظم؟ احنا شنو نجم نعملوا
1: نكمل لك المشاكل عاد بعدك نحكي لك عن عن المشكله الثانيه، هي صدمه الانتقال الجبائي والرقمي. موجي من عام 28 راهو عوامين اخرين،
0: رانا نغزر اقل عام وشويه، احنا في اخر اول
1: تويكه 28 اي معناتها
2: عامين ونص،
1: وكانوا غول هذا
0: اخر 28.
1: مشكله كبرى اليوم هي التناقض ما بين الاقتصاد النقدي العشوائي اللي عاش سنوات طويله في الظل، وبين فرض المسار الالزامي للرقابه والاجهزه والتسجيل النقدي الحديث دون مواكبه حقيقيه او تبسيط تدريجي اللي حكيت لك عليه. هذا للعبء الضريبي، صاحب المقهى يلقى روحه جبايه حاليه اللي هي الفورفيل اللي نحكي لك عليه 100 دنانير يحكي فيها معناتها، ومبين الافلاس اذا كان يتبع منظومه جديده. وكاني نجي نقول لك انا نحبك تعطيني الحقيقه، تجاوبني بصراحه نقول لك لو كان نعطيك الحقيقه راني باش نفلس. هذه مشكله مشاكل لازم نحلوها ولا
0: اي طبعا
1: طبعا لازم نلقاو حل بين
2: نتيجتها. نتيجتها انه ثم برشا تغربينا في الوسط، ثم برشا ناس بطبيعه الحال باش يخرجوا من القطاع، باش نطبقوا الامور هذه باش يخرجوا من القطاع. الاشكال وين الاساسي؟ والله جبدت وقتها اللي حكينا على حكايه التصاريح هذا وغيره، المنظومه والالات والتركيبه وغيره مش عندها كلفه سيدي سير
1: شيخ؟ عندها
2: شكون يتحملها؟
1: بالطبع هو الرقم انا سهل
2: الاستثمار هكا الاستثمار
1: تفرض عليا اله وتقول لي خلصها
2: نعمله الاستثمار يا خويا نعمله الاستثمار بالتسهيل. مثلا الاستثمار هيك يكون قرض حسن مثلا
1: كما
2: قرض حسن بالتسهيل
1: كما استيك تعمل الطاقه تعاون في الطاقه تقول لك خلص على
2: نعمل قرض حسن نعمل منظومه اتفاقيه الدوله تعملها مثلا وزاره الماليه ولا شكون ولا وزاره التجاره لان تابعين الخدمات فهمتني ونعمل ما نحكيش على المنظم الهيكل الكبير الاوتيل والريستورون وكذا هكا
0: منظمين مهيكلين نحكيو على القطاع خليني نقول بين قوسين نحن نسموه شعبي ربما ولا حاجة لغير منظم أغلبه
2: اللي يحكي لك عليه سيرشيد أكل الكافيتيريا أكل الكافيتيريا انت عشرة طوال واقفين هكا ثوى منظم أكثر من القهوة العادية
1: ويخلص أداءات وهذيك أمور مريق له يعني قرر باش يبدأ مستقيم
2: هات نشوف المنظومة نعملها هو وهو هامش يقول لك سيرشيد انت تقول لي شو الحلول
1: أنا مازلت نكمل المشاكل بعد نحكي على الحلول كنت تسمع
2: لا لا نحكي لك العباد كيفاش في القطاع هكا نجحوا لأنهم ينوعوا في الخدمات ما عندوش قهوة وتاي وماء
1: يعمل لك شوية جاتو
2: يعمل كل شيء يعمل لك حتى خدمات يعمل لك حتى دي برودوي فهمت في فالور اجوتي ثم قيمة مضافة
1: هيك الحوكمة
0: صحيح
1: دونك يعني هذه مش حكوا عليها مش حكوا عليها في الحلول
2: جيت تلوج جيت تلوج هذا الناس هيك وشكون يتصرف فيهم ناس عندهم شهيدة اسمه
1: شهيدة عليا
2: عليا معناها سيدي جيسيونير جيسيونير ركن عجبه القطاع
0: معناها حك راسك
1: ينجم يعمل سالون دو تي في حي فاخر وهو جاي من امريكا عنده الانبياء لانه كما قال لك نوع الخدمات وكل حاجة عمل اعطاها كارها بشكل
2: انك تدخل القيمة المضافة اللي باش تعطي
1: يستحق باش نعطيك مبلغ هذا يستحق باش نخلص الفاتورة هذه ويزيدوا الناس ياخو واختار زاد الحرفة نتاعو
0: نعم
1: اختار الحرفة
0: فما دراسة هيك
1: طيب هذه النقطة الثالثة الأخيرة أيوة. هي أزمة التوريد والمضاربة يعني النقص المتكرر في بعض المواد الأساسية مثل القهوة والسكر وفترات معينة أوكي القولة في حلول لكن ديما يضع صاحب القهوة بينما ترقت هذيك النشاط لا يندرى ناخذ من السوق الموازيه ولا
2: بالفاتوره
1: ولا بالفاتوره بارفع غير مرتفعه ويولي تحت رحمه هذاك الموازي أيه. اللي يجيب له بالمضاربه
0: واحنا ذا اللي ما نحبوهش واضح طيب
1: ما يولي حسابات مرتبكه
0: باهي لهنا في خضم هذا الكل اللي احنا السؤال اللي نحبوا نطرحوه يعني ماذا بينا نلقاو طرق نتاع تمويل ما قلتوا احنا ما باش يتهيكلوا
1: لازم الفلوس
0: الفلوس
1: اي
0: احنا كيفاش نجمو نعملو سير شهيد
1: مش عندنا
2: القطاع التمويل الاصغر يمول القطاع البنوكي يمول غيره شوف كلها خطه عمل تو حكينا في تمويل المشاريع كيفاش
0: نعم
2: ما تجينيش قال عندي فكره الناس كل عندها افكار اعطيني هيك التمويل تاعك واعطيني فين السوق وما تعمليش هذه بجنب قهوه تلقى قهوه بجنب باتيسري تلقى باتيسري وغيره افهمني شنو هو اضافتك شنو الاد فاليو تاعك فالور اجوتي تاعك شنو اللي باش جبدها سيرشيد في حلقات سابقه شنو اللي باش تميز فيه في هيك البقعه هيك
0: صحيح
2: بالنسبه للموجود
0: نعم.
2: اذا كان مش بتضيف حتى شيء معناها تولي هكا راهو عنده 50 سنه عنده 30 سنه قبلك راهو كل شيء امورتي وانت يا خويا باش تبدا من الاول وباش تخلص مصاريف نقولوا احنا لي مارج دو فينانسمون تاع معناها تاع التمويل الى غير ذلك شوف سيدي
0: نعم.
2: نرجع لقاعدتي الأولانية
0: نعم.
2: هيكلة ونحط كل حاجة وكل بوزل نحط له متطلبات وش معناها متطلبات هي نبدأ بالأمور تاع العملة القطاع هذا قلت يخدم في 200 ألف
0: بشكل مباشر
1: بشكل مباشر متأكد أن مش الكل يصرح بهم
2: قداش منهم
1: متأكد من ذلك مش الكل يصرحوا بهم
2: قداش منهم باهي اقول لك وخاصه اللي يدخلوا في امور معناها مشاكل ماليه وغيره ولا امور مش مغطيه وغيره بطبيعه الحال كان ياخذ يخدم في اربعه ولا يخدم في اثنين يخدم في واحد وما وبعدها يجيك كلام ما صبش عليه وما زلت تخدم عنده
1: خاطر هو بطال يقبل يقبل
2: باهي دونك ناخذ الجانب الاجتماعي لابد ان هيكلوا نحطوه وكذا يا سيدي حتى تدريجيا نعطوه امكانيه مره سيد الوزير السابق سي العموري
1: سي حافظ العموري
2: حافظ العموري جانا وكذا
0: كان ضيف لهذا البرنامج
2: يسهلوا على تعطيه 3-4-5 سنين باش تجربوا باش نجم
1: فرانشيز
2: يا سيدي فرانشيز حتى نسبة وعلاش هو على خاطر ثم مساهمة تاع العامل ومساهمة تاع المؤجر ثم الأجير والمؤجر.
0: نعم.
2: إيه هل في الفترة هذه نقصوا من هذا من هذا؟
1: طبعا احنا قوانين عندها الأمور هذه، احنا قوانين
2: كل سنة. هذه كيفاش ننظروها؟ ننظروها من فوق، يلزم الهياكل الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة كذا شوفوا. ثاني حاجة ندخلوا بعدها في هالتنظيم هذا الإداري، كيفاش نلوجوا له ما تمويلات؟ بالعكس قطاعات التمويل اللي هي التمويل الأصغر ولا المؤسسات البنكية ماذا بها تلقى حاجات مش منظمة برك.
0: نعم.
2: منظمة ومهيكلة وقابلة للرقابة. ثم نشلون أنا ماذا بيا نأخذ شركة ماذا بيا كوميسيرو كونت وراها، أعطيك مثال، ماذا بيا كونتابيليتي بالكدية واقفة، ماذا بيا كل شهر كل عامين كل عام استغفر الله في آخر العام يجيب لي ديكلاراسيون فيسكال نتاعو والكيتيوس مثلا.
0: نعم.
2: دونك قد ما نوصلوا نعملوا حاجة منظمة نوصلوا الحلول باهي. كيف أجل يزمى خطة
1: على 10 سنين تقول أنت
2: مثلا على خطة نحفظوا ونحفظوا خاصة أنا الموارد الرزق
0: صحيح
2: اللي هو 50% خارج المنظومة نحبوا
0: ندخلوا بشوي بشوي
2: في العام الأول والعامين الأولانيين وبعد نحبوا 70 وبعد 80 وشيئا فشيئا اللي يلقى حسابه بعدها كذا ويلقى فيها هو كان صاحبي من عرشوه والله منظم أموره وكذا وما عنده حتى قلق وتبارك الله وخدمته ماشية وغيره. شفت اللي في دو ديمونستراسيون الحاجة الباهية وقت توريها.
0: نعم. نعم.
2: تعمل فيها وقت تنجح في شيء كان غير منظم نظمته ومشى بطبيعة الحال ما قال آخر يتطلب المتبقي المتبقي يتبع.
0: واضح.
2: لكن لازم يشوفه هك السيد اللي مازال متردد لازم يشوف صاحبه طريق له منظم ولبس عليه وما تكلفتلوش غدا حاجة فوق الطاقة بطبيعة الحال يقولك ما نخرجش عليها.
0: طيب انت كلامك هنا سي محفوظ يحيلني إلى سؤال ولعلنا نشوف أنا في الوقت الآن يعني مازال عندي تقريبا 8 دقائق.
2: وسع بالك شوية مع سيرشيد.
0: لا مع سيرشيد ماني نحب نسأل سؤال مهم دبر روسكم شكون يجاوب عليه.
2: هو بشير
0: كيفاش نلقاو توليفة يكون فيها هل صاحب المقهى ولا صاحب المشروع بين قوسين والعامل من جهة أخرى والدولة من جهة أخرى؟ ما هم ثلاثة هذا مولا صاحب المشروع والعامل والدولة كل واحد فيهم يأخذ حقوقه. وليش
2: يقول الدولة المجتمع أنا بالنسبة لي أنا الدولة معناها
0: المجتمع. ما هو خاطر في الأخير هذوكم اللي يشتخذهم باش يرجعوا لنفقاته هي سيطارات ودنيا
2: المجتمع.
0: يعني الكل هالنقاط الثلاثة هذه الكل كيفاش نلقاو توليفة باش كل واحد فيها يكون فرحان ومحمي وماخذ ويتحصل على الموارد متاعه؟ فماشي حلول نحب نكون ونحن لهنا قوة اقتراح هاي الحلول اللي نقترح.
1: شوفوا التوليفة موجودة إذا كان ثم عدل.
0: نعم.
1: العدل هو الأساس باش تنجح العملية. لا تنزل ياسر على الدولة، لا تنزل ياسر على المواطن، ولا تنزل ياسر على صاحب المشروع هذا الصغير. العبرة كونه بالنسبة لصاحب المشروع ما يزموش يخمم بعقلية الفقير.
0: أيوة.
1: يزم يخمم بعقلية الإنسان اللي يطمح ديما الأفضل. ثم عبيد يقول لك أوك حلينا قهوة. إيه حليت قهوة فركس جراج الله أعلم عليك في أي بقعة المفيد كوني راني حليت قهوة. لا لازم يكون عنده عقلية متاع إنسان عنده مشروع اقتصادي مهما كان الصغر متاعه راهو تنطبق عليه كل القوانين الاقتصادية متاع أكبر شركة موجودة في العالم.
0: واضح
1: هكا ولا تم قواعد مكتبقة كما الصحة متاع الإنسان. إنسان دوب ما تولد ولا إنسان عمره 80 سنة فقير ولا غني معناتها قواعد الصحة ينطبق على بيت كل. يزم يكون عندك عقليتك الإنسان اللي يبدأ من البداية هو النية متاعه
2: متحمس زادة
1: متحمس ومنظم لغير ذلك. بالنسبة للإصلاح أنا نعتقد أن الدولة عند الناس عقلاء.
0: نعم.
1: وقت اللي هي شنو همها؟ همها مش لمد الفلوس راهو برك، هم تكون الاقتصاد ذيك هدفها الأول، الاقتصاد يكون فيه نمو مثلا مش بطالة وناس قاعدة تخدم وتعيش.
0: واضح.
1: والشيء هذا ما يتم إلا ما تكون ثم مراعاة ما بين متطلبات هذاك القطاع وما بين الدولة اللي حاجتها بالفلوس باش تنجم تعمل استثمارات باش تتقدم إلى غير ذلك. وبالنسبة للمواطن، المواطن أعطيه حوجة باهية منظيفة هو الأولويات ينجم يبدلها رو حتى ولو معناتها طاقته الشرائية قاعدة محدودة. أما بعض مرات يقول لك نهون على خاطر لقيت الخدمة اللي تناسبني. يقول بهم ما نشري هذه ونشري هذه، يولي يهز صغيراته نهار سبت عشية ولا في أي باش يفرهدهم وقت اللي يلقى تفرهيدة أو قاعدين يحلوا هكا في الفضاءات.
0: نعم.
1: وقاعدين رشحين بعد سيدي على المقاي الفضائيات الترفيهيه مثلا. أنا. الناس تبدا بعض مرات تستنى والله. واحد يحكي لي في بقعه في الشط مش لازم نحكي على اسمه، قال لك الناس عملوا بالريزرفاسيون قبل 48 ساعه باش نجموا يلقوا بلاصه.
0: ايوه،
1: وهي خدمات بسيطه جدا،
0: يعني يملا ويفرغ،
1: يملا ويفرغ. أنا. يجي له يعمل كونسيبت، الفكره في الكونسيبت، يعمل كونسيبت اللي مش موجود والكونسيبت اللي فيه تفرهده، ويقدم لك خدمات نظيفه اللي وقت اللي تخرج تقول والله شيء يعمل كيف، وتبدا تحكي فيها لغيرك.
0: يعني نعم،
1: الناس يحكيوا فيها الاخرين،
0: هذا يولي اشهار هذا.
1: دونك وكاني نقول لك انا راه الاصلاح مش الدوله نقصنا من الجبايه فقط، الاصلاح انت وريني ذراعك انت.
0: نعم،
1: وريني. نعم. ما كنت تتشكى من القدره الشرائيه، راه المواطن وقت يلقى حاجه باهيه يهون رغم يهون. الامكانيات البسيطه اللي عنده
0: يهون. صحيح.
1: وبالتالي ماذا بينا كل حد يخدم خدمته في نهايه الامر.
2: ونبقى يرشيد حويجه بركه توا ما جاتني في بالي.
0: نعم،
2: هو موضوع هذا، شفت النشاط اللي حكيت عليه توا، هذا نشاط موسمي. شفتوا النشاط الموسمي؟
0: نعم.
2: هذا نشاط
1: موسمي.
2: ثم شكون قادر في الموسم هذا ثلث ولا أربعة من نشاطه يحوله في بقعة معينة؟
0: نعم.
2: أنا نعرف في الشمال واحد عنده مطعم في الشتاء في بقعة معينة، يقول لك وراني في الصيف
0: في بلاصة الفلانية.
2: هو بيد. هو يقول لي. مش أنا قلت. معناها كل اللي يقول لي راك في الصيف تلقاني في البقعة الفلانية. هو بيدو، هو المالك.
0: جميل.
2: مالك يعني معناها هو صاحب المشروع.
0: فاهم
2: الفئة. شوف هذه اللي نحكي عليها في الفالور اجوتي اد فاليو. ثم ناس تفكر أنا خدمت هذه ما تخدمني كانت 3 أشهر.
0: نعم.
2: ولكن عندي ما دام 9 أشهر أخرين عندي وين نخدم. باهي. اولا الفكره الاولى. الفكره الثانيه،
0: نعم،
2: هل الحاجات هذه لو نجي نشوف نقارن بين مثلا مناطق الجهات،
0: نعم،
2: جهه الكيف مش كيما جهه سوسه، مش كيما جهه جربه، مش كيما جهه تطاوين الى غير ذلك، كل واحد يخدم على حسب نقول احنا،
0: نعم،
2: مش اختصاصات، حسب الحاجات اللي هو متميز بها.
0: نعم،
2: مثلا نجي انا في شركة تطاوين وشركة كذا، ثم نشاطات موسمية صحراوية.
0: صحيح.
2: نزيدها نخدمها قاد في داخل المدن كيف
0: فهم.
2: المواطنين في في في في ولاية المستير ولا المواطنين في ولاية بنزرت ما همش ما عندهمش نفس المتطلبات القار. مش معناها في سليانة نلقى حاجات اللي نيوكم نلقاهمش في تونس.
0: نعم.
2: ولكن عندهم طلبية، عندهم شكون
0: جمهورهم اللي يستهلكهم، عندهم
2: ثم بقايا اللي مستحيل ما تلقاها كيف البقعة هيك.
0: نعم.
2: كما في القصرين، كما في قفصة مثلا، نحكي لك توا في مناطق داخلية باش ما نجيش يقولوا احنا في الجهات لا كل جهة عندها اختصاصاتها، مش اختصاصاتها
0: خصوصياتها.
2: خصوصياتها ومميزاتها على التاريخ الوطني، كيفاش تستغل هيك؟ لكن اذا كان باش تقعد ديما قهوه وكاس تاي واخضر ولا احمر بشويه عايشك ومازال وطاوله فيها رمي وطاوله فيها رمي وطاوله فيها شكبه، ثم برشا قاوي ما تعملش رمي وشكبه وناجحه. اذا كان هيك يلزمها النشاط هيك تقعد رمي،
0: كل حد وخصوصياته
1: يا سي محفوظ. يعني المعادله انت
2: التنويع واجب، ولكن الالتزام بالخصوصية الجهوية
0: اللي في مكانك انت فيه، هذا
2: انت تعرف، انت تعرف بلادك اكثر مني.
0: واضح.
1: يعني والهدف باش المعادلة تكون صحيحة،
0: نعم،
1: يلزم صاحب المشروع يكون مرتاح، ويلزم العامل يكون محمي،
0: جميل،
1: ويلزم الدولة تاخذ فلوسها،
0: باش لازم هذيك التوليفة اللي نحبوا نوصلوا لها احنا.
1: كيفاش صاحب المشروع يبدا مرتاح؟ ما هو عبر جباية عادلة ومرنة.
0: نعم. جميل.
1: ان تنتقل من نظام جبائي تقليدي اعمى إلى نظام تفاضلي وتصاعدي يأخذ بعين الاعتبار حجم المشروع ورقم الأعمال متاعه، عندما يشعر صاحب المقهى أو المشروع أن الضرائب اللي يدفعها معقولة.

0: العامل هو شاب عمره 20 سنه ما يهموش، اما وقت اللي يخلط للستين يجي بيطلع على الروتريت ما يلقاهاش، يقول يا ليتني ما شديت صحيح. العامل اليوم في قطاع المقاهي يعاني غالبا من الهشاشه على مستوى هذه.
1: وفي ما تلقاها بالضبط تعرف سيدي تقراها، هذه الناس اللي كانوا يخدموا الخدمه هذه يقولوا البنسيون دو روتريت تاع قداش.
0: اي واضح. فيما يخص وفيما يخص الدوله يا خويا، عبر توسيع القاعده الجبائيه، ديما يحكيوا على التوسيع، معناتها ليلارجيسمون دو لا سيت،
1: مش باليتو
0: لا اجهادها، معناتها يعني المنطق الاقتصادي السليم يقول جبايه قليله من الكثيرين خير من جبايه مشطه من القله. احنا توا الجبايه وقت اللي يزيد في الاداءات ما يزيد للمنظم، ما يزيدش للاخرين، الاخرين ديما هاربين، معناتها عندما تنجح في ادخال جزء كبير من الاقتصاد المعاش ولا شبه المنظم في الدوره الرسميه،
2: تنقص في مصلحة الدولة.
0: إيه صحيح. إن الحصيلة الجبائية للدولة باش تكون أضعاف الأضعاف والنسب باش تنقص.
2: ودائما اللي يخدم في الضوء يحمي روحه ويحمي حقوق طبعا. الناس وحقوق المجتمع أنا. وحقوق الدولة.
0: أما يزم
2: وربي عاون لكن كل واحد
0: كل طرف يزم يفهم الآخر.
2: بالضبط هذا هو، كل طرف لازم يفهم الآخر. بارك الله فيك سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، والشكر موصول أيضا سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم في المال والأعمال، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

استمعوا إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

أكثره. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت

وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: صوت يصاحبك،
3: يفيدك ويؤنسك.
4: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربي شنية حياته هذه، باش ما تمتعش شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.
1: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عالم من أعلام تونس كان له أثر في النضال ضد المحتل الفرنسي، وخاصة ضد تغلغله داخل المجتمع باعتماده على فتاوى مغايرة للدين للاستحواذ على أماكن مقدسة في البلاد التونسية. هذا الرائد والمصلح والفقيه هو العلامة إدريس بن محفوظ الشريف البنزرتي. هذا الرجل الذي أحدثت فتواه ضجة كبرى في البلاد التونسية، وتهافت الناس إلى معرفة صاحب هذه الفتوى، ولما لا يهتمون بهذا الرجل، وهو الذي قطع دابر هذه الفتنة وألجم كل هذه الألسن. التجنيس كان مثار فتنة كبرى واضطرابات متنوعة، كان سببا في تشتيت شمل بعض العائلات وإحداث الإحن والأحقاد بين الأصدقاء والأقارب والإخوة. فقد كان المظنون أن الفتنة فيه قد خمدت بعد صدور فتوى المجلس الشرعي بالبلاد، لكن للأسف الشديد لم تبرد الفتنة. وقعت هذه الحادثة في بنزرت، المدينة التي يشهد التاريخ لها بالأدوار الهامة في أحداث 1924، والتي تزعمها النقابيون وقدموا فيها أروع صفحات التضحية والفداء. بعد صدور الفتوى ابتهج الوطنيون كثيرا، وكان الوطنيون في غليان وهم على أهبة للنزال في ساحات المعارك، كلهم ينتظرون بفارغ صبر نتائج هذه الملحمة الجديدة التي انطلقت من جديد، وكان رائدها المصلح الشجاع الشيخ إدريس بن محفوظ الشريف مفتي بنزرت، عالمها الجليل، شاعرها الصداح. هذا الرجل عاش بين 1866 و 1936 رومي، الفترة اللي عرفت فيها البلاد ضعف الدولة، دولة البيات، وازدياد نفوذ المحتل الفرنسي بما أصدر من قوانين جائرة وأوامر وقرارات عرفت بمجموعها فيما بعد باسم النصوص الملحقة. شاهد الشيخ إبراهيم الشيخ إدريس عملية تطبيق هذه القوانين التي مكنت الدخلاء من الاستيلاء على شؤون البلاد ومن اغتصاب خيرات الشعب والانفراد بأجهزة الحكم كما أمكن له أن يرى المحاولات المبذولة من طرف المثقفين للإبقاء على الشخصية التونسية، أمثال علي بشحامب ومحمد بشحامب والدكتور محمد علي الحامي، الشيخ عبد العزيز الثعالبي وغيرهم. سمع أثناء إقامته ببنزرت ما دار في شوارع العاصمة من بطولات رائعة في مجزرة الزلاج في شهر نوفمبر 1911، وبالمحاكمة الصورية لقادة الثورة وفي طليعتهم الشهيد الأبر المنوب الجرجار. ردد مع جموع الشعب الأغنية المفضلة التي مطلعها لما ولادك يا جرجار وهيا باش نفدي والثار. هذا الواقع الذي كتبت عنه الجرائد التونسية، ومما ذكر فيها: أما أنا وقد تطاولت إدارتنا البلدية للاستحواذ على مقبرة الزلاج الإسلامية، فقد تأثر كافة المسلمين أيما تأثر وتحرجت صدورهم أيما تحرج لما صدر من هذه الإدارة من طلبها تسجيل المقبرة بدفتر خانة الأملاك العقارية. تختم جريدة الحاضرة افتتاحيتها بما يلي: نعم، لو وضع ذلك التسجيل فإن على أعضاء المجلس التونسيين أن يتتبعوا الألوف من إخوانهم الذين اعترضوا على هذه الدعاوى لدى المجلس المختلط في إنكار ومعارضة المجلس البلدي في هذا التصرف والتسلط لمساسه بشعائرهم ومخالفته لوجدانهم. ولا نخالوا وظيفتهم البلدية الشرفية وتربعهم على مقاصد الإدارة البلدية ومجرد لقب العضوية الرسمية مما يحول دون مقاسمتهم إخوانهم في إنكار هذه التصرفات البلدية، فإن المقام جلل وتغاضي أولئك الأعضاء عن وضع المجلس يده بالقوة أو بالوسائل القانونية الإدارية مخالفة كل المخالفة لشعائرنا وأحكامنا الشرعية، فهل يسوغ في شرع الذمة والمروءة الإسلامية أن يخرب المسلمون بيوتهم بأيديهم؟ أو يعد هذا الغضب من آثارهم ومساعيهم؟ ذلك مما ننزه عنه كل مسلم دبت في جسده روح الكرامة والغيرة على الملة والدين، ولا يصدر إلا من مارق أو متشيع للإلحاد. عاصر الشيخ أيضا مقاطعة الترام التي وقع إعلانها جماعيا يوم 17 فيفري 1912، وكم آلمته مواقف بعض رجال الدين الذين سخرتهم السلطات الفرنسية لإحباط إضراب مقاطعة الترام، مثل الشيخ أحمد جمال الدين الخياري أحد مدرسي جمع الزيتونة ومؤلف كتاب بلوغ الأعرب في مناقب الشيخ الذهب. وهذا الرجل هو من المقربين للسلطة الاستعمارية ومن المشتغلين بالكتابة في الخرافات والدجل ومناقب الأولياء والصالحين، وكان من مقربين عند علي باي، حتى أنه كان له كتاب في العطارين في الفقه الحنفي نسبه للأمير المذكور بالرغم من كونه كان مالكيا. وأيضا المنوب بلطيفة الذي تحدثت عنه جريدة المنارة التونسية قائلة إنه تكفل بالدعاية لحل الإضراب. تألم الشيخ من هذه الصنائع التي يستخدمها الاستعمار بل الاحتلال من حين إلى آخر قصد عرقلة مطامح الأمة في الحرية والاستقلال. وكم حدثته نفسه أن يشهر بها لولا خشيته مما قد يلحقه من مظالم وقهر من أولئك الدخلاء المستبدين. كما عاش الشيخ الثورة الشعبية في الجنوب اللي دامت 4 أعوام من عام 1915 إلى 1919 والمعروفة بثورة خليفة بن عسكر، وقد بلغه ما تكبدته القوات الفرنسية من خسائر فادحة في هذه الثورة. وأدرك فترة عام 1918 التي أصبح فيها التونسيون يتطلعون إلى تحقيق وعود الحلفاء مكافأة على مشاركتهم إياهم في الحرب العالمية الأولى 1914-1918، مما أعقب هذه الفترة من أحداث مثل تأسيس الحزب الدستوري القديم بقيادة الشيخ عبد العزيز الثعالبي ومساعي قادة الحزب إثر اعتقال الثعالبي بعد صدور كتاب تونس الشهيدة الذي نقله إلى الفرنسية الدكتور التونسي أحمد السقة. وتصلب الفرنسيون إثر المساعي التي بذلها قادة الحزب القديم لدى الدوائر المسؤولة بباريس، حتى أن جرائدهم وخاصة الديبيش تونسيان تونس الفرنسية أصبحت تعمل على بذر الشقاق بين القادة وتقوم بحملات منكرة. وبلغ بجريدة تونس الفرنسية إلى أن تقول في بعض أعدادها: إذا لاقاك عربي وأفعى فاقتل العربي. فثار في وجهها شاعرنا الكبير سعيد أبو بكر وحمل عليهم حملة شعواء بشعره. كذلك عاصر الشيخ فترة انبعاث الحركة النقابية الأولى بزعامة الدكتور محمد علي في عام 1924، شاهد مطاردة الدستوريين ومحاكمتهم، ثم انبعاث حركة صوت التونسي، ثم فترة تأسيس الحزب الدستوري الجديد إلى غير ذلك. هذا الرجل من مواليد حي المنزه ببنزرت عام 1966، بعد سنة توفي والده، فكفله جده الحاج أحمد ثم عمه الفقيه الحاج محمد الشريف. وما إن بلغ سن التعليم حتى التحق بالكتاب ليحفظ القرآن الكريم على أشهر مشايخ بنزرت، الشيخ محمد بن مالك الشريف الزواوي، ثم محمد بن الحاج أحمد الشريف المقراني البجائي، ثم عبد الرحمن بن الفقيه السيد طالب بن القطب، وأحمد بن يوسف الملياني، حيث أتم حفظه على هذا الأخير. دفعه الطموح والشغف لإتمام دراسته الدينية واللغوية بتونس، التحق بجامع الزيتونة وهناك تفتحت مواهبه، فاغترف من العلم الفياض وتتلمذ على أشهر شيوخ الزيتونة وعلمائها وقتئذ، أمثال الشيخ المصلح سيدي سالم بو حاجب ومحمود بيرم وعمر بن الشيخ ومحمد النجار والعربي الميزوني ومحمد جعيد وحسين بن حسين ومحمد الطيب النيفر ومحمد الصادق الشاهد ومحمود بن محمود ومحمود المكي أو محمد المكي بن عزوز. كل هؤلاء السادة وغيرهم تتلمذ عليهم حتى نال شهادة التطويع سنة 1895، وقضى 7 سنوات في التدريس بجامع الزيتونة ومصححا بالمطبعة الرسمية بتونس. وإثر هذه المدة رجع إلى بنزرت عام 1920، حيث انكب على التأليف وعلى التدريس بجوامعها الجامع الكبير وابن عبد الرحمن، وبدروسه استفاد خيرة شباب بنزرت، وقد كان الإقبال عليه يتضاعف ويزداد من يوم إلى آخر. ونظرا للثقة التي يتمتع بها الشيخ إدريس من طرف جميع مواطني بنزرت وشبابها بالخصوص، ولنبل مقاصده وعفة نفسه، أسندت إليه إمامتي الخمس والجمعة بالجامع الكبير ببنزرت من عام 1921، وظل في جميع هذه الخطط إلى أن توفي في 1936 وعمره إذ ذاك 70 عاما. كان يوم وفاته يوما مشهودا من أيام بنزرت الخالدات، بكى فيه كل من عرف الشيخ إدريس أو تتلمذ عليه أو حتى من سمع به. وقد أقام له تلامذته ببنزرت حفلة تأبين كبرى شارك فيها أعضاء الديوان السياسي وجمع كبير من رجال الفكر والأدب وكل من عرف الشيخ إدريس وعرف خصاله وقدر نبوغه وتفانيه من أجل الصالح العام. هذا الرجل الذي عرف بوطنيته وبنضاله من أجل بلده شعرا وخطابة وتأليفا. هذا الرجل لما مات أحد المتجنسين في بنزرت وجاءه السؤال: هل يغسل ويصلى على المتجنس إذا مات؟ وهل يدفن في مقابر المسلمين أم لا؟ أجاب المرحوم الشيخ إدريس بن محفوظ الشريف عن هذا السؤال بالفتوى التالية التي نقرأها كما هي: ما في بيان أحكام غسل الميت والصلاة عليه من أقرب المسالك. للعلامة سيدي أحمد الدردير مع حاشية الشيخ سيدي أحمد الصاوي عليه، حيث قال: وحرم أي الغسل والصلاة على الكافر وإن صغيرا ارتد، لأن ردة الصغير معتبرة، قيدها المحشي المذكور بقوله: حيث كان يميز، وإلا فلا تعتبر ردته بالإجماع. وأما الدفن في مقبرة المسلمين فإنه مثل الصلاة والغسل، إلا إذا اختلط بالمسلمين ولم يتميز منهم فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقبرة المسلمين. وكذلك المتجنس لا يرث المسلم ولا يورث، لقول صاحب الرحبية في موانع الإرث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فإن قيل إن لا علاقة بين الدين والجنسية، فالجواب أن المتجنس لم يقصد خصوص التجنس من أنه عربي أو إفرنجي، وإنما مراده أنه تجري عليه أحكام الجنس الذي دخل فيه ونبذه لجنسيته ودينه، وعدم إجراء الأحكام الشرعية عليه التي كان متمسكا بها وتجري عليه غيرها برضا منه، حينئذ لا دين له. فإن قيل: هل تقبل توبة المتجنس؟ يقول: انظر أقرب المسالك في باب في تعريف الردة وأحكامها وغيره من كتب الدين، وانظر تفسير قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، الآية. وإنما أفتيت بذلك لقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل على علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. انتهى من إدريس بن محفوظ الشريف في رمضان سنة 1351 للهجرة، الموافق 31 ديسمبر سنة 32 رومي. وبهذه الفتوى ارتفع نجم الشيخ إدريس عاليا، وقد تعزز جانبه بوقوف الشعب بجانبه، وقد ذاع صيت هذه الفتوى وعلقت عليها الصحافة العربية في الشرق الأوسط والأقصى. هذا الرجل الذي صمد بفتواه وحفظ للأمة هويتها وأبعد المسلمين عن الدخول في جنسيات غيره غير المسلمين، قيض الله لهذه الأمة مثل الشيخ إدريس بن محفوظ الشريف رحمه الله تعالى، ورحم جميع مشايخ الزيتونة وعلماءها، وجعلنا على نهجهم وطريقتهم. نسأل الله حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إلى ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعين